أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه.

الأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت.

يا رشيد يا صبور. صلي وسلم في كل لحظتنا بدا لنا معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وأجل بهلاك أعداء الدين، وهب لنا لأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما وابدا، ولبارك الصالحين في كل حين أبدا مع العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق.

وصحبه وسلم وجعلنا والمسلمين من كل هم فرجا من كل ذيك مخرجا. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين أنجز لنا رحمة من عندك.

تجمع لنا بين خيرات الدنيا والدين وكمال السلامة من الفتن والمحن من كل شر وغفلة وكرب ودر وذنب وعيب وسهر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون. وأنا أعوذ بك مما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد

إلى الخير ومن العسر إلى اليسر، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، من الغفلة إلى الإنابة، ومن الفترة إلى الاجتهاد، من الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة.

على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم إني أسألك توفيق لمحابك من الأعمال وسرك توكلي عليك حسن ظن بك والغنية عمن سواك. يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين، أسألك تألها بك.

فوصلنا به بكل أمر خياط الخلق رب العالمين يا الله بالأسماء ما ورد بنص وما بالغيم خصونا مسونا بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين يا الله بالهادي تواصلنا أدنا وكل الأنبياء المرسلين عليهم ومع الأصحاب جمعا تواصلنا كل التابعين بكل طوائف الأملاك ننوم ما في غيب ربي أجمعين يا الله بالعلماء بأمر الله ذرا كل الأولياء والصالحين يا الله خصوا بالإمام القطب حقا وجه الدين تاج العارفين رقى في رتبة تمكين مرقى قد جمع الشريعة واليقين يا الله ذكر العيد روس القدب أجلان القلب صدى للصادقين أفي

الناس الجود جودك الخير وخيرك وعنا فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك يا موجد الخلق ترى موسي الكل بالراس لك اسبال سترى على القباء والاخطال يا الله يا من يرى سر قلبي حسب اتلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي

تميمة من كل خير عقيمة فيها البلايا مقيمة وحشوة فاد واشغال يا ويح نفس الهوية نسبيل السوية ضحت روج علي قصد الجاه والمال يا الله يا ربي قد غلبتني بالعمان سبتني بالحدود قيلتني بالإكبار يا الله نسعنك ربي على مناوات حل قدات قربي.

يا خيرك في احلل علينا العوافي فليس شيء ثم خافي عليك تفصيل واجمال يا الله يا ربي عبدك ببابك يخشى لما ويرتجي لثوابك وغيث رحمتك هطال يا الله قد اتاك بعذري ومن قساري وفقري فاحزن بيسرك عسري مع ذجورك والافضال وامنن عليه بثوبات اغسل من كل حوبه واعصم من شر يوبه لكل ما نقر حال يا الله فانت مولى الموالي المنفرد بالكمال جودك وفضلك وبرك يرجى برشك وقارك يخشى ذكر وشكر لازم وحمد والجلال يا الله يا ربي انت نصيري فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري

نور نور بالطلعة الهاشمية يا الله ما سرق القبال في كل أمر قرقص لناصرك في كل نية يا الله ربي فاسلك بنا سبيل رجال يا الله أهدنا ربنا لما غير حريد سارد العارفين أهل المزية يا الله واجعل العلم مقترانا بحكم ذوقي في فهم السر معنى المعية يا الله واحفظ القلب.

الغزو وثن منك يدركني سريعا يا الله يهزم الأسرى ياتي بالذي أرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا الله قد تحققت بعجزي وخذ

في كل خدرة مع المضافة أننا وللأحباب أهل الدين ماضيهم وآلي معالمنا وجهلنا ولجميع الغفلان ولحرمنا دبوا مكروه.

ممنون إلهي بالقبول والدعوة ندخل ما أعطاها وآله في صفوف الأولى ندخل ما أعطاها وآله في صفوف الأولى ندخل ما أعطاها وآله ما هم فيهم دائما في الدار ذي والآخرات واغفر ناظم يا للقارين أم القاريات ومن سمعها ونشرها كاذبين وارحمها.

عداد اللحظات الحمد لله عد النعمات هدنا خلقي وارضى نفسي وزينة عرشي ومن هذا كلمات بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل السنة يا حليما لا يعجل صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم ورضا عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا لك المن فترة وأنت ربنا حقا نحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير يا جابر كل كثير يا صاحب كل فريد يا مغني كل فقير يا مقوي كل مخيب يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد وارسنا بعينك الذي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرى وارحمنا بقدرتك علينا فلا

سلام من المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة بنادنا خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماتي يا حمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك

الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا الرحمن الرحيم الذي لا

الله الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إلى ربي واغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي واغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي واغفر لي أستغفر الله الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي واغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي واغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم أموت وأتوب إلى ربي واغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي واغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم

الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله. هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا

أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم.

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه.

هذه سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي، يا ربي اغفر لي ولوالدي، يا ربي اغفر لي ولوالدي.

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها

أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، ورضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء.

عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك،

حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك.

التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه

أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا.

0: الرحمن وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت

0: Van a getting me shoes on right there.
1: Allahu Akbar.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض يعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسل بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلناه والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذكي متغابا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم والذين كفروا كذبوا آياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير الله أكبر

0: إذا ما تبارك الله شاء لك سميع بصير. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: رزقني وهديني
0: ورحمني. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.

بتجد المفهوم عن معجونة. أبو سمع من ميز المسيح ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا واياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا وهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تأخذنا بالسنين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجذب والجور والظلمة وجميع انواع الفتن والمحن والامراض والاسقام من شدائد الزيغ والضلال وزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وانجر المستضعفين والمكروبين المظلومين من المسلمين وكلاهم وصلهم وتولهم ورعهم والمهم بزهم في قناهم وتوب وترضى وطب بنا وبهم فيما يجري في القضاء وصير مدفع بعيد وازل عنا وعنهم جر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعينين والزاهرين عاجلا بعافيه وسلامه

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه النشور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

متفقين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر

0: الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم.

ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت

والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة، نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب رب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق
نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه زينة عرشه مداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر، صحة في الجسد وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، شهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله،
تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا
إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.

إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو

وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وعليك نتوكل، وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، خير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه، شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك، وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه زينة عرش مداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه مداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه مداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه مداد كلمات. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما

0: عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا. عدد خلقه ورضا نفسه، زينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبسنده والمتصل إلى الإمام الشعراني في كتابه كشف الغمة رضي الله عنه وعنكم وعنا بكم، إلى أن قال: فرع في التحذير من ترك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فعود من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وفي رواية: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وفي رواية: من ذكرت عنده فلم يصلي علي فقد شقي. وفي رواية: من ذكرت عنده فخطأ الصلاة علي خطأ طريق الجنة. وفي رواية: من ذكرت عنده فلم يصلي علي دخل النار. وفي رواية: من ذكرت بين يديه ولم يصلي علي صلاة تامة فليس مني ولا أنا منه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الله صل من على من وصلني، اللهم صل على من وصلني واقطع من لم يصلني.

0: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من الجفاء أن أذكر عند رجل فلم يصلي عليه. وفي رواية: بحسب امرئ من البخل أن أذكر عنده فلا يصلي عليه. وفي رواية: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وفي رواية: ألا أنبئكم بأبخل البخلاء، ألا أنبئكم بأعجز الناس؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ويل لمن لا يراني يوم القيامة. فقالت عائشة رضي الله عنها: ومن لا يراك يا رسول الله؟ قال: البخيل. قالت: ومن البخيل؟ قال: الذي لا يصلي علي إذا سمع باسمي. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. وفي رواية: إلا كان عليهم من الله تيرة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وفي رواية: إلا قاموا عن أنتني جيفة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يصلي علي فلا دين له. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا وضوء لمن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: اللهم صل
2: وسلم على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وأقل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون واغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون واغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
1: الحمد لله مكرمنا برسوله المصطفى سيدي أهل قربه ومحبته في الظاهر والخفاء. اللهم أدم صلواتك على المجتبى المختار المجتفى إمام الحنفاء سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الشرفاء وعلى من ولاهم فيك ولهم مجتفى وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل حضرتك وأهل قربك جهرا وخفا وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى جميع ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيذكر الشيخ الشعراني عليه رحمة الله في هذا الفرع التحذير من ترك الصلاة على نبينا البشير النذير عندما يذكر صلى الله عليه وسلم. وورد لنا عددا من الروايات، منها ما جاء: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي علي، أو رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. وقد جاء هذا أيضا في حديث جبريل عليه السلام أنه صلى الله عليه وسلم لما كان صاعدا المنبر في يوم ليخطب قال عند لما رقي الدرجة الأولى آمين، فلما رقي الثانية قال آمين، فلما رقي الثالثة قال آمين. ثم سأله الصحابة بعد ذلك فقال عرض لجبريل، فقال عندما رقيت الدرجة الأولى فقال لي: من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله. وفي لفظ: رغيم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له. قال فقال قل آمين، فقلت آمين. قال ثم رقيت الثانية فقال لي: من أدرك أبويه كلاهما وحدهما فلم يدخلاه الجنة فأبعده الله. وفي رغيم أنف قال قل آمين، قلت آمين. قال ثم فلما رقيت الثالثة قال من ذكرت عنده فلم يصلي عليك أبعده الله. وفي رواية الرغيمة أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي أي أذل وأهين صلوات ربي وسلامه عليه، ومعنى رغيمة أنف أي أذل وأهين.

0: من لازم الإيمان وضرورة الإيمان المحبة. المحبة، من آمن بالله تعالى يلزم من ذلك على قدر من يحبه، وإذا أحب الله فمن لازم محبة الله محبة أنبيائه وأوليائه وسيدهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فبذلك لا يملك إذا ذكر عنده سيدنا رسول الله إلا أن يصلي عليه بالمحبة والتعظيم والشوق، فهذا حال المؤمن. وبذلك جاءت الأخبار في تخطئة من يهمل هذا الأمر، من ذكرت عنده فخطئ الصلاة عليه، خطئ طريق الجنة، خالف طريق الجنة، وفي رأي من ذكرت عنده الصلاة دخل النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. فمتعمد ذلك من غير شك أنه لا يتعمده إلا لنفاق في قلبه. وفي رواية من ذكرت بين يديه ولم يصلي عليه صلاة تامة فليس مني ولا أنا منه، يا رب صلي عليه وآله وصحبه. من زار في درب المقالة قال اللهم صلي على من وصلني واقطع من لم يصلني، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هي الوصل به. كان يقول من الجفاء أن نذكر عند رجل فلم يصلي عليه صلوات ربي وسلامه عليه بحسب امرئ من البخل. وفي رواية البخيل كل البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ألا أنبئكم بأبخل البخلاء؟ ألا أنبئكم بأعجز الناس؟ قال من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وذلك أنه حرم نفسه صلوات الإله الرحمن الكبيرة بأمر يسير يحرك لسانه بالصلاة على البشير النذير صلى الله عليه وسلم. وكان يقول ويل لمن لا يراني يوم القيامة، وهذا هو المعروف في قصة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تخيط ثوبا لها وقت السحر. قالت فانطفأ السراج المصباح اللي عندها في البيت وسقطت الإبرة من يدي، فأخذت أبحث عنها لما عثر عليها. فجاء صلى الله عليه وسلم فلما رفع ستارة الغرفة أشرق نور وجهي فرأيت الإبرة فأخذتها وقلت ما أضوأ وجهك يا رسول الله. فقال قال ما ذاك؟ قال كنت أبحث عن الإبرة لما انطفأ السراج ما وجدتها، فلما دخلت علي أشرق نور وجهك فرأيت الإبرة من ضوء نور وجهك. قال لا، الويل لمن لا يراني يوم القيامة يا عائشة. قالت ومن لا يراك يوم القيامة؟ قال من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وعلى أصحابه. ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله فيه ولم يصلوا على نبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. في رواية الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك البيهقي في الشعب. فالمجالس التي لا يذكر الله فيها ولا يصلى على سيدنا المصطفى حكم عليها بالخسران، وعلى فهم خاسرون من غير شك، يكون المجلس حسرة عليهم يوم القيامة. وفي الرواية إلا كان عليهم الله يتره أي تبع، إن شاء عذبهم إن شاء غفر لهم. في رواية إلا قاموا عن أنتن جيفة، وفي رواية إنما كأنما قاموا عن جيفة حمار، كأنهم كانوا مجتمعين على جيفة حمار يأكلونها ميتة والعياذ بالله تعالى، مشبها لسوء مجلسهم وخبثته الباطنة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من لم يصلي عليه فلا دين له يصلي عليه. وكان يقول لا وضوء لمن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في رواية الطبراني. يقول الإمام السخاوي عليه رحمة الله تعالى أن العقوبات القبائح لمن لم يصلي صلى الله عليه وسلم وردت في الأحاديث فتحذر من ترك الصلاة عليه، فمنها الدعاء بالإبعاد، الإخبار بحصول الشقاء، نسيان طريق الجنة وإخطاء طريق الجنة، دخول النار، وأنه جفاء، الجفاء من ذكرت عنده فلم يصلي فقد جفاني، ولا الجفاء، وأنه أبخل الناس، لا إله إلا الله، وأنه لا دين له، وأنه لا يرى وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم، كل هذا عند الذي لا يهتز إذا ذكر زين الوجود صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه. وهكذا يقول فيستفيد من ذلك وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم المؤمنين في مختلف الأحوال والإكثار منها بما يستطيع. وقد ذكرنا الحكم في ذلك عند الأئمة، وأن الشافعية والحنابلة أوجبوها في كل صلاة. وهكذا يقول لا أهل العلم ما بين من يقول كما ذكر في الدر المنضود بن حجر عليه رحمة الله، يقول جاءت فيها نحو 10 أقوال، وقول بالاستحباب، ولكن هذا ضعيف، فإن هو أقل ما قيل في وجوبها في العمر مرة، وقيل تجب في الجملة بغير حصر، وأقل ما يحصل به الإجزاء مرة في العمر، وهكذا. وقيل واجبة في التشهد، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، قيل واجبة في مطلق الصلاة، وبعض الحنابلة جعلها في دعاء الافتتاح، وفي قول يجب الإكثار منها من غير تعيين بعدد، وفي قول تجب في كل مجلس مرة، تجب الصلاة في كل مجلس حتى لا يكون المجلس تبعة، حتى لا يكون حسرة، حتى لا يكون ترة يوم القيامة. وقيل تجب في كل دعاء، وقيل تجب كل ما ذكر. وبه بعض الحنفية، جمع من الحنفية منهم الطحاوي قال تجب كل ما سمع ذكره من غيره أو ذكره بنفسه، وكذلك بعض الشافعية مثل الحليمي وأبو إسحاق الإسفرايني وأبو حامد الإسفرايني كذلك، وجمع من المالكية منهم الطرطوشي وابن العربي والفاكهاني وبعض من الحنابلة كذلك، وقالوا إنه يجب الصلاة عليه كل ما ذكر. اللهم صل. وقال الإمام الشافعي تجب الصلاة عليه في القعود في آخر الصلاة بعد التشهد قبل السلام، وكان في المذهب القديم أنه تجب الصلاة عليه مع آله، وذلك أنه جميع السياق التي وردت عنه في الصلاة صلى الله عليه وسلم كان فيها ذكر آله، منه ما جاء نحو 17 من السياق الإبراهيمية وكلها فيها ذكر آله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. روي عن الإمام أحمد استحبابه في الصلاة، ثم قال كنت أتهيب ثم تبينت فإذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، حتى يقول ابن قدامة في المغني في الظاهر أنه رجع عن قوله الأول إلى وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في كل صلاة، حتى قال إذا تركها عمدا بطلت صلاته، وهو أيضا قول عند المالكية اختاروا منهم ابن العربي أن الصلاة واجبة عليه في التشهد في الصلاة. وهكذا رزقنا الله كثرة الصلاة والسلام عليه تعظيما ومحبة وشوقا امتثالا لأمر ربنا وقربنا الله إليه تقريبا. وفي سنن الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم يقول إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. فنعم الوصلة بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وإذا أضيف السلام فذلك أكمل مأمور به في القرآن، صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد رأى بعضهم حاجا يطوف يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، مسعى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يمشي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما عندك من الأذكار غير هذا؟ قالوا أخبرك أني خرجت في سفرة مع أبي، ثم أنه في طريقنا في قريب من بعض القرى بيتنا فمات بمرض ومات، فلما مات ظهرت ظلمة على وجهه أسود قوية شنيعة، فأهمني الأمر وقلت ما أدري أذهب إلى أهل القرية، قلت تعالوا نجهز أبي وهو بهذه الصورة والحالة يرونه في حالة منكرة، فغلبني أنه فرأيت رجلا أقبل عليه جلال وجمال وبهاء، فجاء إليه كشف عن وجه أبي فمسح على وجهه فاستنار وذهبت الظلمة منه. قال تمسكت بقول من أنت اللي فرج الله بقربتي؟ فقال قال أنا نبيك محمد، وكان أبوك مسرفا على نفسه غير أنه كان له صلوات يصلي بها عليه، فتشفعت فيه إلى الله حتى شفعني. فانتبهت وإذا وجه أبي منور وراح ما كان عليه من الظلمة والنكارة، فرحت. ومن يومها هذا شغلي أنا، صلى على النبي يمشي أن طفت صلي عليه وأن سعيد صلي عليه وأن مشيت صلي عليه وأن قعدت صلي عليه وأن قمت صلي عليه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا نعم العدة. فإذا كان الله يشفع من يشفع في القيامة لوجهاتهم عنده فهذا أوجه الوجهاء وأقرب المقربين وأحب المحبوبين، صلوات ربي والسلام عليه وعلى آله وصحبه. رزقنا الله كمال محبته وحسن متابعته وكثرة الصلاة والسلام عليه إيمانا ويقينا وتعظيما ومحبة وولاء، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وأصلح شؤون أمتي أجمعين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين.
2: والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إلا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشرا مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دوني آلهة يدعو الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض المتد وحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر إلا ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار كل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرية في فلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم بهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون أصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره من كسب خلقه فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا غومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في جنبك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبان عن جذي بغن ذي حسد من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من وجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال متابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على حلال صحابه الفاتحة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحتط بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور سور سور آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور من جميع الشرور. تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيره من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا.

أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطت عنايتي وشملت إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملك غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وأنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب. شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائني بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله تشفعت بسيدنا رسول الله تحصنت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل

ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.

نعم الوكيل في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كهف وغوث ومعين يا الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله يا ربي شتت شملهم يا ربي فرق جمعهم يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله شر كل ماكري وخائن وغادري وعاين وساحري وشر كل المؤذيين يا الله من معتد وغاصبي ومفتر وكاذبي وفاجر وعايبي وحاسد

الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى أبي الفحول وجاه جبريل الأمين يا الله. ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله، وسخر الأسباب وذلل الصعاب، افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله، وسخر الأسباب وذلل الصعاب، افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله، وسخر الأسباب وذلل الصعاب، افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل، ألطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، ألطف بنا والم

يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف

لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا

لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف.

0: لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف ارطبنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عظيم

0: منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: فصل في الحث على تبليغ الشريعة وذكر شيء من أوصاف الدعاة إلى الله وخطر تعليم الرجل للبنات. الحمد لله ربنا على نعم السابغات، حمدا كثيرا طيبا عد كل شيء في الكائنات، وصل ربي على محمد وآله أهل المكرمات والأنبياء وصحبهم والصالحين.

ترات لصحبته للسعداء سعد بهم قال الرواة واقرا البروج تعرف رجال الدين أهل التضحيات فهل ضربت أم هل حبست للدين مثل أهل الثبات مثل رجل ياسين جاء يسعى نصيرا للدعاة آمن بربه ودعا فقتلا حزب الشقات

ولو كبير السن لا يسلم من الفتنة بتات. فما ترك طه الرسول فتنة أشد من البنات، والعين تزني بالنظر حتى ولو في السكرات. فالدرس ثلثه للنظر

غراسها بالباقيات الصالحات، اغرس ولو في اليوم 1000 أو زد تزيد الثروات. أما تعاليم المباح والسنن مثل القرات، عند أجنبي تحرم إذا ينظر بعين الشهوات، ذا حكم شرع.

وتقوم بما ترى لك مصلحات. فليس مسلم من هواه خالف لدين خير الهدات. الدين علم كل شيء وكيف تأكل وتبات، ومدخلك ومخرجك واللبس والمعاملات. لابد تدخل كافة تقبل خسارة.

وانصر بنا شرع الرسول ودمر القوم الطغاة ونجنا من كل سوء في الدار ذه والآخرات والحمد لله ختمها وعلى النبي أزكى الصلاة وآله وكل الصالحين.

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.
1: كما قال الله: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. يعني القرآن لاهية قلوبهم، لا هو قفل له والعياذ بالله، لا لاهي بداره ولا بعياله وبأشياه والعياذ بالله. وهذا من لذات قفاك. قال سيدنا الحداد: إني لأعجب للدنيا، إني لأعجب للدنيا. هذا الكلام لمن كان يؤمن بالله، لمن كان يعني مصدق بالله. أما من مكتوب الحبل، هذا من ربه من نبيه الكافر والعياذ بالله الذي ما يصدق، لا كلام للناس معه. قال: إني لأعجب للدنيا وطالبها وللحريص عليها عقله هبل. من الأهبل؟ إحنا عندنا الأهبل اللي شفنا واحد خير كذية ما هو منتبه من الدنيا، قال ذا الأهبل، ذا البريكان مساكين. هذا قال عقله هبل، ناس لنقلته، ناس لرحلته إلى القبور التي تعيا بها الحيل. دفنا يا أخواني آبانا وأمهاتنا وقراباتنا، هل درينا ما صار الحال عليهم؟ هل صارت قبورهم روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار؟ أو هم ماتوا على لا إله إلا الله أو اعترضتهم المعاصي والعياذ بالله وماتوا فيته قسم الشيطان؟ شو كبائر الذنوب هذه؟ قال سيدنا الحداد وغيره من العلماء، إذا بقي الإنسان مصر عليها قال تعترضه عند الموت ويموت فيته والعياذ بالله خارج عن الدين. قال فكثير ما ناس ماتوا على غير الملة بتهاونهم بالصلاة، وناس ماتوا على غير الملة بعدم إخراج الزكاة، وناس بعدم الصيام، وحد بعدم حج بيت الله الحرام، وحد والعياذ بالله بسبب عقوقه الوالدين، وحد بسبب قطيعته لأرحامه، وحد بسبب أذيته لجيرانه، وحد بسبب أذيته لإخوانه المؤمنين والعياذ بالله، وحد بسبب الزنا، وحد بسبب الواط، وحد بسبب سرقة، وحد خيانة، وحد شرب خمر والعياذ بالله، وحد تطفيف في مكيال، وحد خيانة في ميزان، تعترضه هذه تقوم على لسانه. قال واحد محتضر يقولون له قل لا إله إلا الله، قال شوكة الميزان على لساني، ما أقدر يعني يقول لا إله إلا الله. والآخر قالوا له رؤي في المنام ما فعل الله بك، قال أحيد بيني وبين الجنة بقوز من تراب، كنت لا أنفض الكفة، ويل للمطففين. وأعظم ما يوجب سلب الإيمان هو أذية المؤمنين والعياذ بالله، واحتقارهم ولعنهم وسبهم وغيبتهم وأخذ أموالهم بغير الحق والعياذ بالله. من آذى مسلما يقول النبي فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. شوف اكتادي الحبيب الأعظم، كم من أذية ترفع من الناس للنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة، آلاف من الأذيات والعياذ بالله. كيف بغينا الفرج، وكيف بغينا يعني الرحمة، وكيف بغينا ربي ينظر إلينا ونحن نتقرب بما يوجب البلاء وما يوجب الخسف وما يوجب المحب والعياذ بالله والسحق. شو هذا ربي؟ قال ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قال كان سيدي الفضيل بن عياض اللي قاطع طريق والعياذ بالله، فسرى بخشبه وتصور على دار بيسرق، فسمع قاري قايم آخر الليل يردد هذه الآية يتلوها ويبكي خايف من ربه، ماشي خوف من ربي. افكر في الحفرة ذي اللي وضعوك فيها، عاد حد ما ينفعك، أهلك، قرابتك، قبيلتك، سيطرتك، رياستك، ما عندك إلا ربك. إن راقبت ربك في الدنيا يا بختك، وأما إذا ما راقبته بتصير حفرة عليك من حفر النار، يصيح في القبر يا ويلاه يا حسرتاه، يظل يبكي ولا ينفعه شيء بكاء. كم من واحد خلف مال لعياله والعياذ بالله من شبه ومن حرام من مكس ومن ظلم والعياذ بالله، قاعدين الضحكة بهار يقولون العامة يتشهون ويتنعمون بالمال وهو يتغنطس في قبره، لو سمعوا صيحة من صيحاته لماتوا حيتهم والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم لولا أنكم يعني بيتكدر عليكم العيش لدعوت الله أن يسمعكم عذاب أهل القبور.
0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.

من رزق الإنسان أن يكون أبوه نقي الفطرة ذكي العقل فيشابهه ابنه في ذلك. قال تعالى: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ومن هؤلاء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى العدوي القرشي ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أدرك زيد بن عمرو في الجاهلية بفطرته أن أهل الأوثان على الباطل، فتبرأ من شركهم، وكان لا يأكل مما ذبح على غير اسم الله. ولذلك مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: يبعث يوم القيامة أمة وحدة. كان سعيد زوجا لفاطمة بنت الخطاب أخت عمر رضي الله عنه، وكان من السابقين الأولين في الإسلام. وكان عمر قبل إسلامه يؤذيهما إيذاء شديدا. قال سعيد: والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم عمر. كان فارسا شجاعا، شهد الغزوات كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير بدر، فإنه كان غائبا في الشام، وقدم عقيب الغزوة، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه من الغنيمة. وكان قائدا خبيرا، فكان قائدا لفرسان المسلمين في وقعة أجنادين، وكان من أبطال المجاهدين يوم اليرموك، حيث نزل عن فرسه وقاتل الروم أشد القتال حتى هزمهم الله. كان مع فضله متواضعا، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: عشرة في الجنة، فعدت تسعة وقال: ولو شئت لسميت العاشر. فقالوا: من هو؟ فسكت فقالوا: من هو؟ فقال: هو سعيد بن زيد. وكان مستجاب الدعوة. افترت عليه امرأة بأنه أخذ أرضها، فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. فعمي بصرها وجعلت تلتمس الجدر وتقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد. فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر فوقعت فيها، فكانت قبرها. توفي سعيد بن زيد رضي الله عنه في العقيق سنة 50 أو 51 للهجرة، وهو ابن 74 سنة، فحمل إلى المدينة ودفن بها، فرضي الله عنه وأرضاه.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحبتي في الله، لقد اتصف صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا، برا رؤوفا، لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل، إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة، وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية، ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية، فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
1: حبيبي جميل.

محمد رسول الله. تقرير موجز عن حياة روح البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأخباره العطرة الزكية. تأليف أحمد المفتي. تعليق محمود الجمعات.

لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمرة القضاء أرسل ابن أبي العرجاء السلمي على رأس 50 فارسا إلى بني سليم، وكان من بين رجاله عين أي جاسوس لبني سليم. فلما فصلوا من المدينة ذهب ذلك العين إلى قومه فحذرهم، فتجمعوا واستعدوا للقتال. وحين وصلت السرية إلى ديارهم دعوهم إلى الإسلام فرفضوا واستكبروا وأحدقوا بالسرية فقتلوا عامة من فيها، وأصيب ابن أبي العرجاء وسقط بين القتلى، ثم تحامل مع من بقي من سريته حتى بلغوا المدينة، وكان ذلك في صفر من السنة 8 للهجرة. محمد. لما رأى عمرو بن العاص علو شأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد انصرافه مع الأحزاب عن الخندق، جلس إلى رجال من أعيان قريش وكانوا يرون رأيه ويسمعون منه، فقال لهم: تعلمون والله أني أرى أمر محمد يعلو الأمور علوا منكرا، وإني قد رأيت أمرا فما ترون فيه؟ قالوا: وماذا رأيت؟ قال: رأيت أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده، فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي، فإنا أن نكون تحت يديه أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد، وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا، فلن يأتينا منهم إلا خير. قالوا: إن هذا الرأي. قال: فاجمعوا لنا ما نهديه له. وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم أي الجلد، فجمعنا له أدما كثيرا، ثم خرجنا حتى قدمنا عليه، فوالله إنا لعنده. إذ جاءه عمرو بن أمية الضمري، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه إليه في شأن جعفر وأصحابه، قال: فدخل عليه ثم خرج من عنده، فقلت لأصحابي: هذا عمرو، لو دخلت على النجاشي وسألته إياه فأعطانيه فضربت عنقه، فإذا فعلت ذلك رأت قريش أني قد كفيتها حين قتلت رسول محمد، فدخلت عليه فسجدت له كما كنت أصنع، فقال: مرحبا بصديقي، أهديت من بلادك شيئا؟ فقلت: نعم أيها الملك، قد أهديت إليك أدما كثيرا. ثم قربته إليه فأعجبه، ثم قلت: أيها الملك، إني قد رأيت رجلا خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا، فأعطنيه لأقتله، فإنه أصاب من أشرافنا وخيارنا. فغضب وضرب أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره، فلو انشقت لي الأرض لدخلت فيها فرقا منه. ثم قلت له: أيها الملك، والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتك. قال: أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله؟ فقلت: أيها الملك، أكذاك هو؟ قال: ويحك يا عمرو، أطعني واتبعه، فإنه والله لعلى الحق، وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. قلت: أتبايعني له على الإسلام؟ قال: نعم. فبسط يده فبايعته على الإسلام، ثم خرجت إلى أصحابي وقد حال رأيي عما كان عليه، وكتمت أصحابي إسلامي. ثم خرجت عامدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلم، فلقيت خالد بن الوليد، وذلك قبيل الفتح
وهو مقبل من مكة، فقلت: أين يا أبا سليمان؟ قال: والله لقد استقام المنسم، أي الطريق الواضح، وإن الرجل لنبي، أذهب والله فأسلم، فحتى متى؟ فقلت: ما جئت والله إلا لأسلم. فقدمنا المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايع. ثم دنوت فقلت: يا رسول الله، إني أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي ولا أذكر ما تأخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، بايع، فإن الإسلام يجب ما كان قبله، وإن الهجرة تجب ما كان قبلها. فبايعته ثم انصرفت. قال ابن إسحاق: وكان معهما عثمان بن طلحة إذ أسلم حين أسلما. وفي صفر من السنة الثامنة للهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية من 14 رجلا، أمر عليهم غالب بن عبد الله، وجههم إلى بني الملوح وهم بالكديد، وقد كمنت السرية بعد وصولها، وشنوا غارة في السحر فاستاقوا الأنعام وعادوا بها. وفي ربيع الأول من السنة الثامنة للهجرة عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن عمير بأن يقود سرية تتألف من 15 رجلا إلى ذات أطلاح من أرض الشام شمال وادي القرى، وأنذر القوم فجاءوهم على الخيول وأحاطوا بهم وقتلوهم. وعاد من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث. وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم سرية من 24 رجلا بإمرة شجاع بن وهب إلى جمع من هوازن بالسي من أرض بني عامر ناحية ركبة، فأغاروا عليهم وأصابوا نعما كثيرا وسبيا، وعادوا بعد 15 ليلة. وجاء في أثرهم وفد من القوم إلى المدينة وأعلنوا إسلامهم، فرد المسلمون السبي والنعم. بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بكتاب إلى ملك بصرى مع الحارث بن عمير، فلما نزل الحارث بمؤتة وهي قرية صغيرة في جنوب بلاد الشام، هاجمه شرحبيل بن عمرو الغساني فقتله، وكانت العادة أن الرسل لا تقتل. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعد جيشا قوامه 3000 مقاتل، وأمر عليه زيد بن حارثة، ولأول مرة يعين نوابا للقائد، فقال عليه الصلاة والسلام: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل

عبد الله بن رواحة، وأن أصيب عبد الله فليرتضي المسلمون بينهم رجلا فيجعلوه عليهم. وودع الناس أمير الجيش ونوابه، وبكى عبد الله بن رواحة، فسألوه عن السبب فقال: أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله عز وجل يذكر فيها النار: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود. وودع المسلمون الجيش بقولهم: صحبكم الله ودفع عنكم وردكم صالحين. وأنشد ابن رواحة: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبدا، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا، حتى يقال إذا مروا على جدثي: أرشده الله من غاز وقد رشدا. ومضى الجيش حتى نزل معان من أرض الشام، فبلغ الناس أن هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء في 100,000 من الروم، وانضم إليهم من لخم وجذام وبلقين وبهراء وبلي 100,000 يقودهم مالك بن رافلة. فلما رأى المسلمون أنهم أمام جيش لا قبل لهم فيه، أقاموا على معان ليلتين يفكرون في أمرهم، وقالوا: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا بالرجال، وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. فشجع ابن رواحة الناس وقال: يا قوم، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. فقال الناس: قد والله صدق ابن رواحة. فمضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيهم جموع هرقل من الروم والعرب بقرية مشارف من قرى البلقاء، ثم دنا العدو وانحاز المسلمون إلى قرية مؤتة، وعبأوا أنفسهم فيها، جعلوا على الميمنة قطبة بن قتادة العذري، وعلى الميسرة عبادة بن مالك الأنصاري، ثم التقى الجيشان واشتبكوا في قتال ضار، واستشهد زيد وأخذ الراية جعفر، فاقتحم عن فرس له شقراء ثم عقرها، ثم قاتل حتى أكرمه الله بالشهادة وهو ينشد: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ لاقيتها ضرابها. وروى ابن هشام أن جعفر أخذ اللواء بيمينه فقطعت، فأخذه بشماله فقطعت، فاحتضنه بعضديه حتى قتل وهو ابن 33 سنة، فأثابه الله سبحانه وتعالى بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء. ثم قال ابن هشام: ويقال إن رجلا من الروم ضربه يومئذ ضربة فقطعه نصفين. واستشهد جعفر وفي جسده 90 من طعنة ورمية. وأخذ الراية ابن رواحة ثم تقدم بها وهو على فرسه، ثم قال مرتجزا: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهنه، إن أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة.

أكرم، وطلب من المسلمين أن يصطلحوا على رجل منهم، فرشحوه فرفض، فاصطلحوا على ابن الوليد فأخذ الراية وتمكن من الانسحاب. كان خالد بن الوليد قائدا حكيما، يعرف كيف يقاتل ومتى، ويعرف متى يجب أن ينسحب، وقدر أن معركته خاسرة وأنها انتحار، فوضع خطة سريعة للانسحاب، وأوهم الروم بوصول إمدادات كبيرة إليه في حين كان ينسحب بجيشه من أرض المعركة. قال الواقدي: حدثني عطاف بن خالد قال: لما قتل ابن رواحة مساء بات خالد بن الوليد، فلما أصبح غدا وقد جعل مقدمته مؤخرته ومؤخرته مقدمته وميمنته ميسرته وميسرته ميمنته، فأنكروا أي الروم ما كانوا يعرفون من راياتهم وهيئاتهم، وقالوا: قد جاءهم مدد، فرعبوا فانكشفوا منهزمين، فقتلوا مقتلة لم يقتلها قوم. وعاد الجيش إلى المدينة، فاستقبل بالاستنكار والحزن، مما اضطر الرسول صلى الله عليه وسلم للثناء على ذلك الجيش وتطيب خواطر مقاتليه، وبشر المسلمين بالعودة إلى القتال والنصر. وقد ظهرت معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم أثناء المعركة وهو في المدينة، فقد نعى للمسلمين في المدينة زيدا وجعفر وابن أبي رواحة قبل أن يصل إليهم خبرهم، وحزن لما وقع لهم وذرفت عيناه الدموع، ثم أخبرهم باستلام خالد للراية، وكان لشهداء مؤتة مكانة عظيمة عند الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يسرهم أنهم عندنا. محمد. بعد معارك مؤتة وفي السنة الثامنة للهجرة، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قضاعة التي اشتركت في القتال إلى جانب الروم في مؤتة بدأت تتجمع مرة أخرى وستتوجه إلى المدينة، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم سرية من 300 من المهاجرين والأنصار، عهد بأمرها إلى عمرو بن العاص بهدف أن يجتث خطر قضاعة في مهده، وأمره أن يستعين ببعض فروع قضاعة وخاصة من أخواله من بلي إلى جانب عذرة وبلقين، ومحاولة استئلافهم. وقد تقدمت السرية حتى وصلت ماء السلسل بأرض جثام، فبلغ عمرو بن العاص ضخامة الجموع التي جمعتها قضاعة لمواجهتهم، فسارع بإرسال رافع بن مكيث الجهني إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستمده، فأمده ب200 من المهاجرين والأنصار، بينهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، جعل عليهم أبا عبيدة بن الجراح، وطلب إلى عمرو بن العاص وأبي عبيدة بن الجراح أن يتطاوعا. توغلت السرية في بلاد قضاعة التي بلغها الخبر، فهربت جموعها وتفرقت. وقد مكنت حملة هذه السرية الناجحة المسلمين من استعادة هيبتهم في التخوم الشمالية للجزيرة بعد أن كانت قد تزعزعت في أعقاب

0: اتاحت هدنة الحديبية للمسلمين القضاء على اليهود عسكريا في المدينة وخارجها، كما اتاحت لهم السيطرة على القبائل في شمالي المدينة حتى حدود العراق والشام. وانتشر الإسلام في القبائل العربية كلها، فأصبح المسلمون قوة لا تدانيها أي قوة في بلاد العرب. ولم يبق أمام المسلمين إلا فتح مكة، تلك المدينة المقدسة التي انتشر منها وفيها الإسلام أيضا. وأدى انتشار الإسلام بين قسم كبير من القبائل ومن ضمنها قريش وبقاء القسم الآخر على الشرك إلى تفرق كلمتها واستحالة جمع هذه الكلمة على حرب المسلمين. ولم يبق في قريش زعيم مسيطر يستطيع توجيهها إلى ما يريد حين يريد. المسلمون لا يخضعون إلا لأوامر الإسلام، والمشركون فيها بين متطرف يدعو للحرب مهما تكن النتائج، ومعتدل يعتبر الحرب كارثة تحيق بقريش. التزمت قريش بشروط صلح الحديبية نحو السنة ونصف السنة، ثم وقعت في خطأ كبير حين أراد بنو بكر حلفاء قريش أن يأخذوا بثاراتهم القديمة من بني خزاعة حلفاء المسلمين، وحرضهم على ذلك متطرفو قريش بقيادة عكرمة بن أبي جهل وبعض سادات قريش، وأمدوهم سرا بالرجال والسلاح. فقامت بنو بكر بهجوم مباغت على بني خزاعة، فأوقعوا فيهم بعض الخسائر في الأرواح والأموال. ولما التجأت خزاعة إلى البيت الحرام طاردتهم بنو بكر مصممة على القضاء عليهم غير مكترثة بعهد الحديبية. وهكذا اخترقت الهدنة بين قريش وحلفائها من جهة، وبين المسلمين وحلفائهم من جهة أخرى. وسارع عمرو بن سالم الخزاعي بالتوجه إلى المدينة حاملا أخبار نقض قريش وبني بكر لعهد الحديبية. فلما وصلها قصد المسجد وقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما أصاب خزاعة من بني بكر وقريش في مكة وخارجها، وأنشد بين يديه: يا رب إني ناشد محمدا، حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثمة أسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أعتدا، وادع عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، إن سيم خسفا وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي فيك داء رصدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا، أنصر هداك الله نصرا أيدا، نحن ولدناك فكنت ولدا. فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم. ومرت سحابة فوقهم، وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب. ثم خرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فأخبروه بما أصيب منهم، وخاصة أن بني بكر لم يتركوا مطاردة خزاعة وقتلهم حتى داخل الحرم، وبلغ عدد قتلى خزاعة 20 رجلا. وكان الذين أعانوا بني بكر على خزاعة من أشراف قريش، وهم صفوان بن أمية وشيبة بن عثمان وسهيل بن عمرو، وكان العون بالسلاح والرقيق. وقد أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قريش يخيرهم بين دفع دية قتلى خزاعة أو البراءة من حلف بني بكر أو الحرب، ولكن عناد قريش وخيلاءها جعلها تختار الحرب. ثم راجعت نفسها وندمت على فعلتها، فأرسلت أبا سفيان لإنقاذ الموقف. وانصرف بديل راجعا إلى مكة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس: كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد في المدة. مضى بديل وأصحابه فلقوا أبا سفيان بن حرب بعسفان، فقال أبو سفيان: من أين أقبلت يا بديل؟ وقدر أنه قد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بديل: تسيرت في خزاعة في هذا الساحل وفي بطن هذا الوادي. قال: أو ما جئت محمدا؟ قال: لا. ومضى بديل، فقال أبو سفيان وهو في طريقه: لئن جاء بديل المدينة لقد علف بها النوى. فأتى مبرك راحلته فأخذ من بعرها ففتح، فرأى فيه النوى، فقال: أحلف بالله لقد جاء بديل محمدا. وسار أبو سفيان حتى وصل المدينة، فدخل على ابنته أم حبيبة، ولما هم بالجلوس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه، فقال: يا بني، ما أدري، أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت رجل مشرك نجس، ولم أحب أن تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله لقد أصابك يا بنية بعدي شر. ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه، فلم يرد عليه شيئا. ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه أن يكلم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أنا بفاعل. ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه فقال: أأنا أشفع لكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. ثم خرج فدخل على علي بن أبي طالب وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وعندها حسن بن علي غلام يدب بين يديها، فقال: يا علي، إنك أمس القوم بي رحما، وإني قد جئت في حاجة، فلا أرجعنك ما جئت خائبا، فاشفع لي إلى رسول الله. فقال: ويحك يا أبا سفيان، والله لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. فالتفت إلى فاطمة فقال: يا ابنة محمد، هل لك أن تأمري بنيك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ قالت: والله ما بلغ بني ذا أن يجير بين الناس، وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبا الحسن، إني لأرى الأمور قد اشتدت علي، فانصحني. قال: والله ما أعلم لك شيئا يغني عنك شيئا، ولكنك سيد بني كنانة، فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك. قال: أو ترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال: لا والله، ما أظنه، ولكني لا أجد لك غير ذلك. فقام أبو سفيان في المسجد فقال: أيها الناس، إني قد أجرت بين الناس. ثم ركب بعيره فانطلق.
1: قدمنا لكم برنامج محمد رسول الله. تقرير موجز عن حياة روح البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأخباره العطرة الزكية. تأليف أحمد المفتي. تعليق محمود.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها سلم بنت فرج بن سعيد في قيهان في عدن، وسيقام هذا اليوم الأحد العزاء للنساء في بيت أولاد إخوانها أحمد وسعيد بن فرج بن سعيد في قيهان نجدي مسجد سهل بعيديد. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها سلم بنت فرج بن سعيد في قيهان في عدن، وسيقام هذا اليوم الأحد العزاء للنساء في بيت أولاد إخوانها أحمد وسعيد بن فرج بن سعيد في قيهان نجدي مسجد سهل بعيديد. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن إقامة عدد من الفعاليات العلمية والدعوية المباركة، وذلك وفق البرنامج الآتي:
4: ذكروني بذكرى الدار يا أهل النجابة، تحفوني بأخبار فقلبي صبابة.
3: مساء يوم الأحد 28 من ذي الحجة 1447 للهجرة، الساعة 8:30 مساء، إقامة حفل ذكرى الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، والذي ستحييه بعض فرق حارة تريم للنشيد وفرقة المسرة للتنمية.

ظهر يوم الاثنين 29 من ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، إحياء ذكرى افتتاح دير المصطفى للدراسات الإسلامية وتحرك موكب الطيالة قبيل أذان الظهر.

بعد حجابه. مغرب يوم الاثنين 29 من ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، افتتاح ملتقى الدعاة السنوي العشرين. عصر يومي الثلاثاء والأربعاء 1 و 2 من محرم لعام 1448 للهجرة، تتواصل فعاليات الملتقى السنوي للدعاة بمحاوره وجلساته العلمية. عصر يوم الخميس 3 من محرم 1448 للهجرة، اختتام فعاليات ملتقى الدعاء. يوم الجمعة والسبت 4 و 5 من محرم 1448 للهجرة، فعاليات الزيارة السنوية الخاصة لنبي الله هود عليه السلام. نسأل الله تعالى أن يجعل هذه الفعاليات مباركة نافعة، وأن يفيض على المشاركين فيها من بركاته ورحماته، وأن يحقق المقصود منها في خدمة الدين والدعوة إلى الله تعالى. والله ولي التوفيق.

0: يا دار للمصطفى فيك الجواهر ولول، قبول يا من دخل بالصدق زائر قبول. نعلن للأخوات أن الزيارة السنوية لدار المصطفى ومصلى أهل الكساء ستعقد بمشيئة الله تعالى يوم الجمعة 4 من شهر محرم الحرام لعام 1448 للهجرة. فعلى الراغبات في الخيور المبادرة بالحضور لأخذ النصيب الموفور من الخير والنور، حيث يعقد مجلس نفحة عصر يوم الأزهر في الصلاة على صاحب الحوض والمنبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد صلاة العصر مباشرة، وتقرأ السيرة العطرة وتلقى المحاضرات بعد صلاة المغرب مباشرة. أعاد الله علينا وعليكم هذه المواسم في خيرات وعوافي ومسرات، وبارك لنا وللأمة في زيارة النبي هود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عدد ذرات الوجود. حين يكون الألم صامتا تكون الرحمة هي الصوت الأقرب للإنسان. يسرنا الإعلان عن انطلاق العيادة المجانية لطب المخ والأعصاب باستضافة الدكتور علوي أحمد السقاف، أخصائي أول طب المخ والأعصاب والجلطات والقسطرة المخية، والتي تهدف إلى تقديم الكشف والاستشارات الطبية مجانا للحالات المتعلقة بالجلطات الدماغية، الدوخة واضطرابات التوازن، الصداع المزمن والشقيقة، الصرع والتشنجات، آلام الأعصاب والعمود الفقري، التنميل واضطرابات الحركة والتوازن، الالتهابات والأمراض العصبية المختلفة. المكان مستشفى عديد الخيري في الفترة من 21 يونيو إلى 28 يونيو 2026 للميلاد، برعاية ودعم المؤسسات التنموية والطبية المشاركة، إيمانا بأهمية الوصول للرعاية الصحية المتخصصة لكل محتاج. للحجز والاستفسار التواصل على رقم الواتساب 783-555-614.
1: هل تبحث عن طريقة تجعل أموالك تنمو بأمان؟ مع ودائع بنك حضرموت أموالك محفوظة وتمنحك عوائد مجزية. ودائعنا تمنحك نموا ثابتا وشفافية كاملة لتطمئن على مستقبلك. وديعتك اليوم هي استقرارك غداً.

0: الإرشاد الزراعي. الإرشاد الزراعي. إضاءات وإرشادات قيمة تعين المزارع على حماية الأرض والنهوض بالزراعة. الإرشاد الزراعي حلقات هادفة من إعداد وتقديم المهندس الزراعي هاشم بن محمد بن علوي العيدروس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. استكمالا لحلقاتنا في المبيدات وما يتعلق بالمبيدات وضرها على الإنسان والنبات، نأتي للفقرة الخامسة وهو استخدام الكيماويات في الإنضاج الصناعي في عدم خضار الفواكه. طبعا كلمة إنضاج معروف أنه الفاكهة نضجت، يعني معناه أنها صالحة لاستهلاك الإنسان. النضي يعني معناه اللون يظهر بصفته الطبيعية مثل ما خلقه رب العالمين، يتبع اللون المادة الفلنل للرائحة، يتبع اللون اللين ورطب الفاكهة. هذه مواصفات ربي خلقها في كل فاكهة، لها مواصفات معينة في النضج، تعرف أن هذه الفاكهة ناضجة. طيب إيش السبب اللي يجعل الفاكهة لينة بعد الانضاج؟ في مادة يقولها بروتوبكتين والبكتين. مادة البروتوبكتين هذه باللاتيني مادة أولية مسؤولة عن صلابة الخضار والفواكه قبل نضجها. ففي النضج الإلهي اللي ربي خلقه في الفاكهة والخضار تتحول مادة البروتوبكتين إلى مادة البكتين. مادة البروتوبكتين هذه مادة غير قابلة للذوبان في الماء، فبالتالي تكون المادة صلبة وتكون الخضرة والفاكهة صلبة. لما يجي النضج يتحول إلى مادة البكتين، المادة البكتين مادة ذائبة في الماء، وبالتالي هذا التعليل هو السبب الرئيسي في لين وطراوة الخضار والفاكهة في النضج، اللي هي تحويل مادة البروتوبكتين إلى مادة البكتين. مثل ما قلنا الخلق الإلهي كل شيء مضبط. تنضج الفاكهة تظهر مواصفات النضج. المواد له نكهة، له لينة، له طراوة، له منظره. التفاح نفس الحاجة، البرتقال نفس الحاجة. الآن لما ننزل أسواق على مسافة بعيدة تقبل على موقع بيع الخضار، تروح الموز، تروح الفنل حق الموز، لأنه هذا نضج طبيعي، ربي طلع المادة الفنل زيوت متطايرة تعطيك رائحة الموز. الآن تمر في أسواق الخضار على مقربة من 5 من 10 نفر يبيعوا الموز، ما تروح رايح. إيه السبب؟ السبب أنه استخدموا كيماويات عشان يلحقون السوق. الكيماويات مش زي المواصفات الإلهية. الكيماويات استخدمها حتى يظهر لون أصفر. طيب ظهر لون أصفر، هل لانت الموز؟ هل طلعت الرائحة الطبيعية للموز؟ ما روحنا شيء. نأخذ الموز اللي منضج كيماوي، كان حنأكل خشب، نأكل نشاء، اللون أصفر ظهر، بقية المواصفات الأخرى ما ظهرت. للأسف أنا بقولها بصريح العبارة أنه الآن في الأسواق أمام مرأة ومسمع من الناس، وأمام مرأة ومسمع من الدولة، الموز والبرتقال يتم إنضاجه في مارب وفي سيون. في ثلاجة سيون يتم انضاج الموز، تأخذ الموز تأكله نشاء. البرتقال تمر عند صاحب المفرش اللي يبيع، تلاقي ماسك الشوال ماسك الجونين وشريونين، يقول لك تعال هذا البرتقال ناضي طبيعي مش ناضي كيماوي. يقول له يا أخي إيه الحركة اللي تعملها أنت هذه؟ في مادة يقولها مادة كربمايت، مادة فسفورية، مادة كيماوية حارقة ضارة على الإنسان، توضع على البرتقال الأخضر من برا تحوله لون أصفر. هذا صاحب الشوال لما تشوفه المفرش رجه يسكب البرتقال تنزل مادة زي ما ترى منه، هذا مادة كربمايت. هي لها ضوابط الاستخدام في المستودعات، لكن عندنا ما فيش سكب من غير مقاييس، وماده سريعه الانتشار الى اللب داخل الموز وداخل البرتقال. بعطيك انا مواصفات الموز اللي هو منضج كيماوي. تشوف ثمره الموز صفراء، الرائحه ما فيش فانيلا. الاركان حق الموز اركان خضراء، تمسك الموز رطبه منها ما فيش، الليونه منها ما فيش، تمسكها هكذا كلها تقص زي مركز زي من خشبه. ايضا المركز الرئيسي حق الثمره داخل تحصل خيط اسود فيها. إذا حصلت هذه المواصفات الموز لا تأخذها. أول دليل أنه ناضي طبيعي هو الرائح الموز. أو يقول أبو نقطة، إذا حصلت ريحة الموز تروح قدام خذه، لكن الموز بدون رائحة لا تعرض له. وفي موز كيماوي وفي موز غير كيماوي، نصيحة للإنسان. هذا الكيماوي ظهرت اللون أصفر، بقية المواصفات مش موجودة، فكت تمسك اللب زي ما خشب. الخيط الأسود موجود في القلب داخل، الزوايا حق الثمرة موجودة، تصل إلى درجة أنك تمسك الثمرة حق الموز بالولاعة تولع النار، دليل ان الكيماوي لا زال موجود على قرشه البرتقال والموز. يعني الحاله وصلت من الدرجه هذه. اجهزه المراقبه والمتابعه في الاسواق ما فيش، والمواطن هو الضحيه. طيب المواطن يقول لك انا ماشي برتقال، يا اخي في برتقال خارجي موجود وسعر مقارب، ليش عملوا هذا الكلام؟ لانه لو جاب لي برتقال الاخضر ما حد ياخذه، بيقول لك هذا برتقال مش ولا بد. جاب الكيماوي هذا ظهر لون اصفر نافس المحلي، راح المواطن ضحيه. الموز يعملوه عشان يلحق الاسواق. العنب له فتره نضج معين، طبعا لما يظهر العنب قبل موعده 15 يوم يحصل اسعار مجزيه، أسعار خيالية، لكن لما يكون العنب كله في الأسواق في وقت واحد تهبط الأسعار. هذا صاحب الكيماوي عطاه العنب حتى يدرك قبل 15 يوم قبل موعد ظهور العنب في الأسواق ارتفع سعره، عطاه الكيماوي. لأن الإنسان الآن يكون في حالة حذر، مثل ما قلنا في الخضار الباذنجان والكوسة جنبها نهائيا، والبطيخ المشرخ، الموز والبرتقال واضح قدامه، إذا طلعت الريحة ولا يوجد المواصفات فيها هذه يأخذها، ما فيش ريحة معنا كيماوي. البرتقال محلي جنبه، وبالذات إذا شاف صاحب مفرش يتعامل بالخيش يشوفه لما يسكبه ويشوف الكيماوي نزل مثله لا يأخذ، واضح أمام مرة ومسمع، حتى الإنسان غير متعلم يعرفه. مثل ما قلنا أيضا أنه المواصفات، مواصفات النضج غير طبيعية. أنا بأكل موز كأنه ناكل نشاء، ما فيش رايحة الموز، ما في مذاق، لأنه النضج مذاق رايحة تمتع بها. أما ناكل موز زي من الخشب ما ظهرت هذه المواصفات، وبالتالي ما في استساغ الموز، كأنه ناكل خشب ما فيش فائدة. وحتى التركيب الطبيعي والمكونات والعناصر والفيتامينات ما ظهرت، لأنه ما تظهر إلا بالنضج طبيعي. أنا أذكر أول قبل استخدام الكميات كانوا يستخدموا التأثير الحراري، يعطوها في البدروم يرفعوا درجة الحرارة بتركات أو بسخانات، هذه ما هي ضارة إنه حي طبيعي، يرفع درجة الحرارة تقعد التفاعلات ويتم النضج، يعني شبه طبيعي، ما هو ضار، ما في كيماويات. طيب ظهور اللون الأصفر، يعني كمعلومات عامة اللون الأصفر هذا في الموز وفي البرتقال وفي الجزر، في مادة يقولها مادة الكاروتين ومادة الزنجفيل، في المختبرات فحصوها هذه المادة المسؤولة عن اللون الأصفر في الموز والبرتقال والجزر. فهذه المادة مادة نافعة، مادة مدرة للبول في الجزر. الجزر إلى حد الآن ما ثبت أنه يستخدم كيماويات فيه، الجزر عادي. لكن مثل ما قلنا البرتقال والموز هذه المواصفات اللي قلتها إذا ما توفرت المواصفات الطبيعية اللي ذكرتها يحذر الواحد. ولا يعني أن نحرم الناس منه، في ناس آخرين يبيعون موز نضج طبيعي، برتقال خارجي زي ما السعر المحلي نضج طبيعي، نتجنب النضج الكيماوي حتى نتجنب المضاعفات. على كل حال هذا ما عندنا في نهاية الحلقة، إن شاء الله على موعد في الحلقة اللي بعدها، وشكرا.
0: الإرشاد الزراعي. الإرشاد الزراعي إضاءات وإرشادات قيمة تعين المزارع على حماية الأرض والنهوض بالزراعة. الإرشاد الزراعي حلقات هادفة من إعداد وتقديم المهندس الزراعي هاشم بن محمد بن علوي العيدروس.

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: الإمام علي زين العابدين بن الحسين السجاد عليهم السلام إمام أهل البيت في عصره وزمانه، خرج ذات يوم متوجه إلى الكعبة. هذا الرجل كان يصلي 1000 ركعة في اليوم والليلة، لا تقول لي كيف وبحسبها بالدقيقة، ابدأ واضب على 11 ركعة صلاة الوتر ستبدأ تفهم هذا الكلام، هذا كلام عمل. دخل إلى المسجد وعليه السكينة والهدوء وصلى ودعا الله وعبد، ثم خرج. عند خروجه تلقاه رجل من الذين في نفوسهم شيء على أهل البيت والعياذ بالله، وهذا من النفاق. فلما رأى أمام الناس قال: أنت الذي يدعونك تدعى بزين العابدين؟ قال: نعم. قال: أنت شين العابدين. يقول: لمن هذا الكلام؟ أنت الفاسق، أنت الفاجر. وأترى بكلام مقذع فاحش يخاطب به الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمام عصره وزمانه. فغضب بعض الناس الذين مروا وسمعوا الكلام، قال: دعوا يكمل، دعوا الرجل يكمل. لما انتهى الرجل من كل ما عنده، مسلسل الشتم كل العريضة اللي معه كله، أقبل عليه سيدنا علي زين العابدين، قال: يا ابن أخي، أما وكل الذي قد ذكرت فيا. وما خفي عنك أعظم، ألك حاجة أقضيها لك تلقاء نصيحتك التي بذلتها لي؟ تحسنت لي نصحت. بكى الرجل، قال: أشهد أنك ابن رسول الله، سامحني يا سيدي، لقد أغراني القوم بشيء من المال. قالوا لي: إن أنت أغضبت علي بن الحسين وجعلته يجهل عليك، يجهل يعني يغضب يشتم، سمي جهل عند العرب جهلا، يجهل عليك، أعطيناك 1000 دينار من الذهب. فتبسم مرة ثانية. تعرف تتبسم عندما يسيء إليك أحد؟ هذا أول شيء تعمله عمليا، كل ما يسيء إليك أحد تبسم في وجهه، مدة التبسم استحضر حالك مع الله، فكر ما الذي يرضي الله في الرد قبل أن ترد. تبسم مرة أخرى وقال: أهذه يعني بس على 1000 دينار؟ قال: نعم. قال: أما ولو أخبرتنا لا أعطيناكها دون أن نحوجك إلى أن تغضبنا فنجهل عليك، هل عندنا 1000 دينار؟ أعطوه 1000 دينار. سمعت؟ لا تقول ذاك علي بن الحسين الذي أعطاه يعطي، هي أخلاق، هي إرث هذه الأمة، هي سمو المعاملة مع الله عز وجل. انظر كيف ادفع بالتي هي أحسن، ترجمت عملا. سيدنا علي زين العابدين دفعها بالتي هي أحسن، ماذا أثمرت؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أي لا تقول أنا حاولت دفعت بالتي هي أحسن بس الناس ما فيهم فائدة، كلام الله لا يخطئ. ماذا أنت لما تقول أنا دفعت بالتي هي أحسن لكن فلان ما في فائدة، أنت تكذب كلام الله؟ الله يقول: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله. إذا توهمت أو تخيلت أنني دفعت بالتي هي أحسن فلم أرى النتيجة فإذا الذي، معنى أني لم أدفع بالتي هي أحسن، وإلا كلام الله ما يتغير سبحانه وتعالى. هذا درس كيف سنتعامل مع من يسيء إلينا. الليلة قبل أن تنامي كل واحد يفكر كم مرة من المرات تعرضت فيها إلى إساءة من أحد، كيف كان تعاملي؟ يا الله، عندما يبدأ الإنسان منا ينظر بهذا المنظار النبوي الشريف الراقي سيضحك على نفسه. والله لما تذكر أنك يوم من الأيام كنت في السيارة والإشارة خضراء وجاء واحد قاطع إشارة وكاد أن يتسبب في حادث، ونزلت وغضبت وشتمت وسبيت، لما تذكر وقف كيف أنا تعاملت بهذه الطريقة؟ الرجل ربما كان مشغولا أو مستعجلا أو حتى أخطأ. يا أخي الحمد لله الله سلمني من الحادث، أشكر الله بدل ما أسب الناس. سبحان الله كيف كنت أتصرف؟ تماما مثل الصبي الصغير عندما يكبر ويتذكر كيف كان تصرفه مع الصبيان، تحدى وضارب وصارع، وكيف كنا صغار بسرعة نغضب ونتزاعل. هي هذا، ماذا قررت في نهاية هذا المجلس؟ إلى أين وصلت في صدق اتخاذ القرار عندما تسمع؟
0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. الإخوة المستمعون، ما زلنا معكم مع بث نور الإيمان من دار المصطفى بتريم. نبقى الآن وإياكم مع حلقة مسجلة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، فقرة طيبة ومفيدة نتمناها لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الموفق المعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. الإخوة الأفاضل، مستمعي بث نور الإيمان من دار المصطفى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في صبيحة هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة، في لقاء على التذكر والتبصر والاهتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، امتثالا لأمر الباري عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يشرفنا أن يكون ضيفنا لهذا اليوم فضيلة العلامة الحبيب المفتي العام لمدينة تريم علي المشهور ابن الإمام محمد ابن سالم ابن حفيظ، الذي تفضل مشكورا بالحضور للاستماع إلى أسئلتكم وإفادتنا جميعا بالإجابة الوافية الشافية عليها، فجزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. حبيب مشهور، بادئ ذي بدء نتناول بعضا من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، من ضمنها سؤال يسأل فيه رجل يقول أن فيه جبيرة في وجهه وجبيرة في يده، فكم مرات يتيمم؟ هل يتيمم عدة مرات أم يكفيه تيمم واحد؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال في مسألة الجبيرة، فيقول السائل أنه عنده جبيرة في وجهه وجبيرة في يده، فيجب عليه التيممين، لأنه لا يجوز غسل اليدين إلا بعد أكمال ما للوجه من غسل ومن مسح. فلو غسل وجهه ولم يتيمم بعد غسل الوجه فلو غسل وجهه ولم يتيمم بعد غسل وجهه فلا يصح غسل اليدين، لأن عاد ما كمل، لأن من فروض الوضوء الترتيب، والترتيب قالوا أهل العلم هو أن يكمل كل عضو بما يجب له من مسح ومن غسل. فهذا الشخص الذي عليه جرح في وجهه وجرح في يديه، إذا غسل وجهه يتيمم عما نقص من غسل وجهه، والتيمم يغطي الذي لم يغسله من وجهه، ثم بعد ما يتيمم يغسل يديه ويتيمم عن ما نقص من غسل اليدين. فقال قد يجب على الإنسان 4 تيممات إذا كان الجرح في جميع أعضاء الوضوء، فيتكرر التيمم لأن الترتيب جعله ركن أو فرض من فروض الوضوء. قلنا أسترتيبه هكذا، أساس الترتيبه هكذا، ومعنى الترتيب لا يغسل العضو الثاني إلا بعد ما يكمل ما العضو الأول من غسل ومن مسح. فالسؤال السائل يجب عليه أن يتيمم تيممين، وكما يجب عليه القضاء، لأن الجبيرة في الوجه يجب فيها القضاء مطلقا، لأنه لم يكمل وضوءه ولم يكمل تيممه، فكلاهما ناقص. فلهذا إذا كانت الجبيرة في أعضاء التيمم يجب عليه يغسل الصحيح ويتمم عن الجريح، ولكن عليه الإعادة والقضاء. لماذا؟ ليقضي، لأنه ليس التيمم كامل وليس الوضوء كامل، بخلاف إذا كان جبيرة إلا في الرجل، جبيرة في الرجل إذا الوضوء ما كمل كان التيمم كامل، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكم. سؤال آخر حبيب مشهور يتساءل عن الأطفال الصغار، هل يجوز بيعهم وشراؤهم؟ وأحيانا قد يهدي أحدهم لغيره شيئا من الحلاوة وغيرها، فهل يصح له قبولها أم لا؟
2: ذكر العلماء رحمهم الله في شروط البيع البلوغ، وقالوا لا يصح أن يصير الصبي لا يكون بائع ولا مشتري، لا يصح بيعه ولا يصح شراءه، حتى يبلغ. جوزها بعضهم في الأشياء الحقيرة، أشياء حقيرة اللي فيها المعاطاة لما فيها صيغة، يعني الأشياء الحقيرة ضدح حلق، ضدح ولا حلق قضب ولا حلاوة بسيطة بسيطة، بعض العلماء جوز هذا للصبي. أما الأشياء غير الحقيرة غير الأشياء المثمنة ولا يصح بيع الصبي ولا يصح شراه، من شرط العاقدين البلوغ، من العاقدين البائع ولا
1: المشتري.
2: والمشتري فيلزم البلوغ في كل من البائع والمشتري، فإذا كان أحد الطرفين صبي ما يصح. فجوز بعضهم في المحاشي الحقيرة، حلق ضدح ولا حلق قضب يعني ولا حلاوة بسيطة، يجوز يعني يكون مشتري أو يكون بايع فيها على القول بالمعاطاة. المعاطاة معال فيها صيغة والعال فيها لفظ، لا يعطي ذا وذا يعطي ذا، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكم. نأخذ سؤالا آخر. تقول امرأة غسلت ملابس أبنائها الصغار ووضعتها على المبراح ولم يطهر من النجاسة، ثم أخذتهن وبرحت ثياب الكبار، فهل تتأثر ثياب الكبار بما في المبراح؟
2: الجواب عن السؤال الذي سائلة التي تقول إنها غسلت ثياب أطفالها صغار التي هي متأكدة أنها لم تطهر، أم إذا كان طهرتها وبرحتها في المبراح ماشي نجاسة، إذا كان لا لم تطهرها عاد بقى بول فيها ولا غايط نجاسة بقت فيها وبرحت من البلاح، البلاح يتنجس، لأن إذا كان بلل في أحد الطرفين، لو كانت حال ثوب في نجاسة يابس جاف والبلاح جاف ماشي نجاسة في البلاح، الحبل ذا أو الحزمة أو الخيط ما تنجس، جاف بجاف ما ينجس بلا خلاف. لكن إذا كان بلل، إما هو الحبل هذا والمبراح في بلل أو الثوب اللي برحته فيه في بلل نجس نجاسة فيه، هذا يتنجس الحبل هذا. فإذا برح الثياب ثانية فيه طاهرة تتنجس، ليلاقي الحبل منه أو المبراح ذا ليلاقي ينجس والباقي طاهر. وأما هذه السيئة تقول إنها غسل ثياب أطفال الصغار، إذا غسلتهن خلاص طهر، يعني إذا كان لما تزيل النجاسة بقت بقى بول أو بقى غايط وبرحت ونجاسة باقي فيه، إذا كان الواقع أنها غسلت الغالب من غسل ثياب حد الأطفال يزيل الوسخ اللي فيها، عاد يخلي بول فلا يخلي غايط فيها، فإذا زال منه النجاسة مع نقول الجس طاهر برحته من البراح ماشي نجاسة، فالبراح طاهر والثوب طاهر تبرح الثياب حق كبار بالغين بعدين ماشي نجاسة. أما إذا كان واقع الحال إنها ثوب نجاسته ورطب بعد هلا مبلول أو ما غسلته سواء بقى عاد من النجاسات شي فيه وبرحته بالمبراح، وقلنا إذا كان المبراح جاف والثوب جاف ما يثر، إذا المبراح طه ما يضر تبرح ثياب. أما إذا كان شي بلل، إما هو المبراح بلل فيه أو الثوب فيه بلل، إذا كان الثوب اللي ما طهر ذا اللي هو باقي نجس عاد ومبلول برحته في المبراح ذا المبراح يتنجس، لا يمكن تبرح ثياب ثاني كبار فيه إلا قبل تغسل الأول، تجيب المبراح ذا تغسله وتطرح ثياب الكبار فيه. أما إذا كان الواقع الحال إنها ثياب الأطفال غسلتهن طهرتهن وبرحتهن على المبراح ثم معها ثياب حق كبار برحتهن فلا نجاسة لا في حق الصغار ولا هذا إذا كان طهرت الثياب حق الصلاة. أما إذا ما طهرت كلام ثاني، هذا الكلام يقولنا والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكم. معنا المستمع أبو وليد عنده سؤال، تفضل أخي أبو وليد.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: والله عندي ابني يشتغل عند واحد مهرب.
1: أيوة.
3: مهرب بضايع.
1: نعم نعم.
3: غير مشروع يعني.
1: أيوة.
3: طيب وبعدين يشتغل عنده يوزع ونزل البضايع
1: نعم.
3: شغال عنده.
1: أيوة أيوة.
3: هل هذا العمل مشروع؟
1: والكسب حلال أو لا؟
3: الحلال
1: مرحبا. نعم نعم مرحبا. سؤال آخر أبو وليد.
3: السؤال الثاني.

0: ايوه
1: نشتغل عند الدولة.
0: نعم
1: وبعدين قالوا نحن أنتم مؤسساتكم فاشلة وتعتبرون عمالة فايضة.
0: عمالة فائضة. نعم
1: آه ودحين نستلم مرتبات، هل المرتب هذا حلال علينا؟
0: يعني مع تداوم في العمل تستلم
1: لا
0: مرتب بدون دوام.
1: نوقع بس ونعطونا نحن المرتب بدون عمل يعني.
0: تمام.
1: هل عملنا هذا اجرتنا هذه حلال علينا؟
0: نعم نعم جزاك الله خير. سؤال آخر أبو وليد.
1: مشكورين جزاكم
0: الله
1: الله خير.
0: يجزيك الخير يعطيك العافية. سؤاله الأول حبيب مشهور يقول ابنه يشتغل عند واحد مهرب اللي يهربون بضائع ذي يوزع وينزل وكذا وكذا ويعطونا على ذلك أجرة، فهل هذا الكسب مشروع من الكسب الحرام؟
2: عمل التهريب حرام وإجرام، ويعد في أشياء تأذي المسلمين مصيبة أكبر وأعظم، إما خمور أو فجور أو هشي من المواد الكيماوية اللي تضر بالناس، هذا عمل محرم. فإن كان هذا الشخص الذي يشتغل عنده عمله في التهريبات فقط حرام، يأخذ المال هذا حرام، وكان عمله يهرب وعمل ثاني عاده ما هو تهريب. يعني من ضمن أعمال معه كثيرة تجارة، ومن ضمنها أشياء مهربة وفي أشياء غير مهربة، هذا المشار اللي يعطيها مشبوه. قلنا النوع الأول إذا كان عمله تهريب كله، ما شيء بضاعة بدون تهريب إلا كله عمله في التهريب، هذا مردود كل مرجوعات حقه والفوائد حقه والدخل حقه حرام صرف. وأما إذا كان له أعمال تجارية بعضها تهريب وبعضها بدون تهريب تأتي على الطريقة المشروعة المطلوبة، نقول هذا المرتب اللي يعطيه مشبوه، ما نقول حرام صرف، إنما شبه فيه، لأنه فيه حلال وفيه حرام مشبوه. وما دام محرام هذا أول يبتعد عن الوظيفة، لو يقعد حتى جواع ويطلب ولا يعمل بالحرام. وإذا قلنا مشبوه يجوز أن يستلمها، لأن نص العلماء على أن يجوز معاملة من أكثر ماله حرام، مال معه حلال وحرام تجوز تعامله، لكنه شبه مشبوه. ولا يغيب عن بال الإنسان إذا أكل الشبهة، من وقع في الشبهات وقع في لا
0: الحرام
2: في الحرام، هكذا كما جاء في الحديث، من وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأنه يالف عقب الشبهة ويترقى منها يأكل الحرام. فننصحه أن يبتعد، يجي له عمل ثاني. وأما إذا كان عمله ما هو تهريب، هذا عمل مشروع بطرق شرعية، فهذا التهريب الآن يجب على الناس يتكلموا عن التهريب، وخصوصا تهريب الأشياء المحرمة دوليا، مثل أنواع من المواد الكيماوية تسبب أمراض خطيرة في المجتمعات، فلي يهربون ولي يحملون ولي ينزلون ولي يبيعون ولي يرشون به، المزارعين كلهم ذيلا ما يثمين شوهم، يجب عليهم يعرفون لأنهم كلهم تعاونوا على إيذاء المسلمين. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وما أعظم من الإيذاء هذا الذي يحصل من هذه بعض المواد الكيماوية المحرمة دوليا، الذي بلغنا أنها موجودة داخل اليمن دخلت بالتهريب. فنعوذ بالله من التهريب، فالتهريب هذا عمل ونعاد يهرب أمور مضرة، مصيب مصايب، ما هي مصيب، مصايب كبيرة جم. وكل من عاونه ومن اشتغل معه أو ساعده هذا الذي يهرب الأمور المواد لتضرب المجتمعات والمسلمين، هذا يعتبر خاين خيانة عظمى، ويجب على الدولة تقضي عليه، يعني تقيل عقوبة شديدة تردع على الآخرين عن التصرفات هذه. فهذا لا يجوز شرعا، والتهريب حتى ما هو حتى ما هي مواد محرمة، حتى تهريب البضاعة ما هذا خيانة. ليش بالتهريب؟ خيانة وغدر ومكر. إنسان يمشي على المحجة البيضاء على الصفاء وعلى الأمور الصافية الظاهرة، أما التهريب وإن عادها تهريب أشياء مواد محرمة عادها مصائب عظمى والخطورة، ولا وأخشى عليهم هؤلاء اللي يهربون أشياء مؤذية للمسلمين محرمة أن الله يبتليهم بغرام أو مرض أو فقر مدقع حتى يصيروا سوالي يسألون الناس، لأن هذا إذا المؤمنين من آذى مسلم نبي يقول فقد آذاني، ومن آذاني

0: عبد الله. ابو عبد الله معنا؟
1: تفضل.
0: تفضل.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: عندي اثنين اولاد، واحد في 13 سنه وواحد في 11.
0: ايوه.
1: يدخلون على المهيل ولا ما يدخلون؟
0: يدخلون على المسجد او ما يدخلون؟
1: أيوة.
0: طيب سؤال ثاني.
1: لا
0: خلاص هذا هو. طيب جزاك الله خير ابو عبد الله. حبيب سؤال لاخونا ابو وليد الثاني، عن يقول نشتغل عند الدوله وتقول الدوله ان المؤسسه حقكم هذه عندها عماله فائضه، لذلك يجون يوقعون ولا يداومون ويخو في نهاية الشهر يأخذون الراتب، يقولون ما عندنا لكم عمل، أنتم تعتبرون عمالة فائضة لكن أهلا وسهلا يعطونهم راتبهم، هل استلام لهذا الراتب مشروع أم لا؟
2: الاستلام للأجرة برضا الطرفين ويعتبر نفسه أنه تحت الخدمة في أي وقت يقول له أنت عمل كذا بيعمل، الآن مالك عمل يقف، هذا يجوز له. أما إذا يعرف أنه خلاص معاد له قبول في العمل والعال بيعمل أي شيء عمل ويأخذ الإجراء من حقوق الأموال النائب بيت المال يعني، ولا ويعرف أنه معاد له مجال في العمل، فأن يسرح يعني يسرح يوقع، وتحت العمل لو قيل له اشتغل بيشتغل ونقول له ارجع ارجع، هذا يأخذها يستحقها وحلال له ما فيها شيء إذا هي من مصر حلال. وأما إذا كان يعرف وواثق أنه معاد له قبول العال بأي في أي يوم يقول له اشتغل، ألا يأخذ هذا المبلغ من بيت المال، هذا تصرف يعني ما يجوز للحاكم ولا السلطة أنت بحيث أن تتصرف في أموال بيت المال في الأموال حق الدولة بهذه التصرفات. ناس معلهم عمل وسأخذهم شهرة، نعم إذا هي ناوية مثلا أنهم الآن ماشي عمل لكن مستقبلا بنشغلهم، العمل ماشي مفتوح الآن على طول الوقت لازم أن يشتغلون، وهو كذلك ناوي أنه عندما يطلب منه يعمل أن يعمل كشيء ما يعمله إلا ما المجال ما سنح هذا الفرصة للعمل، هذا يأخذ الأجراء ويسحقها. أما إذا كان واثق 100% إنه معاد له مجال في العمل لا من قريب ولا من بعيد، فهذا يعتبر تصرف الدولة باستنزاف الأموال لمصالح المسلمين في هذا مع هؤلاء الأشخاص الذي ما ممكن يعملون شيء يعني مفروغ عن عمله، هذا حرام على السلطة أن تعطي ناس استنزاف من أموال المسلمين، لأن الحين الأموال يتجمعها الدولة ذا الأموال المسلمين في المصالح المسلمين، وهل هذا إعطاء هذا المبلغ شيء مصلحة المسلمين شيء مصلحة حقوق له عند الدولة بيسوي فيها ريض، أو الدولة مكانها في يوم ما بتحتاج له أن يقوم بالعمل حقه السابق أو عمل حتى آخر ثاني هذا ريض، إذا كان لا 100% معاد له قبول بالعمل العال بيعمل، ليه تعطي هذا مرتب بدون عمل؟ من أخذ الأجرة حسب الله بالعمل، فإذا يعرف عنده علم عنده يقين أنه معال بيشغلون أبدا في غناء عنه وعن عمله، بماذا يعطى الأجرة هل؟ بماذا؟ ماشي عمل، هذا ما هي صافي له، لأنها تصرف الدولة صرفت الدولة بأشياء ما يحق لها تصرف بها، وهو أن تنزف أموال المسلمين مع ناس ما يستحقونه. أما إذا كان لا ألا عمله الآن مجمد لكن بيفتح العمل له كما ذكرنا كررنا الكلام مرات، إذا كان يعرفه أنه تحت الخدمة وأنه عندما يشار إليه بيعمل كذا كذا بيعمل، هذا مدام مفرغ للأجرة سابقا يأخذها ما عليه شيء إذا كان مصر حلال والله أعلم.
0: جزاكم الله خير الجزاء. قبل أن أخذ سؤال أبو عبد الله معنا المستمع أبو سعد عنده اتصال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يحفظكم. أنا سؤالي
0: تفضل أخوي.
3: السؤال الأول يعني أب ما عنده أولاد والأولاد ما شاء الله كل واحد معه بيته يعني.
0: طيب.
3: نزلوا من عنده البيت القديم.
0: طيب.
3: واضطر للزواج ثاني مرة إما لو فات زوجته أو لأي سبب آخر يعني.
0: نعم.
3: وأحب أن يكتب البيت القديم هذا باسم زوجته الجديد هذا.
0: أيوة.
3: هذه يعني مثل ما بيكون لها شيء. طول عمر يعني.
0: طيب.
3: فإيش الحكم في هذا الأمر؟
0: طيب مرحبا.
3: السؤال الثاني بالنسبة للدين الديون اللي عند الناس مثلا لي بأي سبب كان. خصوصا الآن الديون اللي فيه مثلا من الإرث بعد القسمة يكون في هناك فلوس مثلا لبعض الاخوان هم الاخرين قرروا مثلا 500,000 علي لاخوي.
0: نعم.
3: هل الشيء علي الان في هذا 500,000 علي زكاه ولا على اخوي ولا ماشي علينا ابدا؟ انا اعطي مبلغ كذا شهريا بسيط يعني.
0: ايوه ايوه.
3: ما نسجل لكن كيف الزكاه ولا ماشي زكاه فهي؟
0: نعم. هذا هو العصر. الزكاه في ديونك اللي عند الناس.
3: ايوه.
0: طيب مرحبا.
3: خصوصا من حق الارث هذه نحن كثير الان نشوفه يعني قررون مبلغ علينا من الارث 500,000 مثلا لحد من اخواني. هل عليه هو الزكاه في هذه 500,000 ولا علي انا اعطيه شهريا مبلغ بسيط يعني؟
0: طيب طيب مرحبا مرحبا. الله. جزاك الله خير. نرجع الى سؤال ابو عبد الله يقول ولد عمره 13 سنه هل يدخل على المؤجل او لا؟
2: المراه اللي في الاجل يعني سواء مات عنها زوجها او في طلاق خلعي او طلاق رجعي ولدت عدة تلازم السكن كل من هي في العده اللهم الاحداث واجب على المتوفى عنها زوجها ويسن للمطلقه طلاق خلعي وترك الإحداد للمطلقة طلاق رجعي تزين لي ودخول الرجال المحارم على من كانت في العدة لا بأس محارم يعني محارمها لمن ينقضونه هذا إلا إذا كان هناك شهوة ولا ريبة حرام حتى محرم وإذا ماشي ريبة ولا هناك شهوة ولا نخاف الخيانة ولا لا منها ولا منه إذا هو محرم ما ينقضها يجوز يدخل عليها نرجع في الـ أما غير الأجانب غير المحارم حرام مطلقا لكن السؤال إلا في موضوع الأطفال في 11 سنة وفي 13 سنة أطفال هؤلاء بلغوا حد الشهوة خصوصا 13 مراهق يسمونه إذا تجاوز 9 بعد 10 و 11 و 12 مراهق سن المراهق هذا قد يبلغ به الإنسان كثير خصوصا الآن في وقتنا في عصرنا الحاضر هذا البلوغ المبكر عند الأولاد الذكور والإناث ما قد حصل في وقت مضى مثل وقتنا هذا البلوغ المبكر وأسبابه كثيرة ما تخفى على كل حد من مناظر تلفزيونية ومن مجلات ومن حركات ومن عطورات ومن ومن كثيرة ولا كان ما يوجد هذا قبل 30 سنة 40 سنة لا يوجد هذا البلوغ المبكر كما هو الآن معروف في الأوساط كبيرة أبنات صغار بل حتى قبل وقت الحيض لأن الحيض ما يقوله من 9 وفوق فحصل قبل 9 حصل والحين ما يسمى حيض فالبلوغ المبكر منتشر الآن أسبابه كثيرة فربما هذا اللي في 11 أو في 13 قد بلغ حكم الرجال لأن الإنسان إذا بلغ بالسن أو بلغ بالاحتلام خلاص كلهم رجال إذا بلغ 15 أو في 10 11 12 13 خرج له مني وكثير الآن شوفوا من الأطفال من بعد من العشر وفوق يعرفون المني لا تخبطوا المني يعرف الأولين ما يعرفون مساكين أما الحين ذي لا يعرفونه فإذا فربما أن هذا الصبي ابن 11 أو ابن 13 بلغ باحتلام هذا حرام ندخل عليه ولو قلنا عاد ما بلغ في احتمال ولكن ما تأكدنا من بلوغه ما بلغ بالاحتلام هذا إذا بيدخل لحاجة ضرورية يدخل يقضي يشيل حاجته ويندر وإذا ماشي حاجة ضرورية لا يجلس عند المرأة المؤجلة اللي في العدة لا يجلس عندها يا فهد مجلوسه عندها لأنه مراهق العين تنظر هي تفتن به والعياذ بالله أما إذا شي حاجة بيشل وعاء ولا بيشل ثوب ولا يدخل يشله ويندر لكن جلوسه عنده لا هذا إذا تحققنا وتحققنا أنه عاده ما بلغ أما إذا تعرفنا أنه بلغ هذا خلاص حكم البالغين الرجال حرام عليه وإذا كان واقع الحال أنه ما بلغ عاده فنقول جلوسه عندها لا يجوز يجلس عندها ما له حاجة خاف تفتن به بعدين جلوس عندها وأما دخل حاجته بشل حاجة بيندر ما في معنى والله أعلم
0: جزاكم الله خير الجزاء عندنا اتصال من أخينا أبو باسم تفضل أخو
4: ما حكم الرقوة وما معناه
0: ما حكم إيش
4: الرقوة
0: وإيش
4: معناها
0: طيب سؤال آخر
4: بس هذا
0: طيب حياك الله. نرجع المشهور إلى أسئلة أخينا أبو سعد سؤاله يقول أب عنده أولاد وكل واحد من أولاد عنده كبر صار عنده بيت وعنده أولاد كذلك، يقول أن أباهم تزوج لحاجة ما، طالما أن الأولاد كل واحد عنده بيت أحب ذلك الأب أن يكتب بيته القديم اللي يعيش فيه باسم زوجته، فهل هذا جائز أم لا؟ زوجته الجديدة طبعا.
2: هذا الشخص الذي عنده أولاد فإذا أعطاهم من ممتلكاته في زواجاتهم أو أعانهم في بناء بيوتهم بأن يعرف فيما بينه وبين الله أنها مبالغ كثيرة راحت في معهم، وهذه الزوجة الأخيرة وأولادها الصغار لم يتحصلوا مثل ما تحصل عليها لا الكبار، فيجب عليه أن يعدل، لأنه إذا عدل سلم من الإثم والعذاب، وإذا حاف وزيد حد على حد هذا في الآخرة يعذب في قبره وفي آخرته، لأنه يجب بالتسوية بين الأولاد في العطية. إذا أعطى هذا فهؤلاء أولاد الكبار هم مستقلين، إذا زوجهم وأعانهم في بيوتهم يعني تسلموا من ممتلكات الأب شيء كثير، وذيلا الحرمة الجديدة وعيالة الصغار عاد ما حصلوا شيء، ولي بيعتم إياه ذحين يعادل ما قد سلموه الأولاد الكبار، هذا ما شيء يثم عليه وجايز بأي وسيلة كان، إن جعلوا باعوا عليهم وجعلوا نذر لهم وجعلوا هباء منه لهم، لكن ما في الآخرة ما شيء يثم عليه. ليه؟ لأنه قد أعطى الكبار شيء، وإن كان لا لم يعطي أولاد الكبار شيء ممعون رأس ماله إلا هذا البيت، وبيغنمه الزوجة الجديدة وعيالها والكبار معلم شيء، لا هذا لا يجوز لأنه هذا حيف، وإن عمل بنذر النذر ده ينفذ صحيح لكن آثم يعاقب في الآخرة على تصرفاته، لأن هذا جور جور، لأن كان الغالب إن كما جاء في السؤال إن الكبار ذي لا الأقرب إنه زوجهم وخسر مخاسير كبيرة معهم وعاد دعمهم في الديار ساعدهم، هذا شيء قد عطوه الصغار ذي اللي عاد مقبلين ذي من الزوجة الجديدة حقه، هذه الصغار ما معهم شيء عادهم لا زوجهم، يعملون بعض الناس مبلغ لمن لم يزوجه من الأولاد في حال حياته مقابل ما مع الكبار، هذا لا بأس به حتى يلقون مقيد به هذا نذر له كذا كذا نذر معلقة ما قال موته بكذا كذا إلا لم يزوجه حال حياته، فإن زوجه معله شيء، هذا من العدالة به لأنه ذي الكبار عرصه. نعم الملحوظ بعض يقول نعم الكبار على رصنا بل خسر مخاسيره قليلة، الزواج الآن مع ذلك الزواج سابق الآن توسعت، ما نقول زواجه ما نقول إلا مثل المصيب ذاك القدر لياه لعطاء ذاك الأول في زواج الأول يخسر فيها 10,000 الحين ذاهم بتكثير 100,000، لكن الزواج وذو الزواج لكان التكلفة هذه إلا باعتبار الوقت، فهذا ما هو حيف، ما يسمى حيف هذا لأنه زوج ذاك هذا مقابل، بل حتى لو نقال 100,000 للصغير ذا ما تغطي المصاريف كلها عاد لازم يخسر، لأن التكاليف الآن أصبحت باهظة. فعلى كل حال فالشخص هذا الذي يصرف لزوجته الجديدة وولادها الصغار ذي بمقابل ما أعطى ذلك الكبار جايز، وإن كان لا ما أعطى الكبار شيء هذا نقول ظلم، هذا ظلم ما عدل بين الأولاد ظلمهم، ولكن لو صرف بنذر وغيره شرعا ثابت شرعا صحيح، إلا أنه يعاقب في الآخرة يعاقب في الآخرة مثوم لأنه ما عدل بين أولاده، وأما إذا عدل بينهم ما عليه شيء إثم والله أعلم.
0: جزاكم الله خير الجزاء. سؤال أخينا أبو سعد الثاني عن الديون اللي عند الناس.
2: الديون الذي للإنسان عند غيره، بجيب حكم عام الأول ما يخص السائل فقط وحده بل عام لكل دين، حاصل حكم الديون كل من له دين عند آخر، إذا كان الدين عند غني ملي موفي قلت له هات حقي بعطيك إياه هذا زكاة تجيب، فيمكن تتأخر أبدا. دين لك عند شخص غني منكر لكن معك حجة عليه معك بينة عليه لو قدمت عليه يلزمون يسلموا، هذا تجيب زكاته حالا. دين عند معسر ما مع أبوشي حتى قدمت عليه وان كان ذو عسرة فرضيت الله ميسر، او دين عند غني ما هو معسر لكن ما معك حجة عليه، لو قدمت عليه ماشي حجه عليه، ما بتقدر ما بقدر الحاكم يلزمه بالتسليم. في الحالتين ذي يجوز لمن له دين يجي للزكاة حتى يقبض الدين، يجي له ان جابوه لك خرج الزكاة حق السنين كلها ما هو حق سنة واحد، وان لا ما عاد جابوه لك ما عطوك اياه ما عليك شيء. هذا في الحالتين ذي، ايه الحالتين؟ ان كان معسر ما يمتلك شيء، معسر هذا قد حتى معك 100 شهد عليه واقف عليك تنتظر، او كان ما هو معسر غني لكن ما معك حجه عليه، لو بتقدم عليه ما حاب يلزمها يدفع لك، هذا دين عند شخص مماطل ولا معك حجه عليه، هذا مخير بينه. ان بتزكيه بزايد بركه لك عسى يجي، عسى اذا زكيته يجي تبقى علاقه العلاقه بهم مرتبطه، وقلت له خلاص ما بزكيه ان جابوا لي بزكي خلاص بدك ثبات تبعد منه، عاد يجي ما عاد يجي، ان جاء زكوا للسنين الماضيه كلها لما زكيته ولا عاد يا ما عليك شيء. اما في الحالتين الاولى اذا كان عند غني ملي اذا قلت له هذا حقي بعطيك اياه زكوا حالا ما عاد بتخليه، او عند غني مماطل ومعك حجه عليه هذا زك، اذا ما اعطاك اياه بالجميل قدم عليه حجه عليه بيلزمونه بالتسليم. في الحالتين ذي زكوا. ولكن سؤال الاخ يقول حتى بعضها من حق المواريث اذا قسموا يقول عاد على فلان زايد على فلان يسلم كذا في قسمه التركات ويعطيه اياها كما قال اقساط اقساط قسم قسطه كل شهر ولا كل سنه، ودي يكون مبلغ كبير هي 100 مليون ولا 100 الف ولا 500 الف مقسطه عليه كل شهر اعطيه الا 1000 ولا 500، فنقول هذا دين لك قسبت لك الله عليك ما قبضته، كل ما قبضته خرج الزكاه حقه، ثم انه اللي تقبضه بعد سنتين خذي حق سنتين اللي تقبضه، وان بتقول سمح قام علي قال 500 الف عن على اخوي زايد عنده لي في القسم بزكيها 500 كل سنه احسن زك، قال لا زكيها وانا مع انا ما قبضت، اذا ما قبضتها كل ما اعطاك قسط خرج الزكاه حقه، اعطاك 100 خرج 2 ونص فيها، اعطاك 1000 خرج 25 ريال في ال 25 و100 2 ونص، كل ما اعطاك شيء خرج الزكاه حقه، لكن اعطاك مع سنتين 3 سنين خلي حق سنتين او 3 سنين وين بتخليها مقدما على راحتك. هذا ما يتعلق بالديون والله اعلم.
0: جزاكم الله خير الجزاء واحسن الله اليكم على هذا التوضيح الشافي الوافي. سؤال اخينا ابو باسم حبيب مشهور عن الرقوه، الرقوه معناها وحكمها.
2: الرقوه تختلف باختلاف الراقي وما يعمله الراقي. الرقوة حق، فإن كان بما جوزه الشارع مثل ما عمل أبو سعيد الخدري عندما كان هو مجموعة من الصحابة في سرية من السرايا فنزلوا بحي من ناحية العرب ولم يضيفوهم ما أضافوه، فقدر الله أن مقدم الحي هذا أو رئيسهم أو عاقلهم لدغ لدغته حية، فلما لدغته حية أتى أحد الحي يقول لهم هل منكم من يرقى عنده رقية؟ قال أبو سعيد الخدري نعم فينا من يرقى عنده، قال مقدمهم رئيسهم ولدغ نريدكم ترقونه، فقال له أبو سعيد الخدري لو أضفتمونا لرقيناه مجان، وإنما نزلنا بكم ولم تكرمونا بيجي عبانا أجر على الرقية، فقاولهم على قطيع من الغنم يعني فرق من الغنم، يقولوا حندنا يقول جلب من الغنم، ولما أنه زعيمهم رئيسهم بنرقيه الرقانة عطوا الحال هذا. فاتفقوا هم يام على ذلك أبو سعيد الخدري وجاء رقى. بماذا رقى؟ بالفاتحة. قرأ الفاتحة على اللديق فنشيط من حينه وقام كأن لم يلدق، فلم يسعهم إلا أن يعطوهم القطيع من الغنم. فعندما ساق الغنم جلس مع أخوته من الصحابة قالوا كيف ماذا فعل؟ قال فعلت قرأت الفاتحة على المحل اللزغة حق الحية. قالوا هل يجوز لك تأخذ الأجرة على قراءة القرآن على الرقية؟ فتحرقوا هل هذا حلال أو ما هو حلال؟ فقالوا نقدم المدينة على رسول الله فنسأله عن ذلك، إن كان حلال أخذنا وإلا برجع. فلما قدموا المدينة جاءوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما حصل من أبو سعيد الخدري، فطاب لهم ذلك وقال لهم اقسموه واجعلوا لي معكم سهم ترتيبا لخاطرهم، يعني بأنه حلال، فإن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله. فالرقية إذا كان بالقرآن أو بأذكار أسماء الله الحسنى أو ما جوز الشارع هذا جائزة ولا فيها شيء ولا يمكن أحد ينكر عليها. أما إذا كان رقية ألا بأشياء محرمة أو بأشياء غير معروف معناها بجن أو بغيرهم هذا لا رقية بالجن ولا رقية بأسماء ألفاظ ناتيبها إيش معناها ما دراب وما يجوز هذا. أما رقية بآية قرآنية أو باسم أسماء الله الحسنى أو غير ذلك فهذا جائز شرعا. ومعنى الرقية نطلب من الله الشفاء لمن به لدغة لدغة أبوه مرض، نعم هذه رقية. الرقية غالبا تكون للذيغ بعقرب أو بحية أو شيء من الحيوانات. بل الرقية حقيقتها الدعاء وتتوسل بالقرآن ونزيله من القرآن ما هو شفاء للناس، شفاء فالقرآن شفاء. فمن قرأ آية قرآنية بنية صادقة، لكنها ما كل من يقرأ يرقى. أحد أتى جن أذاف وجاب واحد من اللي عنده رقية، لما قرأ على المصروع هذا صاح الجني وخرج. حضارة عنده رجل سمعوا يقرأ آيات قرآنية، لما سمعوا يقرأ آيات قرآنية حفظها. الصلاة ثاني مرة قام العتيبون لا أنا بقرأها، أنا سمعت اللي قرأها ذاك سمعت بقرأ. فقام يقرأها صاح الجني في كور قال اللسان ما هي اللسان والقراء ما هي القراء والقاري ما هو القاري. فلهذا ما كل إنسان يعني له دربة في الرقية، إنما يختص الله من يشاء من عباده. فإذا عنده رقية وأفاد الناس بها والرقية بآية قرآنية أو باسم أسماء الله الحسنى أو بألفاظ معروف معناها، أما ألفاظ ما حد داري هي كلام جن كلام إيش من هذا وذي ما قداريش من ألفاظي هذا ما يجوز. أما ألفاظ أسماء الله الحسنى ولا آية قرآنية هذا الرقية بها والدعاء بها والتوسل بها إلى الله بالشفاء جائز والله أعلم.
0: جزاكم الله خير الجزاء. سائل التصلح المشهور يقول عنده مسقطة لها 3 سنوات فتحها بعد 4 سنوات يقول فوجد فيها مبلغ كبير من المال، هل عليه زكاة؟ يعني هو ما هو داري متى هذا المبلغ وصل إلى حد النصاب.
2: هذا الاحتياط له زكاة كلها، هذا احتياط بحيث أنه لا يقع بخيل كلها زكاة
0: لسنة واحدة
2: لا حق سنة حق السنة الأولى ماشي حق السنة الثانية والثالثة والرابعة 3 سنين لها 4 سنين السنة الأولى ما في لأنها عدل السنة الأولى يزكي في السنة الثانية حق السنة الثانية زكاة في السنة الثالثة حق الثالثة زكاة في الرابع هذا لحظة له والعاشي قال. وإذا كان بخيل ولا سمحت نفسه بالزكاة كلها يجيب عليه كل يعرف المبالغ اللي يطرحها بعد كم شهور بعد 5 شهور بعد 6 شهور أو بعد 3 شهور عارف الشتة حقه متى يروح متى يجي غالبا متى يطرح الفلوس الفلوس اللي حال عليها سنة خليه حق سنة بس واللي حال عليها سنتين خليه حق سنتين على حسب اجتهاده في الطرح وسط المسقط حقه، متى يطرح يتذكر حتى يغلب على ظنه نعم طرحت في شهر كذا وطرحت في شهر كذا وعقب سنتين طرحت في شهر كذا، الشهر ذا اللي يطرح فيه يعرف ايش حتى حقه متى يجي تستلم المبالغ رصيد للسلام يعني لا قاعد هو غبي هو على ما يقول ما انا داري بشيء لا يتمين الفلوس دي استلامك لها منين منين استلمتها شوف الاستلام ذا على قال نادى كم طرحته طيب قد انك تطرح ارباعها عشرها نصها ثلثها فهذا لقي يخفض عنه اذا كان شحيحه يخفض عنه ما بيكون عليها كله قلنا الاحتياط له زكاه كل الكلام الاول ذا خلاص العادي يقول له شك ولا شيء وربنا يعوضه هذا احسن له ذا لكن شحيحه ما ابغى يخليه هو صحيح ما هي كلها المبلغ اللي حصله في المسقط له كم سنين ما لا عليه يجتهد وإذا غلب على ظنه إن هذا الطرح وقع في شهر كذا في عام كذا وطرح في شهر كذا في عام كذا وعقب اشترح شهر في العام الثاني في شهر كذا هي ليش ليش رضي حق الطرح يقدر المبلغ تقريب قال يطرحه في بقع ربوع المبلغ ثلث المبلغ سدوسه يزكيه والله أعلم.
0: جزاكم الله خير الجزاء. نختم أسئلة الحلقة باتصال من أخينا أحمد برك من تربة، تفضل أخوي أحمد.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا حياك الله.
5: سؤال حول مضغ القات.
0: أيوة.
5: حكم عند الإسلام يعني هو حلال وحرام وثانيا أداء صلاة سنة الوضوء هل تؤدى في أي وقت كان يعني حتى في الوقت بعد العصر مثلا
0: نعم جزاك الله خير أخونا أحمد الله يعطيك العافية. السؤال الأول حبيبي مشهور عنده سؤالين، الأول عن مضغ القات يقول هو حلال أو حرام مضغ القات.
2: مضغ القات لم نعثر على نص شرعي للتحريم ولم نعثر على نص شرعي للحل، لا هناك حل والأصل الإباحة في كل شيء، الأصل الإباحة إلا إذا جاء نص بالتحريم لازم نحتكم للنص، فلم نعثر على نص في تحريمه فيبقى على الحل، لكن إذا ترتب على مضغ القات مفسدة أو مفاسد أو منكر أو مناكر أو أمور خطيرة يصير حرام بالسبب هذا، فإذا أدى مضغ القات هذا من بعض الشباب إلى السرقة وإلى الخيانة وإلى فعل ما لا يقر الشرع أو أدى كذلك إلى جلساتهم إلى خمور وإلى فجور وإلى حبوب وإلى أشياء الحرمة تأتي من زاوية عارضة، فيقول حرام تحريم أصلي وتحريم عارض تحريم عارض، فهذه الحرمة عارضة من سبب ما يترتب على مضغ القات من مضار ومنافسة أو عرفناه شيء مضرة في جسم الإنسان يسبب له مضرة، بعضهم يشكون قالوا جيب مرض سلاس لهم دائم هكذا يصير يمر هذا منه يخرج منه لا هو بول ولا هو مذي ولا هو ودي ألا قالوا سلاس طراز جديد حتى الاسم حقه نوع جديد ما ذكروا الفوق الأولين، فإذا سبب ضرر في جسم الإنسان هذا حرام أو سبب ارتكاب مصائب فواحش أو مصائب أو سبب ضياع صلاة يضيع صلاته هذا حرمة عارضة ما حرمة أصلية لأن هناك ماشي نص في التحريم حتى نقول حرام أو شيء نص صريح بنقول حرام ما عثرنا على شيء إنما نعود حرمة بتكون عارضة ما هي أصيلة إذا عرض للمضغ القات إما مضرة في الجسم أو ارتكاب محرم هذا أو يسرق أو يعمل أعمال قبيحة تؤدي إلى أن يلاقي الاستقلاب القات له فهذا حرمة عارضة، فما أما إذا ماشي من هذا لا يسرق ولا يقع في فواحش ولا يترك صلاة ولا يقع في هذا نقول ماشي نص صريح في تحريمه والأصل الحل والله أعلم.
0: السؤال الثاني مشهور سنة الوضوء هل تؤدى في أي وقت؟
2: سنة الوضوء هذه ذا صلاة ذا سبب وسببها متقدمة هو الوضوء والنص الفقه الشافعية عندنا بالخصوص أن الذي يحرم من الصلوات الخمس الأوقات الصلاة النفل المطلق أو ذا سبب متأخر فذا السبب المتقدم أو المقارن ما تحرم، فلهذا إذا توضى بعد العصر جاز له أن يركع سنة الوضوء أو دخل المسجد بعد العصر جهاز له أن يركع سنة تحية المسجد، لأن تحية المسجد سبها الدخول المتقدم والوضوء سنة الوضوء سبها الوضوء المتقدم. نعم عمل بعض علماء مراعاة المذاهب الأخرى، مذاهب ما هي مذهب الشافعي، إذا دخل المسجد بعد العصر ما يصلي، يقول سبحان الله، يقرأ ما قال الصالحين، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ثلاثة وقيل أربع، تغني هذه كما جاء في الحديث عن النبي المحرث أو الذي لم يرد فعلها، فليأتي بالباقات لا صالحات، من دخل المسجد ولم يرد فعل التحية أو ما أبغى يفعله أو محرث دخل، فليقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ثلاث وقيل أربع، تكفي عند التحية. فعمل كثير من العلماء خصوصا عندنا في تريم، لو دخل بعد العصر أو قبل المغرب يأتي بالبقيات الصالحات والعاد يركع، مع المذهبنا مذهب الشافعي يقول ما يحرم، ما يحرم، لا تحرم تحية المسجد ولا سنة الوضوء بعد العصر ولا بعد الفجر ولا بعد ولا وقت الإصرار، ما تحرم أبدا، هذا ما قرروه علماء الشافعية، إنما هذا عمل مراعاة المذاهب الأخرى والله أعلم.
0: جزاكم الله خير الجزاء. مستمعين الأفاضل، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر، الذي تكرم فينا عليه الحبيب مشهور ببيان واضح لكثير من الأسئلة وأتحفنا بكثير من التوجيهات والتنبيهات لأمور مهمة في ديننا الحنيف، فجزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. ختاما نتوجه بالشكر الجزيل إلى إخواننا الذين ساهموا والذين شاركوا بتقديم الأسئلة، ونشكركم أيضا أنتم إخوانا المستمعين على حسن استماعكم وانتباهكم. ومسك ختام هذا الحلقة دعوات مباركة من الحبيب مشهور،
2: نسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا،
0: آمين،
2: ويرزقنا العمل بما علمنا، ويهدينا ويهدي بنا، ويصلحنا ويصلح بنا، ويرشدنا ويرشد بنا، وفقنا ما يرضي ربنا وربينا وصلفنا، ويعطي كل سائل سؤله، والفرج العاجل المسلمين، والرفع المحل بهم من البلاء والغلاء والأمراض والأسقام، يطفي نيران الفتن ما أظهر من بطنه إلى حضرة النبي.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.

من طرائف النحويين. سأل نحوي تلميذه وكان مغموما: كيف الحال؟ فأجاب التلميذ: إن كانت الحال التي تسأل عنها هي الحال التي علمتنيها فهي منصوبة، أما حالي فمكسورة. وفي الغد سأله: يا تلميذي العزيز، ألم تنتصب حالك بعد؟ فأجاب التلميذ: هي اليوم مرفوعة، أي ذهب الغم. فقال النحوي: لم تعد بهذا حالا. فأجاب التلميذ: بل هي حال جاءت جملة فعلية فعلها مضارع. فدهش النحوي وقال: أنت أنحى مني والله. قيل لرجل كان يكثر اللحن في كلامه: لو كنت شككت في إعراب حرف تخلصت منه إلى غيره. فلقي رجلا كان مشهورا بالنحو، فأراد أن يسأله عن أخيه، وخشي أن يلحن في مخاطبته، فقال له: هل أخاك، أخيك، أخوك هنا؟ فرد عليه النحوي: لا، لو، لي، فوالله لو لحنت عندي لكان أفضل. وقع نحوي في كنيف، فجاء كناس ليخرجه، فصاح به الكناس ليعلم أهو حي أم لا. فقال النحوي: اطلب لي حبلا دقيقا، وشدني شدا وثيقا، وجذبني جذبا رقيقا. فقال له الكناس: ابصق في وجهي إن أخرجتك منه. ثم تركه وانصرف. يحكى أن أعربيا صاد قطا ولم يكن يعرف أنه قط. سأله الأول: ما هذا السنور؟ وسأله الثاني: ما هذا القط؟ وسأله الثالث: ما هذا الهر؟ وسأله الرابع: ما هذا الحيطل؟ فمن الأعربي نفسه بأنه سيجني من ورائه ربحا طائلا. ولما خاب أمله نظر إلى القط وقال: ما أكثر أسماءه وأقل ثمنه. حكى العسكري في كتاب التصحيف أنه قيل لبعضهم: ما فعل أبوك بحماره؟ فقال: باعه. فقيل له: لما قلت باعه؟ قال: فلما قلت أنت بحماره؟ فقال الرجل: أنا جررته بالباء. فرد عليه بقوله: فلما تجر باؤك وبائي لا تجر؟ فقال الرجل: ليتني مت قبل أن ألتقي به. سأل مدرس نحو تلميذا يكره الإعراب: أعرب. وفجأة عطس عطستين متتاليتين. فأجاب التلميذ قائلا: العطسة الأولى مبتدأ، والعطسة الثانية خبر. قال نحوي لصاحب بطيخ: بكم تلك البطيختان اللتان بجانبهما السفرجلتان ودونهما الرمانتان؟ أجاب البائع: بضربتان ولكمتان وصفعتان الآن. قال أبو زيد للخليل بن أحمد الفراهيدي: لما قالوا في تصغير واصل ويصل ولم يقولوا وويصل؟ فقال الخليل: كرهوا أن يشبه كلامهم بنباح الكلاب. جاء رجل إلى أحد النحويين فسأله: الظبي معرفة أم نكرة؟ فقال: إذا كان مشويا على المائدة فهو معرفة، وإن كان يسرح في الصحراء فهو نكرة. فقال له الرجل: أحسنت، ما في الدنيا أعلم منك بالنحو. قال أحد النحاة: رأيت رجلا ضريرا يسأل الناس، يقول: ضعيفا، مسكينا، فقيرا، ضريرا. فقال له: يا هذا، علام نصبت ضعيفا، مسكينا، فقيرا، ضريرا، لما لم ترفعه؟ فقال الرجل: بفعل أمر تقديره ارحموا، أي ارحموا ضعيفا، مسكينا، فقيرا، ضريرا.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها سلم بنت فرج بن سعيد في قيهان في عدن، وسيقام هذا اليوم الأحد العزاء للنساء في بيت أولاد إخوانها أحمد وسعيد بن فرج بن سعيد في قيهان نجدي مسجد سهل بعيديد. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها سلم بنت فرج بن سعيد في قيهان في عدن، وسيقام هذا اليوم الأحد العزاء للنساء في بيت أولاد إخوانها أحمد وسعيد بن فرج بن سعيد في قيهان نجدي مسجد سهل بعيديد. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. تعلن إدارة دار المصطفى بالتريم للدراسات الإسلامية عن إقامة عدد من الفعاليات العلمية والدعوية المباركة، وذلك وفق البرنامج الآتي:
4: ذكروني بذكرى الدار يا أهل النجابة، تحفوني بأخبار فقلبي صبابة.
3: مساء يوم الأحد 28 من ذي الحجة 1447 للهجرة، الساعة 8:30 مساء، إقامة حفل ذكرى الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، والذي ستحييه بعض فرق حارة ترين للنشيد وفرقة المسرة للتمثيل.

ظهر يوم الاثنين 29 من ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، إحياء ذكرى افتتاح دير المصطفى للدراسات الإسلامية وتحرك موكب الطيالة قبيل أذان الظهر.

مغرب يوم الاثنين 29 من ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، افتتاح ملتقى الدعاة السنوي العشرين عصر يومي الثلاثاء والأربعاء الأول والثاني من محرم لعام 1448 للهجرة. تتواصل فعاليات الملتقى السنوي للدعاء بمحاوره وجلساته العلمية عصر يوم الخميس الثالث من محرم 1448 للهجرة، اختتام فعاليات ملتقى الدعاء يوم الجمعة والسبت الرابع والخامس من محرم 1448 للهجرة، فعالية الزيارة السنوية الخاصة لنبي الله هود عليه السلام. نسأل الله تعالى أن يجعل هذه الفعاليات مباركة نافعة، وأن يفيض على المشاركين فيها من بركاته ورحماته، وأن يحقق المقصود منها في خدمة الدين والدعوة إلى الله تعالى، والله ولي التوفيق.

0: يا دار للمصطفى فيك الجواهر ولول، قبول يا من دخل بالصدق زائر قبول. نعلن للأخوات أن الزيارة السنوية لدار المصطفى ومصلى أهل الكساء ستعقد بمشيئة الله تعالى يوم الجمعة 4 من شهر محرم الحرام لعام 1448 للهجرة. فعلى الراغبات في الخيور المبادرة بالحضور لأخذ النصيب الموفور من الخير والنور، حيث يعقد مجلس نفحة عصر يوم الأزهر في الصلاة على صاحب الحوض والمنبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد صلاة العصر مباشرة، وتقرأ السيرة العطرة وتلقى المحاضرات بعد صلاة المغرب مباشرة. أعاد الله علينا وعليكم هذه المواسم في خيرات وعوافي ومسرات، وبارك لنا وللأمة في زيارة النبي هود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عدد ذرات الوجود. حين يكون الألم صامتا تكون الرحمة هي الصوت الأقرب للإنسان. يسرنا الإعلان عن انطلاق العيادة المجانية لطب المخ والأعصاب باستضافة الدكتور علوي أحمد السقاف، أخصائي أول طب المخ والأعصاب والجلطات والقسطرة المخية، والتي تهدف إلى تقديم الكشف والاستشارات الطبية مجانا للحالات المتعلقة بالجلطات الدماغية، الدوخة واضطرابات التوازن، الصداع المزمن والشقيقة، الصرع والتشنجات، آلام الأعصاب والعمود الفقري، التنميل واضطرابات الحركة والتوازن، الالتهابات والأمراض العصبية المختلفة. المكان مستشفى عديد الخيري في الفترة من 21 يونيو إلى 28 يونيو 2026 للميلاد، برعاية ودعم المؤسسات التنموية والطبية المشاركة، إيمانا بأهمية الوصول للرعاية الصحية المتخصصة لكل محتاج. للحجز والاستفسار التواصل على رقم الواتساب 783-555-614.
1: استثمر أموالك مع ودائع بنك حضرموت واحصل على عوائد مميزة تزيد مدخراتك باستمرار، مرونة اختيار المدة التي تناسب خططك المالية، إمكانية استلام وسحب وديعتك بكل سهولة بعد انتهاء المدة. لا تنتظر، اجعل كل ريال لديك يعمل من أجلك. بنك حضرموت، ودائعك مفتاح مستقبلك.

قصة ورود الحديث شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدي ولدي عدنان وعلى آله عظماء الشان وصحابته من نصروه على ممر الأزمان وفي كل مكان، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان. أيها المستمعون في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم قصة ورود الحديث النبوي. حديث الأسبوع إن شاء الله سنتحدث عن حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والإمام أبو داود في سننه، والترمذي في جامعه، والحاكم في مستدركه، من حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. نعم، إن حكم المقطوع من الحيوان في حال حياته حكمه حكم ميتة هذا الحيوان، فرسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يبين لنا ذلك بقوله: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، أي حكمه حكم الميتة تماما. وإذا ما نظرنا في هذا الحديث وتساءلنا عن سبب وروده عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لحدثنا عن ذلك الإمام الترمذي في جامعه من حديث أبي واقد الليثي، إذ يقول: قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون إليات الغنم، بمعنى أنها وهي حية يقطعون منها قطعة يأكلونها، فقال رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، أي حكمه حكم هذا الحيوان إذا صار ميتا. وبالطبع فإن هذا الحديث يعلمنا أنه لا يجوز استئصال أو قطع أي جزء وأي عضو من الحيوان في حال حياته.

وإلا لكان ذلك حكمه حكم ميتته، ويستثنى من ذلك الميتتان اللتان أحلتا لنا وهما الجراد والسمك، لأن هذا الاستثناء لهذين الشيئين قد صح عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله: أحلت لنا دمان وأحلت لنا ميتتان. فالميتتان هما الجراد والسمك، والدمان هما الكبد والطحال. أما الحديث الثاني الذي نريد أن نقف ونتعرف على سبب وروده عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هو ما رواه عبد بن حميد في سننه والضياء المقدسي في المختارة من حديث أنس بن مالك خادم رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذ يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. نعم، إن رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعلمنا أن الرفق أمر محمود وطيب، فيقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ولقد جاء في رواية عند الإمام مسلم في صحيحه: وما كان الخرق في شيء قط إلا شانه. إذن الرفق قد أمر المسلم به وبالتعامل به مع أهله وولده وكل المسلمين بل وغير المسلمين، لأنه من أخلاق رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد صح عنه أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالرفق ينبغي أن يتخلق به المسلم في حياته وفي معاملاته. وتحدثنا السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كما جاء ذلك في صحيح الإمام مسلم عن سبب ورود هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتقول: ركبت بعيرا فيه صعوبة. من هذه التي ركبت هذا البعير الذي فيه صعوبة؟ إنها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فتقول: ركبت بعيرا فيه صعوبة، فجعلت أردده، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: عليك بالرفق، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. نعم، هذا الحديث سببه أن السيدة عائشة قد ركبت على بعير فيه صعوبة، أي صعب الانقياد، لا ينفذ أوامر من يركب عليه. عندئذ قال لها رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: عليك بالرفق بهذا الحيوان حتى يصلح شانه. بل لم يقف عند هذا الحد، بل جعل الأمر أوسع من ذلك بكثير، فقال: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بالمعاملة بالرفق، وأن يزين به أخلاقنا، وأن يحفظنا من الشدة والعنف حتى لا يشين ذلك أخلاقنا وديننا ويفرق جماعتنا. فإن الرفق به تجتمع القلوب، وإن العنف والشدة لا تبنى به الشخصيات ولا الجماعات، لأن رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ما شاد الدين أحد إلا غلبه. فلا ينبغي للمسلم أن يكون شديدا في لهجته، وشديدا في معاملاته، وشديدا في تصرفاته، إلا إذا أضيع حق لله تبارك وتعالى. فإن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم

حتى نكون ممن يقتدي بنبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قولا وفعلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحتى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

قصة ورود الحديث شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد.

قال الإمام أبو إسحاق الخواص: دواء القلب خمسة: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. وقال رحمه الله: من لم تبك الدنيا عليه لم تضحك الآخرة إليه. قال الشيخ أبو إسحاق الرقي: أضعف الخلق من ضعف عن رد شهواته، وأقوى الخلق من قوي على ردها. وقال: علامة محبة الله إيثار طاعته ومتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم.

0: القاد
1: أنزلناه أي القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر أي ليلة الشرف العظيم.
0: وما أدراك ما ليلة القدر؟
1: المعنى وما أدراك أي ما أعلمك يا محمد ما ليلة القدر تعظيم لشأنها.
0: ليلة القدر خير من ألف شهر.
1: المعنى العمل الصالح فيها خير منه في ألف شهر ليست فيها.

0: كل أمر.
1: المعنى والروح أي جبريل عليه السلام، أي بأمر ربهم.
0: سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: المعنى على أولياء الله وأهل طاعته.
0: صدق الله العظيم.
2: معاني كلمات القرآن الكريم. إذا كان الجسم لا يستغني عن الطعام والشراب، فإن غذاء القلب الذي لا يستغني عنه هو ذكر الله، فهو حياة القلب وراحته. وفي الحديث: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وبه طمأنينة القلب وسكينته.

0: القلوب،
1: وهو وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن كثرت عليه شرائع الإسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وإذا خف البدن من تخمة الطعام والشراب نشط القلب واللسان لذكر الله، وكفى الذاكر فضلا أن الله يذكره.

المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. وعن إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال: كان علي إذا وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب. وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء، قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. وعن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وعن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه.
0: عن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. إن مما أدرك الناس، أي إن مما بلغ الناس من كلام الأنبياء قبلنا من كلام النبوة، أي مما اتفق عليه الأنبياء، النبوة الأولى أي التي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فاصنع ما شئت، أي إذا نزع منك الحياء فافعل ما شئت فإنك مجازا عليه. ويرشدنا الحديث إلى أن الحياء خير كله، ومن كثر حياؤه كثر خيره، ومن قل حياؤه قل خيره. ويرشدنا إلى أنه لا حياء في تعليم أحكام الدين، ولا حياء في طلب الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لهما قبالان. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان مثنى شراكهما. وعن عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان. قال: فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر: رأيتك تلبس النعال السبتية. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان. وعن السدي قال: حدثني من سمع عمرو بن حريث يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يأكل، يعني الرجل، بشماله أو يمشي في نعل واحدة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيمن ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان. وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. قال أبو عيسى الترمذي وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال يلعق أصابعه الثلاث. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. وعن أبي جحيفة قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. وعن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. وعن مصعب بن سليم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع.
0: عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. اتق الله تقوى الله عز وجل أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من عقابه وقاية تقيه وتحفظه منه. اتبع الحق السيئة الذنب الذي يصدر منك. تمحها تزيلها من صحائف الملائكة الكاتبين وترفع المؤاخذة عنها. خالق جاهد نفسك وتكلف المجاملة. بخلق الخلق الطبع والمزاج الذي ينتج عنه السلوك وقد يوصف بالسوء كما يوصف بالحسن. وقد أفاد الحديث أن من كمال الإيمان وصفات المتقين حسن الخلق والمجاملة في المعاملة والمعاشرة الطيبة، وأن من كمال التقوى كره أهل المعاصي والبعد عن مجالستهم ومخالطتهم إذا لم يأتمروا بمعروف ولم ينتهوا عن منكر.
2: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

السلام والسلام تدلو تراسو ساو الأقدام يرحمني ويرحمكم الله. أصلي فرض الله أكبر الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر. الله أكبر.

بعد هذا وزيد بيت فاطمة. اللهم بارك على سيدنا بيتك يا رب. اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما سلمت وما قدمت وما سلمت. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عرض ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عرض ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عرض ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما

الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. أكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وعيد نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا ربي ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

بلغ سلامي للمدينة وللحبيب المصطفى، أزكى التحية للنبي المصطفى وأفضل سلام، وبعد سلم على الصحابة أهل المروءة والوفاء، والقبة الخضراء التي فيها النبي خير الأنام.

0: السراج المنير برنامج يستعرض سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأوصافه وخصائصه وحياته الكريمة مع الداعية فيصل الكاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج السراج المنير، البرنامج الذي يخبرنا عن البشير النذير الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهل هناك أجل وأجمل من الحديث عن ذلك المليح صاحب القول الفصيح صاحب الوجه الصبيح حبيبي وحبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ أسأل مولا سبحانه وتعالى أن يملأ قلبي وقلب كل من يسمع ويشاهد ويتابع حب وتعلق وتخلق بأخلاق هذا النبي المصطفى، فذلك الباب الذي يفتح لأولي الألباب أن يكونوا من أهل الاقتراب ويدخلوا في دوائر الأحباب فيكرموا بما أكرم به من نال حقائق ما جاء في ذلك الحديث عن الحبيب المليح صاحب القول الفصيح سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن حسن خلقه فأكرم بالصحبة وبالقرب من خير البرية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آمين يا رب العالمين، وما ذلك على الله بعزيز ولا بعيد. الواحد مننا يبذل السبب ويجتهد ويدعو الله سبحانه وتعالى ويحرص على هذا المعنى. إذا وجدت في قلبك تعلق أن تكون من أقرب الخلق إلى رسول الله، فتأكد أن الله يريد أن يكرمك بذلك الأمر. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وإذا وجدت قلبك ساهي وغافل ولاهي عن هذا الأمر، فارجع وانتبه وقل أين هي منزلة رسول الله في قلبي؟ أين أنا من رسول الله يوم القيامة؟ يا ترى هل أنا حأكون من أقرب الناس للنبي يوم القيامة ولا حكون من الناس البعيدة؟ مثل ما كان في الدنيا في ناس جدا قريبة، بعض الصحابة كانوا جدا قريب من النبي، وبعض الصحابة كانوا يعني أحوالهم أحوال متوسطة، أو بعض الناس كالمنافقين وغيرهم في زمن النبي ولكن كانوا بعيدين عن النبي. فالناس تتفاوت بصلتها برسول الله. أنت ماذا تريد أن تكون صلتك برسول الله؟ على قدر حرصك في الدنيا على حسن الصلة برسول الله على قدر ما تكون الثمرة في ذلك اليوم يوم القيامة. ولذلك هذا هو المقصد من هذه البرامج ومن الأخبار ومن السير ومن الآثار. ما مقصد في ذلك كله إلا حسن صحبة النبي المختار حبيبي وحبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله يجعل همي وهمكم الأكبر كيف نكون في ذلك اليوم الأعظم الأغر في صحبة سيد البشر، في أن نكون من أقرب الناس لسيد البشر. السابقون السابقون أولئك المقربون، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، الله يجعلنا وإياكم منهم. ما زلنا نتواصل في الحديث يا سادتي عن علم دلائل النبوة في المرحلة الرابعة، وهي مرحلة ما بعد البعثة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأغلب ما في هذه المرحلة يكون فيها الكلام عن المعجزات التي أجراها الله على يد سيد السادات حبيبنا محمد خير أهل الأرض والسماوات. تلك المعجزات والدلائل البينات التي لا تجعل لعاقل ذرة شك ولا لإنسان منصف ذرة يعني حياد عن أن هذا هو نبي الله وأن هذا هو حبيب الله وأن هذا هو رسول الله. فيزداد المؤمن بسماع هذه الأخبار إيمان. أنت لما أنا أحكيك عن والدك وأقول لك والدك كان كريم، والدك كان عظيم، والدك كان سخي، والدك كانت له مواقف، ووالدك ووالدك ووالدك، كيف يزداد قلبك افتخار وحب وشغف وتعلق بهذا الوالد؟ وأنت لما يوم بعد يوم تسمع من أخبار النبي ما تسمع. كلنا مؤمنين برسول الله وكلنا نحب رسول الله، لكن لا نحيط بكل مكان ما وبكل ما جرى بين رسول الله وبين أصحابه بكل ما جرى على يدي رسول الله. فالإنسان كل يوم يتعرف وكل يوم يتعلم، وأنا لما أتعلم أكثر وأكثر وأولادي يتعلموا وأحبابي يتعلموا، لما أسمع تلك المعجزات الخالدة الخارقة تحصل للنبي المصطفى مثل ما سوف نتكلم عنه الآن، من شيء لولا أن الأحاديث فيه صحيحة والروايات متعددة لدرجة أن التواتر المعنوي كما يقول القرطبي تفيد العلم القطعي في هذه المسألة من كثرة الروايات وكثرة الأحاديث التي فيها في كتب الصحاح، يعني بما شاء الله تبارك الله بروايات متعددة وفي غيرها من الكتب مما كما يقول القرطبي تفيد العلم القطعي بسبب كثرة التواتر المعنوي وكثرة الروايات فيها ما جرى من يد النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كيف تلك اليد الشريفة، كيف تلك اليد الطاهرة أن يخرج منها الماء، بل ما أن يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الجفنة أو في الركوة إلا ويفور كما يقول الرواة الماء، وتكفي كما يقول سيدنا جابر ولو كنا مئات ألوف لكفتنا، لو زدنا على المئة ألف لكفانا الماء الذي كان يخرج من يد النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. احنا سمعنا وعرفنا من معجزات سيدنا موسى انه ضرب الحجر فانفلق فخرج منه الماء، لكن الحجر يتخيل في ناس الآن تخرج البترول من الحجر الصخري، يخرج بترول من الحجر، يخرج ممكن ماء، لكن أن يخرج ماء بكمية تروي جيوش آلاف مؤلفة من يد، هذا هو العجب العجاب، هذا الذي يثير الاستغراب، لولا أن الإنسان المؤمن يعلم أن كل ما في هذا الكون أمره مرده إلى المكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والجميل والعجيب أن الصحابة عندما كانت تقف أمامهم السبل، تقف أمامهم الطرق في شدة جوع أو شدة عطش، يعرفون أن الملجأ لهم رسول الله، أن الأمر عند رسول الله، يرجع لأنه حبيب الله، لأن الله لا يرد طلب لمحمد بن عبد الله، عطشاني نبغى ما يا رسول الله، يأتي لهم بالماء النبي، لكن يأتي لهم بالماء بوصف معجز، والنبي قادر لو دعا الله سبحانه وتعالى لنزل الماء من السماء واخضرت الأرض وارتوى الناس وكل واحد وضع قصعته وجفنته وامتلت بالماء. لا يخيب الله حبيبه محمد، لكن لو تأملنا ما الحكمة أن يؤتى بالماء القليل فيضع النبي فيه يده فيفور كأنها عين جارية، كأنه نهر جاري، هو جبر لخواطر أولئك الصحب الكرام وتسكين لأنفسهم وإعجاز لمن أنكر رسالة ونبوة هذا النبي المصطفى وإكرام من الله لحبيبه محمد. فالمعجزة كذلك لما تأتي للنبي من الأنبياء هي وجه من وجه الإكرام لهذا النبي، أن الله آتاه وأعطاه ما لم يعطي أحد من العالمين. لم تذكر لا عن نبي ولا عن ولي ولا عن أحد من البشر أن الماء خرج سوى من يد سيد البشر، لذلك يقول البلقيني هو أشرف المياه على الإطلاق، أنه في عندنا موية زمزم، في عندنا أنهر، وفي عندنا مياه مباركة، ففي عندنا تعدد في أنواع المياه المباركة، لكن أشرف المياه على الإطلاق يقول البلقيني هو ماء الماء الذي خرج من بين أصابع يد النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أبو العباس القرطبي قصة نبع الماء من بين أصابعه تكررت في عدة مواطن في مشاهد عظيمة، ووردت عنه من طرق كثيرة تفيد عمومها العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي، ولم يسمع بمثل هذه المعجزة العظيمة أنها جرت على أحد من الأنبياء قط. هذه من المعجزات التي خص بها رسول الله، ربما سيدنا موسى انفلق الحجر خرج منه الماء، لكن سيد البشر وضع ثاني، إنه حبيبكم رسول الله، إنه حبيبكم محمد بن عبد الله. ما أجل وأعظم أن نسمع تلك الأخبار التي تملأ قلوب بتلك الأنوار في الصلة بالنبي المختار حبيبنا محمد. يذكر قتادة أن فيما رواه له أنس أنهم عندما كانوا في الزوراء، الزوراء هي موضع من موضع المدينة، طبعا هو كذلك موضع معروف في العراق وكذلك موضع في المدينة يسمى الزوراء. هذا الموضع عندما كانوا مع النبي المصطفى أصابهم عطش شديد، فالتمسوا حانة صلاة العصر والتمس الناس الوضوء فلم يجدوا ماء، فأتى رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم بوضوء يكاد يكفي شخص واحد، فوضع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يده في ذلك الإناء. صلوا على رسول الله، صلوا على حبيب الله، صلوا على المصطفى من أكرمه الله بما لم يكرم به أحدا من أنبياء. فوضع يده النبي المصطفى في ذلك الإناء فبسط يده ثم ضمها، فإذا بعد ذلك الماء يفور من بين أصابعه، فرأيت الماء ينبع، سيدنا أنس يقول فرأيت الماء ينبع من بين أصابع النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتوضأوا إلى من عند آخرهم. فقال قتادة لأنس كم كنتم كم كنتم؟ قال سيدنا أنس قال كنا زهاء الثلاثمائة، 300 كلنا توضينا من يد النبي. يا سلام يا سلام يا سلام، بس 300 لا لا لا، في روايات أخرى، في روايات أكثر، فيما رواه الشيخان في قصة يوم الحديبية لما عطش الناس وأصابهم ما أصابهم من قلة الماء وشكوا ذلك للنبي المصطفى وأرادوا أن يصلوا، النبي كان عنده ما أراد أن يتوضأ منه، وإذا بالناس تجهش نحو النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم يقول ما لكم؟ قالوا ليس عندنا ما نتوضأ به ولا ما نشربه إلا الذي بين يديك رسول الله، بيتدللوا على النبي، هم يعرفوا منزلتهم عند النبي، يا رسول الله ما عندنا الموية اللي قدامك هذه، لا عندنا موية نشربها ولا عندنا موية نتوضأ بها. العجيب سبحان الله في قصة الحديبية حصلت لهم يعني تعدد لكرامة ومعجزة توافر الماء، حكيكم إياه الآن بالتفصيل. الشاهد أنه الركوة تلك التي كان فيها يعني الصحفة أو الجفنة التي كان فيها الماء، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وضع يده فيها فجعل الماء يفور من بين أصابع، الراوي يقول كأمثال العيون، كمثل العيون. سيدنا جابر وهو يشوف القصة يقول الماء ينفر كان يعني يتكاثر مثل ماء العين من كثرة ما في تلك الركوة من يعني تكاثر وفوران الماء. يد فيها لحم ودم وجسد شريف، لكنها المعجزة التي يجريها الله على يد حبيبه محمد صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. اللي يسمعوا من سيدنا جابر مستعجبين كثير، طبعا هم الصحابة يحكوا التابعين، التابع يحكوا تابع التابعين، فسيدنا جابر حكيهم عن قصة هو حضرها في غزوة في رحلة الحديبية، في صلح الحديبية، في خروجهم للعمرة وبعد ذلك استيقاف قريش لهم وكتبهم للمعاهدة اللي جرت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو، ورجعوا من العام الذي بعده حتى يعتمروا وما اعتمروا في ذلك العام، وما حصل من سيدنا عمر، ويقول للنبي لما نعطي الدنيا ونحن على الحق، ويقول لسيدنا عمر لسيدنا رسول الله لسيدنا عمر إنه ناصر ولست أعصيه، إنه ناصر ولست أعصيه، هذا خلاص هذا قدر الله، هذا أمر الله، هو ناصر الله ولست أعصيه. سيدنا عمر يقول لما نعطي الدنيا ونحن على الحق. أول ما رجع من الحديبية أول آية أنزلها الله تعالى في علاه، أول آية أنزلها الله تعالى في علاه إنا فتحنا لك فتحا مبينا، صورة صورة انهزام، الصورة صورة رجوع، لكن الحقيقة حقيقة نصرة من الله لحبيبه محمد بن عبد الله، لأنه كثير من الأمور مش دائما زي ما نتوهمها إحنا. لما يعرف الإنسان ويمتثل لأمر الله ولأمر رسوله والله النصر حليفه، ولكن ينبغي أن يعرف كيف أن يمتثل للأمر. الشاهد أنه في الحديبية هذه لما أصابهم العطش والنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الركوة وتوضأ منها الصحابة وشربوا حتى ارتووا، اللي يسمعوا القصة يقولون لهم يعني كم كنتم يا جابر؟ يمكن 5-10 يعني مقبولة الفكرة. قال هو يقول لهم لو كنا 100,000 لكفانا، لكن هو بيقول لهم ترى مش بس كان يكفي، لو كان الجيش 100,000 كفاهم كلهم الماء اللي خرج من تلك اليد الطاهرة. يا جماعة كلكم والشفاه التي شربت من تلك من ذلك الماء الذي خرج من تلك اليد الطاهرة، كم أثر ذلك الماء في أجسادهم، كم نور ذلك الماء قلوبهم، كم عمر أرواحهم. إنه ماء رباني، إنه ما أجراه الله وأخرجه اختلط بدمي وبيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كباقي المياه. هذا ما اختلط بدم رسول الله، خرج من بين لحمي ودم رسول الله صلى الله عليه وسلم. صعب أن أوصف لكم إياه، صعب أن أوصف لكم ذلك الجمال، صعب أن أوصف لكم ذلك الدلال، صعب أن أوصف لكم ما أكرم الله به حبيبه حبيب المولى المتعال، إنه محمد بن عبد الله. يذكر سيدنا جابر قصة شبيهة له في غزوة ذات الرقاع، وكيف إنهم يعني اشتكوا قلة الماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ابحثوا عن قطرة ماء، فبحثوا ما وجدوا شيء، قال اذهبوا عن ذلك الأنصاري، كان مخبي شوية موية للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف كيف الصحابة من حبهم يقدموا النبي حتى على أرواحهم، مخبي شوية موية عشان لما يطلبها رسول الله، والنبي سبحان يعني الله أطلعه أن هذا ذلك الأنصاري عنده شيء من الماء، قال اذهبوا لذلك الأنصاري، جابوا شوية الموية، أخذها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول سيدنا جابر فتكلم رسول الله بكلام لا أدري منه بشيء، دعا، توجه، سأل الله، قرأ شيء من القرآن الكريم، قرأ شيء من الذكر، الله أعلم. قال فتكلم النبي بكلام لا أدري عنه، ما يعني ما إما ما سمعه أو ما فهمه. ثم بعد ذلك أعطى الجفنة، ماذا؟ الجفنة، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها، ثم قال وهو بعد ذلك صب علي يا جابر، فصب سيدنا جابر وضع على النبي، وقال له قبل أن تصب قل بسم الله، عشان يعلم جابر، عشان اللي حتشوفه يا جابر ترى كله بأمر الله، لا تظن إنه في شيء يجري في هذا الكون من غير أمر الله ومن غير إذن المولى تعالى في علاه. مهما كان الذي أمامك نبي أو تقي أو ولي، كل ما يجري في الكون هو بأمر الله. إذا صببت يا جابر فقل بسم الله، تربية على على على صحة الاعتقاد. مهما ترى أمامك من المعجزات وترى في الأولياء من الكرامات، ينبغي أن تعرف أنها ما كانت لتجري لولا أن الله أجراها على أيديهم. فالمجري لكل ما في هذا الكون هو الله ولا غيره ولا سواه، ولكن الله يجريها على أحبابه إكراما ونعمة، وقد يجري بعض الخوارق للعادات على أعدائه استدراجا ومهانة. يجي واحد يقول لك كيف؟ ارجع لقصص الدجال، الدجال قصصه كلها خوارق للعادات. كيف؟ استدراج، فتنة له ولمن يؤمن به. وهل هذا حصر في الدجال؟ لا، قبله دجاجلة، قد يجري الله على يديهم استدراج لهم أو فتنة لهم أو لمن حولهم. لذلك دائما العبرة عندما أنا أرى كرامة في أحد أو أرى كرامة في فلان أو علان، العبرة بالاستقامة، العبرة أن أقوم على الكتاب والسنة، على لا على ما يجريه الله على يديه. الناس للأسف العامة إيمانها في عيونها، تنبهر بما ترى وما تعرف أن العبرة ليست لو رأيت واحد يمشي على الهواء ويمشي فوق الماء فلا تغتر به. كان عبد الصالح أحد الصالحين يقولون هذه عبارة يا جماعة جدا مهمة، لو رأيت من يمشي على الهواء أو يمشي فوق الماء فلا تغتر به، واعرض حاله على الكتاب والسنة، فإن وجدت حاله يستقيم مع الكتاب والسنة فاعرف أنها كرامة له، وإن كان غير ذلك فانتبه واحذر عشان ما تفتتن. بعض الناس تفتتن بشعرة بحاجة بسيطة، للأسف إيمانها سريع التأثر. لا لا لا لا، كيف استقامته، كيف صلاته، كيف صلته بربه؟ وهذه هي الكرامة الحقيقية. إذا تبغى تعرف الكرامة الحقيقية لأولياء الله تعالى في علاه، أن يرزقهم الله سبحانه وتعالى الاستقامة، فاستقم كما أمرت. ولذلك تعددت الروايات. طيب في رواية واحد يقول لك في الحديبية إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما اشتكى الصحابة العطش وكانت يعني الحديبية هي بئر الحديبية ذلك المكان يسمى على تلك البئر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض ومج في ذلك البئر وفار البئر وفارت يعني وكثر الماء في البئر. ففي رواية عن جابر إن وضع يده في الجفنة أو الركوة، وفي رواية إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ فضلة الوضوء ورماها في البئر، فيعني البئر امتلأ بالماء. وترى هذه يا سادتي الواحد لربما يعني يقول معقولة هذه مش بئر الحديبية؟ حصلت في بئر الحديبية، الآن بعد شوي ححكيكم عن عين تبوك، بل في بئر في اليمن النبي أرسل لها، فيعني ما شاء الله تبارك الله حصلت فيها البركة أبار كثيرة، استفادت مما أجراه الله على يدي رسول الله، فعادت ويعني نبضت بعد أن كانت شبه ماتت. طيب أي قصة الحديبية كيف؟ هل هو الماء الذي جرى من الأصابع عم البئر؟ قال لابن حيان حصلت تلك القصتين في وقتين مختلفين. قال يقول الحافظ يقول ولا استغراب أن يكون ذلك الماء الذي توضأ منه الصحابة ما تبقى منه أخذه النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم وسكبه في البئر، ففارت البئر وما شاء الله تبارك الله كثر فيها الماء من أثر الماء الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا تستغرب من ذلك شيء أبدا، انتبه أن تجعل يعني الشيطان يلعب بعقلك فتشك. تعرف ليش؟ لأنك أنت بكذا كأنك تشكك في قدرة الله. أنت تقول الروايات هذه الله قادر على أن يجري مثل هذه المعجزات أو غير قادر؟ تقول الله قادر، إذا كان الله قادر فما المانع أن يستوعبها عقلك؟ أما النقل فلا إيش يعني، تعرفوا كيف تشدد أهل السنة في تلقي الروايات، وكيف تشدد أهل السنة وبالذات الإمام البخاري في تصحيح الروايات، ولذلك نقلا لا يعني لا يتناطح يعني عاقلان في هذا الأمر. طيب نيجي من حيث العقل، العقل الله قادر على كل شيء، أما إذا أنت شككت في قدرة الله فمن الآن غير المحطة ولا تسمعني لأن الخطاب ليس لك. أما إذا عندك كان يقين في قدرة المولى تعالى في علا، فاعلم أن هذا بالأمر ليس بالصعب ولا بالمعجز أبدا، بل قد يجريه الله سبحانه وتعالى، وأمثال هذا القصص قد تجري حتى على الأولياء وليست الأنبياء. لكن كل يقولون الكرامة هي أمر خارق للعادة مثل المعجزة، المعجزة تكون للنبي لأنها على سبيل التحدي، والكرامة قد تكون للولي على سبيل الإكرام من المولى الملك العلام الحق سبحانه وتعالى. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء الحديث في صحيح مسلم عن معاذ بن جبل وذلك الصحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتوه حتى يضحى النهار، يعني حتى يبدأ النهار، فمن جاء فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. الشاهد يعني وصل النبي وبعضهم ربما حصلت مخالفة بسيطة وتأثر منها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم بعد ذلك غرفوا لما وصلوا العين غرفوا من العين قليلا قليلا حتى اجتمع ما فيها موية، شيء بسيط يدوب، حاولوا يجمعوا شيء بسيط من تلك العين وجعلوه بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، غسل رسول الله يده ووجهه، حصلت البركة للموية، حصلت البركة لذلك الماء، لامس وجه النبي ولامس يد النبي، أخذ النبي بعد ما غسل وجهه وغسل يده هذا الماء وعاده في العين، وإذا بالعين يقول الراوي فتفجرت العين بماء كثير. لا إله إلا الله، وهذا الحديث في صحيح مسلم والراوي له سيدنا معاذ، وهم يحكوا عما يشاهدوه بأم أعينهم. إيش هذا العطر الرباني لهذا النبي العدناني؟ سبحان من أعطى وسبحان من أكرم هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه مجموعة من الروايات التي تكلمنا فيها عما أجراه الله على يد حبيب رسول الله في أحوال الماء مع النبي المصطفى. لسه عندنا أخبار اللبن، قصة عجيبة، قصة ممتعة. إن شاء الله حنتذكرها قصة اللبن وسيدنا أبو هريرة والنبي المصطفى. إيش إيش إيش إيش القصعة الصغيرة اللي ما تكفي شخص واحد ويحصل بها ما يحصل مما يجعل الإنسان لا يقول إلا أمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وصحبه وسلم نبي ورسوله، ويقولها كذا وقلبه ذائق لهذا المعنى. كنا نتكلم في قصصنا مع الماء، وحنبدأ إن شاء الله باللبن وحنروح للطعام. وحتى سيدنا عمر له قصة عجيبة فيها مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تتواتر القصص، ويبقى بعد ذلك البحث عن الأثر وعن النور وعن السر وعن الصلة بهذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نستفيد من تلك القصص امتلاء الإيمان في قلوبنا وكمال اليقين، والبحث عمن لم يصل لهم نور هذه النبوة وهذه الرسالة، وكيف دورنا هو في إيصال هذا النور لتلك القلوب المظلمة حتى تكون قريبة. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. اللهم اجري الخير الكثير على أيدينا، واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم آمين يا رب العالمين. صلى الله وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.

السراج المنير برنامج يستعرض سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأوصافه وخصائصه وحياته الكريمة مع الداعية فيصل الكاف.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. يا عباد قال لا تظالموا لا تظالموا فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. إنسان يعني قال إن الله سبحانه وتعالى يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. لا أحد يظلم حد. لا تظلم أهلك، لا تظلم عيالك، لا تظلم والديك، لا تظلم إخوانك، لا تظلم جيرانك، لا تظلم المسلمين. انتبه، تظلم المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة وأنها ستكون ندامة يوم القيامة. ستحرصون على الإمارة وأنها ستكون ندامة يوم القيامة. يا أبا ذر إني أراك ضعيف، فلا تولين مال يتيم ولا تولين على اثنين ولا تأمرن على يتيم. انتبه، تتولى مال يتيم أو تتأمر حتى على اثنين. يا أبا ذر إنك ضعيف، ونحن أضعف من أبي ذر إلا بألف مرة. إيش من قوة فينا؟ إيش من إيمان معنا؟ وإيش من دين؟ وإيش من علم معنا؟ قال لا تولين مال يتيم. انتبه، تتولى مال يتيم ولا مسجد ولا شيء من الأوقاف. انتبه، ولا تأمرن على اثنين. انتبه، تتأمر على اثنين. سيدنا عمر بن عبد العزيز دخل على زوجته وهو أمير المؤمنين، قال شي معيش درهم باشتري بو عنب، شي معيش درهم باشتري بو عنب. قالت له وانت أمير المؤمنين ولا معك حتى درهم تشتري بو عنب؟ قال هذا أفضل من معالجة الأغلال يوم القيامة، أحسن لي ولا تأتي يدي مغلولة في عنقي يوم القيامة. يقول شي معيش درهم، يقول لزوجته باشتري بو عنب بيأكل العنب؟ قالت وانت أمير المؤمنين ما معك شيء. قال هذا أيسر من معالجة الأغلال يوم القيامة. ودخل سيدنا عمر بن الخطاب على زوجته، قدمت له حلوى. قال أهلا، منين يبتي الحلوى ذي؟ قالت له كل واحد يسألها، ما هو توكل بس من طرف، منين يابه ذا ومن يابه، من أعطان حياه، حلال ما هو حلال، يجوز ما يجوز، يحل ولا ما يحل. ولا قال ياتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أي مكان أكل، من حلال أو من حرام. ونحن شفنا في هذا الزمان إنسان ما يبالي أبدا منين أكل حلال ولا حرام، ما هو معول. قال أطب مطعمك تستجب دعوتك. قال يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذية بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. اللقمة ما هي حلال، اللقمة هي ما هي حلال. ولذا تغيرت الأحوال علينا، تغيرت الأشياء علينا. دخل عليها سيدنا عمر قال هذا منين الحلوة ذي؟ قالت لا، العطاء اللي تعطين حياه ونحط صلوا مثل ما باقي الصحابة يحصلونه من بيت المال، وسيدنا عمر يحصل. قالت قليل، اخصم منه قليل، كل يوم اخصم قليل منه، اخصم قليل تجمع عندنا هذا الشيء. قالوا طيب وكل يوم شيء ينقص علينا من الرزق ومن الاكل؟ قال لا، قال بس اذا نحن ناخذ زايد على حقنا، على كذا ناخذ زايد على ليلنا، زايد الحين هاتي ذا ردي له بيت المال، ما يصلح ناكل، احنا اخذنا زايد على مالنا رضي الله عنه. وكان يقول

0: الورع هذا وكيف الاحتياط في الدين. مرة من المرات أصابوا هن وضعف وزيدنا عمر قالوا له شوفوا دواء حقك تشرب ماء وعسل، ماء وعسل تشربه بيزول الضعف اللي بك فين. قال نعم شوفوا عكا فيها إناء في بيت النال في سمن، ولا خطب للناس اجتمعوا الناس كلهم يقول إن أمير المؤمنين يحتاج إلى عسل، فإن رأيتم أن أخذ شيء من العسل في بيت النال بأخذه، أنا لا واحدكم أكم وأنا أخذ شيء من العسل بأشله. شوف كيف جمع الناس مشان يستأذن منهم، المال ده حق المسلمين ما هو حقي أنا، وأنا تأمرت عليه وأن كانت تأمرت عليه، أنا لا كما باقي المسلمين كما واحد من الناس، لأن هذه الأشياء معد هدية أبدا لا نطمع فيها ولا نحن بعيدين عنها، لكن نحن نعرف أنها على الخطأ.
1: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفعل.

0: إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: في الثمانينات من القرن الماضي دعيت من قبل بعض المسؤولين الكبار إلى أن أنشئ حزبا إسلاميا وأن يكون هذا الحزب موجود في الجبهة الوطنية التقدمية. واضح كيف؟ فأنا قلت أما ضمانات النجاح فأنا أضمن ذلك، وأنا أعلم أنني لو أعلمت أنني سأنشئ حزبا إسلاميا خلال شهر لن يقل عدد الداخلين في هذا الحزب مليون. لكن جوابا عن سؤالك، ماذا أكون قد صنعت للإسلام؟ أسأت أم أحسنت؟ لا، سوف أسيء. أولا، عندما يكون لي كرسي سادس أو خامس مثلا في الجبهة الوطنية التقدمية، معنى ذلك أن المجتمع السوري، واضح كيف، تقاسمه هذه الأحزاب، تقاسمت هذه الأحزاب الخمسة. نصيب الإسلام من هذا الخمس أو السدس. قلت العبارة التالية، قلت الإسلام ليس إصبعا خامسا بين هذه الأصابع، الإسلام هو المعصم، الإسلام هو المعصم الذي يجمع، الإسلام ليس إصبعا خامسا بين هذه الأصابع، الإسلام هو المعصم، الإسلام هو المعصم الذي يجمع. كيف بدي اجلس على كرسي هنا كون أنا واحد قسيم، أصبحت قسيم؟ أنا ممكن أنه هذا بيعتز بهذا الشكل، لكن والله أنا أكون قلسات للإسلام. شيء آخر قلت المسؤولين، نعم مش معروفين الآن وموجودين، قلت أولا أنا عندما أنشئ هذا الحزب أنا بشر، أقع فيما وقعوا فيه آخرون، سأجد من حولي أناس دخلوا في هذا الحزب وأجدهم دائما أمامي وأجلس معهم يجلسون معي يحذرونني يمدحونني إلى آخره، سأجد أن علاقتي بهذه الجماعة أصبحت هي البديل عن قول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، ولسوف أجد أن علاقتي مع هؤلاء الإخوة تعلو فوق علاقتي مع يا أخي، كيف بدي ألقى الله؟ ربما كان الناس البعيدين عن هذا الأفضل من كل هذا أولئك الأعضاء. شيء آخر هذا أيضا من الأهمية بمكان، هنالك سياسيون حرفيون مهنيون يريدون أن يصلوا إلى أمانية من أقصر طريق، عندما يجدون أن هنالك حزب إسلامي، طبعا الحزب الإسلامي له مزية لا يتمتع بها الحزب الآخرين، الليبراليين الشيوعيين الاشتراكيين، ما أنهم نعم يتمتعون بالعاطفة الإسلامية للمجتمع. عندما أخاطب هؤلاء وأنني مسلم وأنني أريد أن أطبق الإسلام، سأجد عشرات بل مئات الناس يفتحون لي المجال ويتبنون وصولي إلى الحكم. هؤلاء الحكام، هؤلاء السياسيين المحترفون يسيروا لوحظهم. سرعان ما يأتي الواحد يطلق لحية ويظهر التمسك الدين والغيرة على الإسلام ويسجد، ودائما يضغط عند سجوده حتى يعني يحدث علامة سجود على جبهته. أقول هذا شيء واقع، هذا شيء واقع، نعم. طيب أنا ما أدري بحقيقتي، نعم، ويدخل ويسابقني في الغير الإسلامي، وواحد تاني وراحل 10 و20 وهكذا، أخيرا سأجد أن ظهري أصبح مطية لهؤلاء الناس، ركبوا الإسلام عن طريقي، فلما وصلوا إلى الحكم لم يعودوا يتعرفوا علي. أنا لا أتحدث عن خيال، لا أتحدث أبدا، ما في حزب إسلامي أستاذ جمال إلا و50% منه ربما أكثر من الحرفيين الذين دخلوا في هذا الحزب لأنهم وجدوا أنه طريق معبد إلى أمانيهم السياسية المختلفة، نعم، التي يريدون الوصول إليها. إذن هذا الكلام غير وارد. وأصلا من قال إن العمل الدعوي إلى الله عز وجل يكمله النشاط السياسي؟ لا، بل يلغيه وينسخه النشاط السياسي. أنا عندما أقوم بعمل سياسي لا أستطيع أن أقنع رئيس الدولة أو المسؤول بأنني أنصحه لله، يجد أنني أناكبه العمل وأسابقه في الهدف، يسير لعابي على الكرسي الذي يجلس إليه، كيف بده يصدقني؟ لكن عندما نعم يعلم أنني زاهد في كرسيه، وإنما أطمع في عقله، عندئذ يمكن أن يستجيب لي. هذه حقيقة.
2: اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلامة. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام.
0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها سلم بنت فرج بن سعيد في قيهان في عدن، وسيقام هذا اليوم الأحد العزاء للنساء في بيت أولاد إخوانها أحمد وسعيد بن فرج بن سعيد في قيهان نجدي مسجد سهل بعيديد. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها سلم بنت فرج بن سعيد في قيهان في عدن، وسيقام هذا اليوم الأحد العزاء للنساء في بيت أولاد إخوانها أحمد وسعيد بن فرج بن سعيد في قيهان نجدي مسجد سهل بعيديد. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. تعلن إدارة دير المصطفى بترين للدراسات الإسلامية عن إقامة عدد من الفعاليات العلمية والدعوية المباركة، وذلك وفق البرنامج الآتي:
4: ذكروني بذكرى الدار يا أهل النجابة، اتحفوني بأخبار فقلبي صبابة.
3: مساء يوم الأحد 28 من ذي الحجة 1447 للهجرة، الساعة 8:30 مساء، إقامة حفل ذكرى الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، والذي ستحييه بعض فرق حارة ترين للنشيد وفرقة المسرة للتمثيل.

ظهر يوم الاثنين 29 من ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، إحياء ذكرى افتتاح دار المصطفى للدراسات الإسلامية وتحرك موكب الطيالة قبيل أذان الظهر.

مغرب يوم الاثنين 29 من ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، افتتاح ملتقى الدعاة السنوي العشرين عصر يومي الثلاثاء والأربعاء الأول والثاني من محرم لعام 1448 للهجرة. تتواصل فعاليات الملتقى السنوي للدعاة بمحاوره وجلساته العلمية عصر يوم الخميس الثالث من محرم 1448 للهجرة، اختتام فعاليات ملتقى الدعاء يوم الجمعة والسبت الرابع والخامس من محرم 1448 للهجرة، فعاليات الزيارة السنوية الخاصة لنبي الله هود عليه السلام. نسأل الله تعالى أن يجعل هذه الفعاليات مباركة نافعة، وأن يفيض على المشاركين فيها من بركاته ورحماته، وأن يحقق المقصود منها في خدمة الدين والدعوة إلى الله تعالى، والله ولي التوفيق.

يا دار للمصطفى فيك الجواهر ولول، قبول يا من دخل بالصدق زائر قبول. نعلن للأخوات أن الزيارة السنوية لدار المصطفى ومصلى أهل الكساء ستعقد بمشيئة الله تعالى يوم الجمعة 4 من شهر محرم الحرام لعام 1448 للهجرة. فعلى الراغبات في الخيور المبادرة بالحضور لأخذ النصيب الموفور من الخير والنور، حيث يعقد مجلس نفحة عصر يوم الأزهر في الصلاة على صاحب الحوض والمنبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد صلاة العصر مباشرة، وتقرأ السيرة العطرة وتلقى المحاضرات بعد صلاة المغرب مباشرة. أعاد الله علينا وعليكم هذه المواسم في خيرات وعوافي ومسرات، وبارك لنا وللأمة في زيارة النبي هود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عدد ذرات الوجود. حين يكون الألم صامتا تكون الرحمة هي الصوت الأقرب للإنسان. يسرنا الإعلان عن انطلاق العيادة المجانية لطب المخ والأعصاب باستضافة الدكتور علوي أحمد السقاف، أخصائي أول طب المخ والأعصاب والجلطات والقسطرة المخية، والتي تهدف إلى تقديم الكشف والاستشارات الطبية مجانا للحالات المتعلقة بالجلطات الدماغية، الدوخة واضطرابات التوازن، الصداع المزمن والشقيقة، الصرع والتشنجات، آلام الأعصاب والعمود الفقري، التنميل واضطرابات الحركة والتوازن، الالتهابات والأمراض العصبية المختلفة. المكان مستشفى عديد الخيري في الفترة من 21 يونيو إلى 28 يونيو 2026 للميلاد، برعاية ودعم المؤسسات التنموية والطبية المشاركة، إيمانا بأهمية الوصول للرعاية الصحية المتخصصة لكل محتاج. للحجز والاستفسار التواصل على رقم الواتساب 783-555-6-1-4.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: الإخوة المستمعون، بعد لحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لكلمات الوعظ والتذكير المنعقدة بمصلى أهل الكساب دار المصطفى بتريم مساء ليلة الجمعة الماضية، وقتا مباركا ومفيدا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ألا وإن من أعظم النعم حضورنا مثل هذه المجالس المباركة، من أجل النعم التي يجب أن نحمد الله تعالى عليها، لنسمع ذكر الله ولنسمع ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسمعنا في قصة المولد ما سمعنا، والله قد أثنى عليه، فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، ولكن حبا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سمعنا في المولد يقول: من له الحسن تجمع. الحسن الحسي والحسن المعنوي. الحسن الحسي هو بحسن صورته، قال البراء رضي الله تعالى عنه: ما رأيت من ذي لمة سوداء في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال حسان بن ثابت يصف الحسنيين فقال: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء. هذا الحسن الحسي. والحسن المعنوي قال فيه في البيت التالي: خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. فهو كله حسن، كله جمال، كله أخلاق، ليس فيه يعني شيء من الفحش، وليس فيه شيء من الكلام الغير المناسب، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال: يخلق ربك ما يشاء ويختار. اختاره الله أن يكون خاتم النبيين وسيد المرسلين وقائد الغر المحجلين يوم الدين. ثم سمعنا في ثم رأينا في المولد المقام، وهذا بعض الناس ينتقد المقام، نقول أن هذا المقام إنما هو بعد أن سمعنا أوصاف أو قرب ولادة عليه الصلاة والسلام، وكيف تفاعل الكون مع الولادة، فاعتز العرش طربا واستبشارا، ها، وازدادت الملائكة تسبيحا وتهليلا واستغفارا، وخمدت نار فارس، ورميت الشياطين بالشهب المحرقات. كل هذا تفاعل مع ميلاده. فلما نذكر هذا تفاعلنا مع ذلك المقام فقمنا، تفاعلنا مع ذلك الحدث الذي غير مجرى التاريخ في العالم، والذي نعيش الآن في أنواره وسائرين على نهجه. هذا سبب قيام الناس في المولد، هذا سبب قيام الناس في المولد. ثم أننا سمعنا في أول المولد يقول: نحل في حصنك الممنع. ما هو الحصن الممنع؟ روى أهل السير أن سيدنا علي الرضا بن سيدنا موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن علي زين العابدين بن الإمام الشهيد الحسين بن الإمام علي بن أبي طالب أنه طلب منه بعض مريديه حديثا يسرده أو يرويه عن أهله وآبائه، فقال حدثني أبي موسى بن جعفر، قال حدثني أبي جعفر الصادق، قال حدثني أبي محمد الباقر، قال حدثني أبي علي زين العابدين، قال حدثني الإمام الشهيد الحسين، قال حدثني علي بن أبي طالب عليه السلام، قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال حدثني جبريل فيما يرويه عن ربه يقول الله تعالى: لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. فنحن في حصن لا إله إلا الله محمد رسول الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليها وأن يميتنا عليها وأن يبارك في هذه الجموع وأن تكون بعدها يعني فرح وفرج للأمة كلها في خير وعافية. والسلام عليكم ورحمة الله.
3: بسم الله، الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. شاء الله عز وجل أن من أراد أن يدخل الجنة لابد أن يمتثل لأمره، وإلا يصير الدين عبث. وجعل الله سبحانه وتعالى أن أمره هو ما جاء به أنبياؤه، فكان الأنبياء علامة ودلالة على رضا الخالق سبحانه وتعالى. يقول ربي سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اللهم صل على سيدنا محمد. فأرسل الله عز وجل سيدنا آدم إلى أن وصلنا إلى 124,000 نبي خاتمتهم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النبي الكريم السيد الرؤوف الرحيم جعل الله فيه صفات عرفها من عرفها واستقبلها من استقبلها، فتنور بذاته ونور الله قلبه. لما تنور القلب؟ لأنه استحضرت هذه المرآة، مرآة القلب فنيت في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، استقبلت النور الكامل، فأعطاها الله عز وجل ذلك الخير. جاء العباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى رسول الله يشتكي، قالوا: يا رسول الله، بعض الناس يقولون إن مثل محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله، إن مثل محمد كمثل شجرة نبتت وسط النتن. أعوذ بالله، صلى الله على النبي محمد، أرادوا أن يتنقصوا في عائلته في آله صلى الله عليه وآله وسلم. فصعد عليه الصلاة والسلام المنبر ونادى مناد للناس وجلس صلى الله عليه وسلم وبدأ ينظر إلى الناس، ثم ينظر إلى الناس ثم قال: من أنا؟ قالوا: رسول الله. قال: من أنا؟ قالوا: رسول الله. قال: من أنا؟ قالوا: رسول الله. حتى قيل في رواية أنهم سكتوا، لم يعلموا ما يريد صلى الله عليه وسلم. قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان صلى الله على سيد الأنام. أنا سيد الخلق ولا فخر، ولواء الحمد يوم القيامة بيدي ولا فخر، وأنا سائق الخلق إذا وردوا، وإمامهم إذا سجدوا، وقائدهم إذا اجتمعوا، ومبشرهم إذا يئسوا، والكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي، وآدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر، والخلق كلهم يرغبون إلي يلجؤون إلي، حتى أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيد الأنام. تواضعه أبرز لنا ماذا؟ أنه سيد الخلق بلا منازع. اللهم صل على سيدنا محمد. هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام في كمال نورانيته يقول لنا: العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثوا ذلك النور المسلسل المسند من قلبه الشريف. يجي طبقة تدرس تأخذ على رسول الله، تبعث ذلك النور للطبقة التي بعدها ثم بعدها، حتى ظهر في العلماء آثار النبوة، الرحمة النبوية. لما ترى إنسان تقول هذا شبيه برسول الله، هذا كأن رسول الله يمشي، ذكرنا الله، ذكرنا رسول الله. كنا نسمع قديما ونقرأ في الكتب أن قطب الدعوة والإرشاد سيدنا مولانا عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله ورضي الله عنه كان يقول على تلميذه، قل قائل الشيخ يقول على التلميذ، ماذا يقول؟ يقول: والله ما في الأكوان مثل عبد الرحمن. عبد الرحمن بالفقيه رضي الله عنه عالم من كبار علمائه، علماء العصر. لما كان يقول، لما قال هذا الكلام؟ رأى الوراثة المحمدية، رأى النور، رأى النفع، رأى إنسان يسير بماذا؟ بمرآة محمدية صلى الله على خير البرية. ثم يأتي من بعده، قال إمام الوادي رحمه الله سيدنا مولانا علوي بن شهاب الدين كان يقول: والله ما في الأكوان مثل أحمد بن عبد الرحمن السقاف رضي الله عنه. ثم سمعنا، ومن العجيب أننا سمعنا شيخنا الحبيب عمر يقول: والله ما في الأكوان مثل عبد القادر بن أحمد السقاف. ما من شيخ اليوم أخذنا عنه العلم إلا وله ثمرة وأثر هذا النور لذلك العالم. قالوا مشايخنا شيخ الكامل محمد، شيخ محمد الكامل السعادة، كان قاضي في تونس وكان شيخ جامع الزيتونة، كان يقول باللهجة التونسية، يقول: الحبيب عمر بن حفيظ ما فماش كيفه. قلنا: والله ما في الأكوان مثل شيخنا الحبيب عمر. يقول قائل: لما نقول هذا الكلام؟ هو رمي ورود؟ لا، احنا ما الذي اتى بنا من تونس؟ لما ما جينا عام الاول، جينا العام الثاني، جينا العام الثالث، هذا العام الرابع، ما الذي اتى بنا؟ ما الذي اتى بهؤلاء الكل من كل بلاد؟ ما الذي اتى؟ النورانيه المحمديه. النورانيه، كنا جالسين في المطار احنا والدكتور ياسر قضماني، قال كلمه عجيبه، قال: والله الحبيب عمر يؤتى إليه ويسافر إليه من كل بقاع الأرض. هذه نعمة يا سيد، نعمة. نحن في روح وراحة وعطاء عظيم في دار المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا بركتهم، وأن يرزقنا سر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يفتح لنا ذلك الخير يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
4: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي المجتبى. أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالورود على هذه البلدة المباركة لنجدد العهد معها ومع رجالها أن نمضي في هذا السبيل بهداية ذلك الدليل للوصول إلى مرضاة الرب الجليل جل جلاله. والخلاصة أن المدار على آمال هذه الدار، المدار على آمال هذه الدار كانت نعمة وهبة عظيمة من المنان جل جلاله في أخريات هذا الزمان أن تكون هداياتها هي الهدايات، ودلالاتها هي الدلالات. في زمن الفتن، في زمن الاضطراب والحيدة عن الصواب والعيش في حمأة ذلك الحال الذي يعيش فيه غالب الناس، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. تحاروا في هذا المقام عن أي شيء تتكلم عن نصاعة منهجها أم عن وجوه رجالها أم عن بساطة معيشتها. أنا وأتقياء أمتي براء من التكلف، أسر الناس بهذه الهدايات النبوية والعادات المصطفوية، وذلك اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. فأنيئا لمن مد بحبل لهذه الحبال وارتبط بهؤلاء الرجال ليكون قرة عين لإمامهم وسيدهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأذكار خلاصتها في هذه الخلاصة، كما قال سيدي معكم الخلاصة في كل منهج، في كل شأن، في كل حال. تجمعت الخيرات في هذه الوظائف الكريمة، وما بقي إلا العمل، ومع العمل الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، ولا نزال في بحبوحة الشهر الحرام، ونسأله سبحانه وتعالى أن يزكي منا الأقوال، وأن يجمل الأحوال، وأن يطيب لنا المآل ببركة ورثة سيد الرجال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأختم أن من وراء هذه الشاشات كما يقولون نتأثر عند رؤية هذا المهن المجمع المبارك وما ينثر فيه من جواهر غالية، فكيف إذا من الله عليك وجعلك في وسط هذا الجمع؟ إنها والله نعمة يرحل إليها، وما دخلت هذه الأرض المباركة إلا وسجدت شكرا لله سبحانه وتعالى أن من علينا بالوصول لورثة سيدنا الرسول. اللهم سامحنا على ما كان منا في هذا الموسم، رد بقية الحجاج سالمين، نفعنا بتوجهاتهم. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، My name is Omar Miguel and I'm from Canada.
6: اسمي عمر ميغيل وأنا من كندا.
5: Most people today spend their lives in an endless pursuit of happiness derived from momentary worldly pleasures rather than questioning what is my purpose.
6: أكثر الناس اليوم يضيعون أعمارهم في الملذات الفانية بدلا من أن يسألوا أنفسهم لماذا وجدت على هذه الأرض.
5: Perhaps they are already accepting that life is by mere chance and without the light of Islam they can't contemplate this question which is beyond their understanding.
6: وربما لأنهم اقتنعوا بأن هذه الحياة حصلت بمجرد الصدفة، وبلا نور الإسلام لا يستطيعون الأجوبة بل والجواب فوق عقولهم بكثير.
5: My father was once one of these people.
6: وكان سيدي الوالد أحد هؤلاء يوما من الأيام.
5: He was born and raised in a secluded town in Canada called Thunder Bay.
6: ولد والدي ونشأ في مدينة منعزلة في كندا اسمها Thunder Bay.
5: Raised in a Catholic family, he knew nothing about Islam except the negative things he read and he saw in the news.
6: نشأ في أسرة كاثوليكية لا يعرف شيئا عن الإسلام إلا ما يسمعه من الأشياء السلبية في الأخبار والإعلام.
5: His parents and his friends didn't really follow religion. But as a child, my father loved to read the Bible, especially the stories about Jesus.
6: دائرة والدي من والديه ومن أصحابه لم يكونوا متدينين، لكن والدي منذ الصغر كان يحب قراءة الإنجيل، خصوصا القصص عن سيدنا المسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام.
7: Although it didn't make sense to him that he was the son of God, he just viewed him as an ideal man to look up to.
6: رغم أنه كان غير مقتنع أن سيدنا المسيح عليه السلام ولد الله، لكن شاهد فيه أنه رجل مثالي يقتدى به.
7: Eventually, like many Canadians his age, he lost interest in Catholicism and stopped going to church altogether.
6: ومثله مثل كثير من كان في مرحلته العمرية ما عاد يروح للكنيسة وصرف نظره عن الكاثوليكية بالمرة.
7: His life became a quest to seek worldly pleasures and knowledge.
6: وصارت حياة الوالد بحثا عن الملذات وتكميل الدراسة.
7: By his mid-20s, he had begun to do a lot of traveling, mainly throughout Europe and America.
6: وهو في منتصف العشرينيات بدأ يسافر كثيرا خصوصا إلى أوروبا وأمريكا.
7: In 1987, my father and a couple of his friends decided to visit Morocco.
6: في سنة 1987 قرر والدي وبعض أصحابه أن يذهبوا إلى المغرب العربي.
7: This was their first time visiting an Islamic country, and you can imagine their fear as they had only heard about Islam in a negative way and how Muslims are dangerous terrorists.
6: وكانت أول زيارة لهم لدولة إسلامية، ولك أن تتخيلوا مدى الرعب الذي كان في قلوبهم، لأنهم لم يسمعوا عن الإسلام وعن المسلمين إلا ما هو سيء وسلبي، وأنهم أصحاب تطرف وإرهاب وإلى آخر هذا الكلام.
7: When they arrived, it was already late at night, so they checked in and slept right away.
6: عندما وصلوا كان متأخرا في الليل، فدخلوا الفندق وناموا مباشرة.
7: Not long after, at 4 a.m., their sleep was disturbed by a very loud cry.
6: بعد نومهم بقليل تقريبا الساعة الرابعة صباحا انزعجوا من نومهم بصراخ عالي الصوت.
7: All of them angrily got up and started complaining.
6: كلهم غضبوا وقاموا واشتكوا.
7: Except for my father, who found the noise beautiful and soothing.
6: إلا سيد الوالد الذي وجد جمال وهدوء في الصوت الذي كان ينادي.
7: He didn't know at the time that it was the sound of the Fajr Azan.
6: ولم يكن يعرف سيدي الوالد أنه كان أذان الفجر.
7: Later that morning, my father went out to a marketplace and asked the cassette vendor about the sound my father heard that morning.
6: في نفس الصباح خرج والدي إلى السوق وسأل رجل ممن يبيع الشرائط فسأله عن ذلك الصوت.
7: With a smile, the man sold him a cassette of Quran recitations.
6: تبسم الرجل وباع على والدي شريط فيه تلاوة قرآنية.
7: For years after that, during his relaxation time, he would sit down and listen to these recitations.
6: بعدها إذا كان والدي يريد الاسترخاء والارتياح كان يجلس ويشغل ذلك الشريط.
7: In 1990, my father's second visit to a Muslim country was to Syria.
6: في سنة 1990 كانت ثاني زيارة للوالد لدولة إسلامية، ذهب إلى الشام إلى سوريا.
7: He met a Muslim scholar there and he prayed for him.
6: فالتقى بأحد علماء الشام ودعا له ذلك العالم.
7: Years passed and my father graduated and married my mother.
6: مرت السنوات وتخرج سيدي الوالد من الجامعة وتزوج على أمي.
7: My father was still living like any other non-Muslim, eating delicious food, watching movies, only serving his pleasure and his desire.
6: مرت الأيام والدي مثله مثل غيره من غير المسلمين، كان يعيش ليسد رغباته ويتفرج على الأفلام وعبد لشهواته.
7: He had nothing in his mind about Islam, and at the time we were living in a village in Canada where the nearest mosque was 600 kilometers away.
6: كان لا يفكر عن الإسلام قط وقتها، وكنا نسكن في قرية في كندا أقرب مسجد منا على بعد 600 كيلو.
7: But one day, which was a Friday, he woke up early in the morning, around 2 a.m.
6: لكن في يوم من الأيام، وكان يوم جمعة، استيقظ والدي مبكرا تقريبا الساعة الثانية في الليل.
7: He suddenly had this urgent desire, the desire to place his head on the floor, the desire to do sujood.
6: جاء لوالدي في الليل رغبة قوية أن يضع جبهته على الأرض. رغب سيد الوالد للسجود لله سبحانه وتعالى.
7: Through the process of sujood, he felt for the first time, the very first time in his life, peace in his heart. He had never felt this before.
6: وعبر السجود شعر والدي ولأول مرة في حياته بسكينة وطمأنينة في قلبه لم يشعر بمثلها قط.
7: When we woke up, my father announced to my mother that he knew in his heart that Islam was true. Then he told us to read the Shahada together and enter Islam.
6: عندما استيقظنا قام والدي فأخبر الوالدة أنه يوقن بقلبه أن الإسلام هو الدين الحق ونطق بالشهادة ولقنا الشهادة فدخلنا الإسلام.
7: That was how Allah subhanahu wa ta'ala guided us to Islam. No book, no Islam guide, no imam. We were the only Muslims in that area.
6: وهكذا هدانا المولى تعالى للإسلام بلا قراءة كتاب بلا مرشد بلا شيء إلا اللهم هدانا المولى للإسلام عبر سجود والد وكان لا يسكن في المنطقة أحد مسلم غيرنا.
7: Three months later, my father decided to leave to Indonesia. He left everything behind, his car, his house, and other comforts, and made hijrah to study Islam and live in an Islamic environment.
6: بعدها بثلاث أشهر قرر سيد الوالد أن يترك كندا ويهاجر إلى أندونيسيا. ترك بيته وسيارته وملذات هذه الحياة والراحة التي كان يسكن فيها لأجل طلب العلم ولأجل يسكن في بيئة إسلامية.
7: All of us have a great duty as Muslims to spread this light and guide these people who are still wandering in darkness to it.
6: ولذا علينا كلنا مسؤولية أن ننشر هذا النور وننشر لهؤلاء الذين لا زالوا في الظلمة.
7: They are like people drowning in an ocean and we are people riding a boat in full safety.
6: هم كأشخاص غارقون في البحر ونحن في سفينة أمان وأمن.
7: And since we are an ummah of compassion and our Prophet sallallahu alaihi wasallam is the compassion of the world, it is only natural for us to be compassionate for them and try our best to lead them to safety or at the very least pray for their hidayah.
6: ولأننا أمة الرحمة ونبينا نبي الرحمة بل ما أرسل إلا رحمة للعالمين فعلينا أن نرحم هؤلاء وأن نهدي هؤلاء بقدر ما نستطيع وأضعف الإيمان أن ندعو لهم بالهداية.
7: Which is why I would like to take this opportunity and humbly request of Habib Umar to pray for my father's family in Canada, his brothers and his mother, that Allah may guide them to Islam.
6: ولذا أستثمر هذه الفرصة وأطلب من سيد الحبيب عمر أن يدعو لأقارب والدي إخوانه وأمه الذين في كندا أن يهديهم الله سبحانه وتعالى للإسلام.
7: Also to pray for my father Muhammad Daud that he be granted with well-being and good health.
6: وأن تدعو لوالدي محمد داود أن الله عز وجل يمتعه بصحة وعافية.
7: I ask of the people of this majlis to pray the same and also to pray for the people of Canada.
6: وأطلب من كل من في المجلس أن تدعو للجميع ولكل من في كندا.
7: وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.
8: الحمد لله رب العالمين الحمد لله أكرم الأكرمين الحمد لله القوي المتين الحمد لله النور المبين الحمد لله أول الأولين الحمد لله آخر الآخرين الحمد لله راحم المساكين الحمد لله أرحم الراحمين الحمد لله الذي تفضل على العباد بالخلق والإيجاد ثم لا تسل عن الإفضال والإمداد في الخافي والباد بما لا يقف عند حد ولا يستطيع أن يحيط به أحد غيره جل جلاله غيره جل جلاله غيره جل جلاله لا يحيط به غيره سبحان من لا يحيط بنعمائه إلا هو سبحان من لا يحيط بأسمائه إلا هو سبحان من لا يحيط بصفاته إلا هو سبحان من لا يحيط بإفضاله إلا هو سبحان من أحاط علمه بكل شيء سبحان من وسعت رحمته كل شيء، سبحان من اختص من بين الأكوان والخلائق العقلاء من الإنس والجن والملائكة، وخصص الملائكة والنبيين بأسرار المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة والقرب الأسناء والرضوان الأكبر، فما أعجب ما ذاقوا وما أدركوا وما عرفوا وما طاب لهم من وصال ولذة إقبال وكريم مقابلة من ذي الجلال الكبير المتعال، ومن كشف لهم من جمال وما لم ينكشف لهم أوسع في كل حال. ثم إنه وعد هؤلاء الأنبياء ومن صدق في اتباعهم وتوفي وخرج من الدنيا على ملتهم أن يزيدهم من إفضاله في المعرفة والقرب على الأبد ومدى الأمد من غير حد، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وخبأ لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وعند إدراك هذه الحقيقة، بالله عليكم يا سامعين يا حاضرين يا عقلاء من الإنس والجن أجمعين، ماذا عند غير هؤلاء؟ ماذا مع غير هؤلاء؟ ما الفوائد؟ ما اللذائذ؟ ما النعيم؟ ما العاقبة؟ ما المصير؟ لا والله، ما الفضل إلا لهؤلاء، ولا النعيم إلا لهؤلاء، ولا السعادة إلا لهؤلاء، أنبياء ومن والاهم واتبعهم بإحسان من آل وصحب وأمم، وحدهم الذين يحلون في دار النعيم المؤبد والملك الكبير المخلد والعطاء من الواحد الأحد.

يا ربنا وما أفضل من ذلك. يقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. احذرنا تلك الساعة يا رب. أسمعنا هذه المقالة يا رب مع المقربين من محمد، مع المدنين من حبيبك أحمد يا الله، حتى نسمع كلامك هذا بأذنه بسمعه يا حي يا قيوم، تسري لنا من اللذة ما لا يكيف يا أكرم الأكرمين. بالله عليكم من حرم الحضور معهم في هذه الساعة إيش حصل؟ كان ملك، كان رئيس، كان في مخابرات، كان في جيش، إيش حصل؟ ماذا معه؟ مساكين، مساكين، ومن بلغته منهم الدعوة فأبى، الهوان، الخسران، العقاب، العذاب، الغضب الجباري، فإيش معهم هؤلاء؟ إيه تفيدهم ملك الأرض لو ملكوا الأرض، لو أن الواحد منهم ملك الأرض من طرفها إلى طرفها، ولا أحد يحاربه، ولا أحد يقاومه، ولا أحد يخالفه في شيء من الشؤون، وحرم هذا النعيم فهو خاسر والله، خاسر والله، ساقط هابط والله تعالى. ولا ملك أرض ولا نصف الأرض ولا استقرار بلا مقاومة ولا ملاومة، ومن هنا ومن هنا ومن هنا، من فوقهم ومن تحتهم ما تشوفونهم، ومن أقرب الأقربين ليهم، إيش معهم هم؟ إيش مع هؤلاء؟ ورضوا بماذا عن ماذا؟ ضيعوا ماذا وأدركوا ماذا وحصلوا ماذا؟ لا يغركم أحد منهم، إيش معهم؟ وعزة ربي موجد هذا الوجود، أن كل من بلغته منهم هذه الدعوة فأباها، يتمنى أن يحصل لحظة من لحظات مجلسنا هذا، ولو كان معه ملك الأرض لسلمه مقابل أن يحصل هذه الساعة، ولا يحصل. وإن بكى ما ينفع البكاء، وإن صاح ما ينفع الصياح، وإن ندم ما ينفع الندم. فيا ويل من رفض دعوة ربه ودعوة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، رحمة من الرحمة، وصرفهم الرحمن إلى معدن الرحمة ليرحمهم وينقلهم، ينقلهم من كفار، والغالب كانوا يهود، لأنهم قالوا سمعنا كتابا ننزل من بعد موسى، وإلى الحق والنور والهدى، وحقيقة ما بعث به موسى وبشر به موسى، جابهم إلى المعدن إلى عند محمد، وما كان إلا أن يستعملوا الوسائل العادية، ها؟ يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، ولما قاموا بالإنصات امتلأوا إيمان وفاضت الرحمة عليهم. وهكذا سمعتم في والد أخيكم هذا الكندي، يسمع الأذان يتأثر، يسمع القرآن يتأثر، يحصل الشيخ من سوريا ودعوة وتحل عليه، وتظهر الآثار بعد ذلك من قوم ويسجد في نصف الليل. والعنايات الأهليها تراعي تربي، لا تلاحظ في شرقه وهذا بغربي، قرب الذا وأقصى الذا بعدل المربي، ولكن هو ومن قبله ومن بعده كلهم حول حقيقة واحدة، أن الخير بحقيقته في الدارين في الإيمان بخالق الوجود واتباع أنبيائه وخاتمهم زين الوجود، وليس فيما خرج عن ذلك من حقيقة خير، وليس فيما خرج عن ذلك من حقيقة خير ولا ذرة من حقيقة خير، وليس فيما خرج عن ذلك من حقيقة ذرة من خير، والله العظيم، والله العظيم. الخير في الإيمان بهذا الإله، والإيمان بهذا الإله قام به ملائكته وأنبياءه صلوات الله وسلامه عليهم، والأنبياء كلهم والملائكة يشيرون إلى هذا النبي وأمته التي يتم من بعده ويبشرون به، والأنبياء كلهم بشروا به، وفيهم من تمنى أن يكون من أمته
والكليم الكليم كليم الله موسى عليه السلام. جعلت هذا الفضل والخير لأحمد أمة أحمد فاجعلني من أمة أحمد. أوحى الله إلي موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. يا ربي صل على محمد وآل محمد. فكان فيهم من عظيم هذا الإيمان واليقين ما خصصوا به وارتقوا فيه، كما سميتم الإمام الحداد يقول أهل اليقين لعينه ولحقه وصلوا. وثم جواهر الأصداف راحوا اليقين أعز مشروب لنا. المن كان يلتذ بالشراب الفاني ويظن أنه المقصود فإن تجاوزنا ذلك وصارت لذتنا بشراب حق اليقين. راحوا اليقين أعز مشروب لنا فشراب وطيب واسكر بخير سلافي. من سكر بالدنيا خلوه يسكر بها وارفع نفسك، من سكر بالخمر والمخدرات خلوهم وارفع نفسك، من سكر بالجاه والسمعة بالناس خلوه يسكر وارفع نفسك، من سكر بالمال والثروة خلوه يسكر وارفع نفسك، وتعال اسكر من شراب حق اليقين. سكره ترفع، سكره تنفع، سكره تثبت، سكره تنور، سكره تدخلك دوائر القرب الخاص. فاشرب بطب واسكر بخير سلافي، هذا شراب القوم سادتنا، وقد أخذ طريقة من يقول بخلافي. وهذا الذي شربه العارفون والمقربون في أقطار الأرض من حين أشرق نور الإسلام بواسطة الصحابة الكرام، ثم من قام بالصدق والإخلاص من خيار الأنام في كل جيل وفي كل قرن قرن بعد قرن، وانتشر بهم الإسلام وأوجد الله صلحا من أهل علم اليقين ومن أهل عين اليقين ومن أهل حق اليقين، وانتشروا في الأقطار وهنا وهناك في أرض العرب وفي أرض العجم، ولهم في أوقات وأزمنة كثرة وظهور من مكان إلى مكان وحال إلى حال، وتتظاهر الآثار والبركات، ومنها ما أشار إليه خير البريات صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء والمرسلون أشاروا إلى هذا النبي وهذه الأمة وبشروا به، فتجمع فيهم هذا اليقين. والملائكة في إيمانهم من رؤوسهم، من رؤوس الملائكة حملة العرش، اسمع كلام ربك، الذين يحملون العرش ومن حوله سبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، وهم من أهل حق اليقين، ويمن به ويستغفرون للذين آمنوا. الله أكبر. ومن بعد نزول الآية من آمن واتبع محمد المؤمن. ربنا وسعت كل شيء رحمة فاغفر الذين تابوا، فكن منهم كن منهم، فاغفر الذين تابوا. يا ربي تبنا إليك، يا ربي تب علينا، يا ربي حقق أهل مجمعنا ومن يسمعنا بحقيقة التوبة الخلصة المقبولة التي تحب أهلها ولا يزدادون بها قربا منك، يا من يحب التوابين ويحب المتطهرين.

دعاء الملائكة الشغال أطول. فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. لا تعرضهم للعذاب هذا الشديد المؤلم الصعب يتعرض له هؤلاء اللي يتمسخرون على أنفسهم. آل المخدرات ونشرها، آل الفواحش وإرادة نشرها، والذين يدعون إليها ويعلقون بها ذا وذاك ويستعملون المثيرات الهاب بالمختلف الوسائل، هم دول اللي بيدخلون النار، وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جناتي عدن التي وعدتهم. يقولون ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. يقول دول اللي صدقوا ومشوا معك، اللي صلح معني مات على الإيمان وله بهم قرابة، دخلوا لقد رفعه عندهم. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز، وقهم السيئات، صنهم من شر السيئات، سيئات الذنوب والسيئات، سوداد الوجه يوم القيامة، إعطاء الكتاب بالشمال يوم القيامة، زلزلة القدم على الصراط يوم القيامة، خفة الوزن، هذه سيئات، وقهم السيئات. ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فماذا من فوز عند غير هؤلاء؟ ما عندهم فوز. هذا هو الفوز. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وحيدا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وأن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير. لا تعال تنفعكم أصنامكم ولا أجهزتكم ولا مخابراتكم ولا جيوشكم ولا سلطتكم ولا أحزابكم ولا جماعاتكم. فالحكم لله العلي الكبير. اللي اتصلوا بالله هم الفائزون وحده. فالحكم لله العلي الكبير. يقول جل جلاله هو الذي يريكم آياته وينزلكم من السماء رزقا له كالحمد. آياتك مبسوطة فارزقنا الاعتبار والرزق من عندك، ولا أحد يخوفكم بحصار ولا غير حصار. قد خوفوا النبي ودخلوه مع بني هاشم وسط الشعب وقالوا لا أحد يبيع عليهم ولا أحد يشتريهم وحصار. لا مات النبي ولا مات وخرجوا وقع الحصار عليهم بعدين بالشدايد وقلة الأمطار. ثم أراد يحاصرهم سيدنا ثمامة بن ثال، لجأوا إلى النبي. ما قال ذولا قد حاصرونا، حصر عليهم، اترك لهم الميرة، لا تقطع عليهم الميرة. جاء الخبر من عند رسول الله ثمامة، قال لا تترك، لا تقطع الميرة عن المك، خلهم يمشون. ماشي في شأن الأنبياء يحاصرون الناس في أرزاقهم ولا ما يحاصرون حتى حيوان، فضلا عن بني آدم. أما اللي يتحدثون بحقوق الإنسان، ما تعب الإنسان في وقت مثل أوقاته ولا أهين في مثل وقت مثل أوقاته. الإنسان مهان وكرامته مهانة، ولا يبالون بضرر الإنسان ويقولون حقوق الإنسان. حقوق الإنسان عند محمد، حقوق الإنسان عند الأنبياء والمرسلين، وحقوق الحيوان وحقوق النبات وحقوق الجماد عند الأنبياء، وحقوق المرأة عند محمد، ونسي ما هو عند اللي يبرجونها ويذهبوا يلعبون بها ويتمسخرون بها ويضحكون على عقلها، عند الذي كرمها، عند الذي رفع قدرها ومكانها، عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي شرع الله وفي منهج الله جل جلاله. ليش يضحكون هؤلاء على خلق الله؟ لا الخالق اختارهم ولا اصطفاهم ولا أرسلهم إلينا، لعب عليهم عدوهم إبليس وهم وياه يصلحون خطط ويردون نرد ما وحي الله من أجل خططهم. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ويا ربي أقبضنا على خير ملتي في تبعية هذا الهادي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. بحرمة هادينا ومحيي قلوبنا ومرشدنا نهج الطريق القويمة، دعانا إلى حق بحق منزل عليه من الرحمن أفضل دعوتي أجابنا،
إجابة صادقة يا رب من قلب المتكلم والسامعين الحاضرين ومن يشاهد ومن يسمع ومن في أصلابهم ومن في ديارهم يا رب. أجبنا سمعنا مذعنين لأمره، أجبنا أطعنا مذعنين لأمره، أجبنا قبلنا مذعنين لأمره، سمعنا أطعنا عن هدى وبصيرة، اللهم حققنا بذلك. وبعد هذه الإجابة يا رب لا تخرب علينا عدوك ولا أنفسنا فنخرج عن سواء السبيل. يا الله أجبنا قبلنا مذعنين لأمره، سمعنا أطعنا عن هدى وبصيرة.

وهذه الأنوار والأسرار عليها نجتمع وعليها يفد لأجلها وبها وفيها يفد الوافدون ولا يزالون يفدون عليكم حتى ما أصاب اليمن وغيرها من الظروف والتعب ما قطع الله وفادة الوافدين وقدوم القادمين وزيارة الزائرين وأعني بهم الذين ما يأتون لأجل سياسة ولا لأجل خساسة ولا لأجل ما الذين يأتون من أجل يصلون الذين يأتون من أجل يقربون الذين يأتون من أجل يتنورون الذين يأتون من أجل يرتقون الذين يأتون من أجل يثبتون الذين يأتون من أجل يكونوا مفاتيح للخير مغاليق للشر الله يبارك لنا في مجيئه وينفعنا والأمة بهذه الخيرات ويرزقنا الصدق والإنابة والإخبات وصلي وسلم دائما دهري سرمدان على خير مبعوث إلى خير أمتي دعانا إلى حق بحق منزل عليه من الرحمن أفضل يا رب صلي عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وثبتنا على دربه واسقنا من شربه وأكرمنا بقربك وقربه يا الله يا الله ولا تخلف عن ركبه في القيامة أحدا من الحاضرين ولا من السامعين ولا أهالينا ولا أولادنا ولا طلابنا ولا أحبابنا يا الله يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب موضع فضلا وإحسانا ومنا منك يا ذا الجود والفضل الأتم الأوسع برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين واختم عامنا بخير اختم عامنا بخير النيات الصالحة احشو كل قلب من قلوبنا بها وأقبل علينا العام 48 بعد 400,000 من هجرة نبينا بفرج للمسلمين بصلاح للمسلمين بغياث للمسلمين برفع لهذا العبث وهذا السوء وهذا الاستهانة بالدماء وبالأموال وبالأعراض والمشي وراء الشهوات والأهوى والترهات ارفع البلاء عنا وعن أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ورد كيد أعدائك أعداء الدين اللهم اجعل كيدهم في تضليل واجعلهم كعصف مأكول ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائب انظر إلى المؤمنين نظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين وتوجهوا إليه بصدق وإخلاص وقولوا

مستمعينا الأعزاء، كنتم تتابعون إعادة لكلمات الوعظ والتذكير المنعقدة بمصلى أهل الكساب دار المصطفى بتريم مساء ليلة الجمعة الماضية.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من كريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن إقامة عدد من الفعاليات العلمية والدعوية المباركة، وذلك وفق البرنامج الآتي:
3: ذكروني بذكرى الدار يا أهل النجابة، وتحفوني بأخبار فقلبي صبابة.
2: مساء يوم الأحد 28 من ذي الحجة 1447 للهجرة، الساعة 8:30 مساء، إقامة حفل ذكرى الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، والذي ستحييه بعض فرق حارة تريم للنشيد وفرقة المسرة للتمثيل.

ظهر يوم الاثنين 29 من ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، إحياء ذكرى افتتاح دير المصطفى للدراسات الإسلامية وتحرك موكب الطيالة قبيل أذان الظهر.

مغرب يوم الاثنين 29 من ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، افتتاح ملتقى الدعاة السنوي العشرين عصر يومي الثلاثاء والأربعاء الأول والثاني من محرم لعام 1448 للهجرة. تتواصل فعاليات الملتقى السنوي للدعاة بمحاوره وجلساته العلمية عصر يوم الخميس الثالث من محرم 1448 للهجرة، اختتام فعاليات ملتقى الدعاء يوم الجمعة والسبت الرابع والخامس من محرم 1448 للهجرة، فعاليات الزيارة السنوية الخاصة لنبي الله هود عليه السلام. نسأل الله تعالى أن يجعل هذه الفعاليات مباركة نافعة، وأن يفيض على المشاركين فيها من بركاته ورحماته، وأن يحقق المقصود منها في خدمة الدين والدعوة إلى الله تعالى، والله ولي التوفيق.

يا دار للمصطفى فيك الجواهر ولول، قبول يا من دخل بالصدق زائر قبول. نعلن للأخوات أن الزيارة السنوية لدار المصطفى ومصلى أهل الكساء ستعقد بمشيئة الله تعالى يوم الجمعة 4 من شهر محرم الحرام لعام 1448 للهجرة. فعلى الراغبات في الخيور المبادرة بالحضور لأخذ النصيب الموفور من الخير والنور، حيث يعقد مجلس نفحة عصر يوم الأزهر في الصلاة على صاحب الحوض والمنبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد صلاة العصر مباشرة، وتقرأ السيرة العطرة، وتلقى المحاضرات بعد صلاة المغرب مباشرة. أعاد الله علينا وعليكم هذه المواسم في خيرات وعوافي ومسرات، وبارك لنا وللأمة في زيارة النبي هود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عدد ذرات الوجود. حين يكون الألم صامتا تكون الرحمة هي الصوت الأقرب للإنسان. يسرنا الإعلان عن انطلاق العيادة المجانية لطب المخ والأعصاب باستضافة الدكتور علوي أحمد السقاف، أخصائي أول طب المخ والأعصاب والجلطات والقسطرة المخية، والتي تهدف إلى تقديم الكشف والاستشارات الطبية مجانا للحالات المتعلقة بالجلطات الدماغية، الدوخة واضطرابات التوازن، الصداع المزمن والشقيقة، الصرع والتشنجات، آلام الأعصاب والعمود الفقري، التنميل واضطرابات الحركة والتوازن، الالتهابات والأمراض العصبية المختلفة. المكان مستشفى عديد الخيري في الفترة من 21 يونيو إلى 28 يونيو 2026 للميلاد، برعاية ودعم المؤسسات التنموية والطبية المشاركة، إيمانا بأهمية الوصول للرعاية الصحية المتخصصة لكل محتاج. للحجز والاستفسار التواصل على رقم الواتساب 783-555-614.

وآله. أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. متفق عليه. غرلا أي غير مختونين. عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخث وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. متفق عليه. وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خذفه فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخث وقال: إنها لا تصيد صيدا. ثم عاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت تخذف: لا أكلمك أبدا. وعن عابس ابن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر، يعني الأسود، ويقول: إني لا أقبلك، وأعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه.
1: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة، ومحى عنه بها سيئة، ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود.

عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا، رواه مسلم. المتنطعون المتعمقون المشددون في غير موضع التشديد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، رواه البخاري. وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. قوله الدين هو مرفوع على ما لم يسم فاعله، وروي منصوبا، وروي لن يشاد الدين أحد، وقوله صلى الله عليه وسلم إلا غلبه، أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. والغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستجدون العبادة ولا تسأمون، وتبلغون مقصودكم. كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه، والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك.

نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق،

على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

استووا تقاربوا تراسوا واعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. استووا. الله أكبر.

Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وارحمنا وسلمنا والمسلمين ومكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تأخذنا بالسنين. اللهم ارفع عنا عن جميع المسلمين البلاء والأذى والغلاء والفتن والمحن ما أظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون.

بسم الله العلي العظيم في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.

0: وآله وصحبه وسلم.
1: حضرة النبي
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله.
2: من كتاب توجيه النبي لمرضات عباره لسيدنا علامنا من ربي الحبيب عمر بن محمد بن سلمة بن حفيظ حفظه الله تعالى ونفعنا به ونفعنا به بعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في دارين امين الى ان قال وقال رضي الله عنه ونفعنا به أصحاب الأحزاب الأرضية كيف يجعلون منزلة الموظف أو العضو العامل باجتهاد وبإخلاص وبقوة ومواظبة يرفعون درجته ويتركز عليه أمرهم ويكون مرموقا بينهم ويعطونه مكافآت هكذا عادتهم كلما شعر هو أن الدائرة التي يشتغل فيها أو الحزب الذي ينتمي إليه قوي ومتمكن في الدولة وله مستقبل تكون حركته فيه نشيطة وبقوة لكن أصحاب الطريق هذا الدولة لهم في القيامة ولهذا ما هناك عظمة عند أي حزب ولا عند أي اتجاه مثل العظمة عند أهل هذا الاتجاه الشريف لأن القائد لحزبهم عندما يسكت حملة العرش وجبريل وميكائيل والأنبياء كلهم هو يتكلم صلى الله عليه وسلم ولهذا ما هناك حزب يتأتى تمثيلهم به لأن هذا القائد شأنه شأن روحاني سماوي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، يتكلم سيد الحبيب في هذه القطعة التي قراها أخوكم عن تنبيه مهم لكل من يسلك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أن يعرف الإنسان عظمة هذا المسلك الذي هو فيه وأنه لا يقاس بشيء من المظاهر الأرضية، مظاهر العزة الموهومة في الأرض. وإن كان يضربون المثل بهذه العزة الموهومة للتنبيه على العزة الحقيقية. الحق سبحانه وتعالى ضرب المثل في بعوض، ضرب المثل في ذباب، ضرب المثل في نحلة، وهكذا يضرب الله الأمثال. فيذكر سيدنا الحبيب حفظه الله ونفعنا بعلومه في الدارين، يتكلم عن الأحزاب الأرضية. ما المقصود بالأحزاب الأرضية؟ كل شيء في الأرض، إن كان صاحب شركة، وإن كان صاحب مؤسسة، وإن كان صاحب دائرة، وإن كان صاحب وزارة، وإن كان صاحب دولة، وإن كان أقل وإن كان أكثر، أي أحزاب أرضية، حتى صاحب دكان، أي أحزاب أرضية، أي ملتقى. قال كيف يجعلون منزلة الموظف أو العضو العامل باجتهاد وإخلاص وقوة ومواظبة يرفعون درجته. هذا الأصل في علوم الإدارة هكذا، أن الإنسان المتميز الذي دفع بالمؤسسة أو نهض بالشركة أو قام بهذه الدائرة وكان له نشاط قوي وتشجيع إلى غير ذلك، يكون حسب علوم الإدارة أنه يجب أن يكرم وأن يميز وأن يدفع وأن يشجع وأن ينشط. هذا الأصل. إلا بعضهم هؤلاء الذين يعني قد طغت عليهم الدنيا، ما لا يعرف معروف لأحد ولا يشكر أحد ولا يعرف أحد، هذا موضوع ثاني، هذا إنسان. ولكن الأصل هكذا أنهم يرفعون منزلة هذا الموظف الذي خدم والذي أبرز نشاط وأبرز جد وأبرز اجتهاد وأبرز شيء من مما بصدده هذه الدائرة وهذه المؤسسة وهذه الشركة أو نحو ذلك. فإذا كان باجتهاد وإخلاص وقوة ومواظبة يرفعون درجته ويتركز عليه أمرهم، يجعلون عليه كثير من الأمور المهمة تتعلق به، ويكون مرموقا بينهم لأنه محترم من الإدارة ومن المدير من الدولة من الوزير من غيره، فيكون مرموقا بينهم. وأيضا يعطونهم مكافآت يستمر في البذل وفي العطاء ويشجعون، هكذا عادته كلما شعر هو أن الدائرة التي يشتغل فيها، هذا يعني دور الإدارة في إدارة من يدير، وأيضا هو هذا الشخص هذا العامل هذا كلما شعر أن الدائرة التي يشتغل فيها والحزب الذي ينتمي إليه قوي، شركته قوية، لها أسهم في السوق، لها كذا، لها ذكر، لها ما شاء الله إعلاناتها في كل مكان والعملاء حقها في كل مكان، فهكذا أيضا يشعر بقوة وأن ويبذل أكثر، لأنه يرى أن الشركة هذا لها مستقبل كبير، لها مستقبل كبير، فتكون حركته فيه نشيطة وبقوة. هذه المظاهر الأرضية، الأحزاب الأرضية بعمومها. فكيف أصحاب الطريق؟ طريق ماذا؟ هذا طريق الله، منسوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا طريق صراط الله، هذا صراط الله منسوب إلى الحق سبحانه وتعالى. هذا شيء كبير عزيز عظيم، يعني فوق ما يتخيل الإنسان. فقال الدولة لهم متى ظاهرة باهرة، حتى في الدنيا الدولة لهم، ولكن قضى الله سبحانه وتعالى في الدنيا أن تكون أمرها باطل، أمرها باطل، ولكن يوم القيامة ما عاد لأحد كلام ولا شيء، لا وزير ولا رئيس ولا مرؤوس ولا كبير ولا غني ولا تاجر ولا شيء، ما في شيء إلا هناك اللسان التقوى وحال التقوى. وعظم من في ذلك الأنبياء والمرسلون، ثم العارفون من بعدهم الصديقون ومن بعدهم، فالأمثل فالأمثل في القيامة. وما ولهذا ما هناك عظمة عند أي حزب ولا عند أي اتجاه مثل العظمة عند أهل هذا الاتجاه، لأن جميع العظمة التي تراها في الدنيا مهما وصلت ومهما بلغت، إذا نسبتها إلى عظمة الآخرة لا شيء، ما في شيء، لا شيء إطلاقا، ما في شيء. كم قعد شركة كم 100 سنة 150 200 سنة وبعدين ينتهي أمرها، ينتهي الحل أمرها، وهكذا تتضعضع أمورها وشؤونها، وقضى الله ما يرفع شيء من هذه الدنيا إلا وضعه، إلا وضعه، هذا أمر منتهي، أو أنهم ينزلون عنها. يعني الذي أسس الشركة قبل 200 سنة عدوا في الحياة، ما فارق الحياة من زمان طويل، من زمن طويل جدا، فما ما ما ما يتن. لكن أصحاب الدولة الآخر في الآخرة هؤلاء عظمتهم قوية، لأنه أمرهم دائم مستمر، لا هناك انقطاع، ما هناك تأخر، ما هناك مرة كذا ومرة كذا، مرة ربح مرة خسارة، خلاص هم داخلين في الأرباح فقط، وتتنوع لهم الأرباح من الحق سبحانه وتعالى. قال أيضا السبب الرئيس الذي جعل هذا الحزب والدولة لهم وجعل وجعل وجعل وجعل، أن أعظم الخلق هو نبينا صلى الله عليه وسلم، هو قائد هذه الدولة الأخروية الباطنية في الدنيا، الأخروية في القيامة، هو قائد هذه الدولة. ها هو الكلام، هو اللي هو الذي يقال له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع وقل يسمع لقولك، وقل يسمع لقولك. في ذلك الموقف الرهيب، المقام العظيم، المقام المحمود، كل تأخر، كل سكت، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا أحد، الكل ساكت، ما أحد يتكلم قبله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال أنا لها وسجد عند العرش يأتيه النداء، الآن تفضل، يأتي الآن الفرج لجميع الناس، لجميع الناس، وهو المقام المحمود العظيم الذي آتاه الله إياه. فإذا تكلم صلى الله عليه وسلم وشفع، بعد ذلك تأتي شفاعات، الآن يتحرك الكل، يشفع الأنبياء ويشفع العارفون والشهداء والأولياء والصالحون يشفعون، الآن كل يشفع الآن. لكن في البداية ما أحد استطاع أن يبدأ قبله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه هو أول من يعني هو أول من خلقه الله سبحانه وتعالى، وخلق الوجود لأجله، وهو أول من تكلم عندما قال ألست بربكم، هو النبي صلى الله عليه وسلم أول من نطق وقال بلى. فكان حق أن لا يبدأ أحد بشفاعة ولا كلام ولا أحد يتجرأ على ذلك قبله صلى الله عليه وسلم، فلما تكلم جاءت الرحمة من الله سبحانه وتعالى وأذن في الشفاعة لأهل الشفاعات، فيقومون بعد الشفاعة، بعد الشفاعة العظمى صلى الله عليه وسلم. قال فالقائد لحزبهم عندما يسكت حملة العرش، حملة العرش هؤلاء العظام عرفنا الذي ذكرهم الله في القرآن، وجبريل وميكائيل مذكورين في القرآن، وأيضا سكوت ما أحد يتكلم في ذلك الوقت، والأنبياء كلهم على درجاتهم العظيمة الكبيرة المعظمة المكرمة يسكتون، وهو صلى الله عليه وسلم يتكلم صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما هناك حزب يتأتى تمثيلهم به، ما يتأتى أبدا أن نمثلهم به. وما ذكرنا قلنا المثال هذا الذي ذكره إنما كما يضرب الله الحق المثل في البعوض والذباب وفي النحلة ونحو ذا وفي النمل ونحو ذلك من الشؤون، في أشياء هذا مثال فقط يضرب الله له الأمثال فيه، فيأتي التمثيل به، لأن هذا القائد شأنه شأن روحاني سماوي، كيف تشبهه؟ ما تقدر تأتي بمثال أو شيء يقرب من أو، لأن شيء هذا علوي سماوي رباني، كيف تستطيع أن تمثله شيء؟ ولكن ضرب الأمثال فيه يعني تقريب الفهم لكثير من الناس ولكثير من الناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إن شاء الله وإياكم كل خير، أن يجعلنا من أهل الخير، والحمد لله رب العالمين. من يقرأ؟
2: من كتاب إضاهي أسرار علوم المقربين.
1: تفضل.
2: لسيدنا الشريف الإمام جمال الدين الشيخ محمد بن عبد الله بن شيخ علي الدرس بعلوي رحمه الله ونفعنا به وبعلومي وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين إلى أن قال. قال رضي الله عنه وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: تعلموا العلم تعرفوا به وأعملوا به تكونوا من أهلي، فإنه سيأتي من بعدكم زمان يذكر فيه الحق 19 وإن هذا زمان لا ينجو فيه إلا كل مؤمن نؤمه، إن شهد لم يعرف وإن غاب لم يفقد، أولئك مصابه الهدى وأعلم السرى، ليسوا بالمسايح ولا مدايح النضر، أولئك يفتح الله لهم أبواب رحمته ويكشف عنهم ضرائب نقمته. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات. قال العلماء: هي المسائل الدقاق الصعبة. وفي الحديث
1: المسائل الدقاق الصعبة. أيوه. وفي الحديث
2: شرار أمة الذين يتبعون الأغلوطات ليهموا بها عباد الله. فصل.
1: في هذا الفصل أو في خاتمة هذا الفصل الذي ذكره الحبيب محمد بن عبد الله بن شيخ العيدروس رحمه الله ورضي عنه ورضي عنا به، ذكر أنه في عندما ذكر طلب العلم وما يتعلق به، فيذكر هنا مقالة عظيمة لسيدنا الإمام علي بن أبي طالب. وما دام أن الكلام عن العلم وهذا الكلام من باب مدينة العلم، فيكون مكان كلام في مكانه 100%. فيقول رضوان الله عليه وكرم وجهه: تعلموا العلم تعرفوا به. إذا تعلمت العلم فإنك تعرف أن هذا طالب علم، أن هذا منسوب العلم، أن هذا من أهل العلم، واعملوا به تكونوا من أهله. فهناك أمرين: أنك تعرف بالعلم هذا جانب، لكن هذا جانب دنيوي محض، لكن اعملوا به تكونوا من أهله. أنك إذا تكون من أهل العلم، من أهل العلم؟ الذين ذكرهم الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم. تريد أن تكون من أولي العلم، اعمل بالعلم، تعلم واعمل، هنا تكون من أهل العلم. أما مجرد أنك تعرف أنك عالم أو أنك طالب علم أو نحو ذلك، هذا لكل أحد، لكل تقي وغوي ولكل منها، حتى كان فتحوا تخصصات دراسات إسلامية حتى في فرنسا، حتى في إسرائيل يقولون هناك يفتحون جامعات اليهود في تخصص دراسات إسلامية، ما شاء الله تبارك الله. هذا يعني تعرف أنه يحسنه البر والفاجر، لكن العمل بالعلم هذا هو هنا يتميز. ما كان السلف الأوائل من الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن بعدهم وسلف الأمة ومن جاءوا من الأئمة إلى عهد الإمام النووي ومن بعده ومن قبل، ما كان شرفهم إلا بالعمل بالعلم، إلا بالعمل بالعلم. وبهذا هؤلاء الذين المقصودين الذين ذكرهم الله وأولو العلم، هؤلاء الذين ثلث بهم شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم، هؤلاء أولو العلم عرفنا، ولو ردوا إلى رسول إلى أولي العلم منهم، فهؤلاء أولي العلم الذين شرفهم الله سبحانه وتعالى العاملين بالعلم. قال: واعملوا به تكونوا من أهله. هذا مهم العمل. قال لماذا؟ قال: سيأتي زمان يذكر فيه الحق 19، 19 الناس كل يدعي الحق، يقول أنا على الحق أو أنا أتبع الحق أو أنا، حتى فرعون نفسه. فرعون عندما طغى في البلاد وأفسد، اللي كان يرى نفسه أنه طاغي فاسد، قال: لا، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذا هو. والخوف من من؟ قال: إني أخاف أن يبدل دينكم. هذا خاف، أنا الحين خايف على الشعب، يخاف على الشعب من سيدنا موسى، قال: أخاف أن يبدل أو أن يظهر في الأرض الفساد. سبحان، خايف على الشعب من الفساد، وهو قال: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هكذا شوف كيف يرى، يدعي الحق، يدعي فيه ليه؟ يدعي فيه الحق. عجب واحد معاصر قال: الحمد لله أن الله ذكر قصة سيدنا موسى في القرآن وأن فرعون طاغية وموسى نبي وكليم الله، لأنه إذا لم تذكر في القرآن، قال: لو كنا الآن ندرس في المدارس أن فرعون الملك استشهد وهو يطارد مجموعة من الإرهابيين بقيادة شخص اسمه موسى. لو ما ذكر الله في القرآن كان في التاريخ الآن في المدارس كلهم يدرسون هذا الشهيد، الشهيد فرعون عرفنا، وكان قال الحمد لله أن ربي ذكرها في القرآن قفل عليهم، قال عاد عرفوا يزورون المعلومة هذه، وإلا يعني كان سهل عندهم، كما يزورون كثير من المعلومات، يردون التاريخ يغيرون في التاريخ ويلعبون في التاريخ. طيب، وإن هذا زمان لا ينجو فيه إلا كل مؤمن نأمة، إن شاء الله أنه يقصد يعني وإن هذا زمان، يمكن يقصد الزمان اللي بيجي، سيأتي من بعدكم زمان، أما كان يقصد زمان وسيدنا علي أهلا مصيبة كبيرة علينا نحن، ونحن لفين خلاص على برا عن خط نهاية عرفنا، فأكيد يقصد الزمان ده اللي بيجي آخر الزمان ده. وإن هذا الزمان لا ينجو فيه إلا كل مؤمن نأمة، غافل متغافل، إن شهد لم يعرف، إن حضر ما حد راه، وإن غاب ما حد سأل عنه، حسأل عنه إن جاء حد رابه، وإن غاب ما حد سأل عنه. أولئك هؤلاء العاملين بالعلم المغمورين بين الناس غير المعروفين عند الناس لكن معروفين عند الحق سبحانه وتعالى، أولئك هؤلاء القوم أهل العلم العاملين بالعلم، مصابيح الهدى وأعلام السرى، ليسوا بالمسايح ولا المذايع، لا لهم مسايح يسيحون في الأرض من كل مكان، روح من هنا يجي إلى هنا يتحرك، ولا بالمذايع ويتكلم دعاية وإعلان، أنا عملت وأنا فعلت وأنا طرزان وأنا سوبرمان وأنا ما وأنا وأنا، ما عندهم هذا الكلام أبدا عرفنا، ما يتكلمون في هذا الشيء، ولا المذايع النذر يبلغون كل شيء، قل ما سوى شيء وأنا عملت وأنا سويت وأنا فعلت وأنا تركت، ونزل في مواقع التواصل واذكر وحط الصور ومدري وإلى آخره عرفنا، هذا كل هذا كل هذا سيابع يعني تفقد الإنسان رونقه. هو أولئك يفتح الله لهم أبواب رحمته ويكشف عنهم ضراء نقمته، هؤلاء لا قال مغمور ما مجهول في الأرض معروف في السماء، مجهول في الأرض معروف في السماء. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات، إيش الأغلوطات هذه؟ قال هي المسائل الدقاق الصعبة، مسائل الدقاق الصعبة، الذي يتتبع هذه المسائل من أجل ماذا؟ استعرض أمام الطلاب، استعرض يجيب لهم مسائل صعبة المسائل الدقيقة عشان يختبرهم بها، يعني هموا في هذا عرفنا. وفي الحديث شرار أمتي الذين يتبعون الأغلوطات ليغموا بها عباد الله، يجي واحد يحب يستعرض أمام ذا، يروح يحرج المدرس، يحرج الطالب، يحرج العالم، يحرج هذا، لأنه يجيب مسائل أغلوطات يعني تخفى على ذا على كثير من أهل العلم، فتجده يلخبط فيها يذكر كذا وهو يتبعها، يشوف هذه المسائل ويحاول يختبر الطلاب بها، يحاول أنه يظهر براعته بها، فهو ما عنده ما يعني فما يتعلم العلم من أجل العلم ولا من أجل الله، لا إنما من أجل أن يعني يظهر أمره على الطلاب ويكسر ذا ويترفع على ذا وهكذا. فقال أنه أن اتباع الأغلوطات هذا يعني يسبب الإنسان أنه يعني يعطيه نوع من اللي يكون سبب الشيطان ينفخ فيه، تعرف ما تعرف هذا حرجه هذا كسره هذا كذا هذا كذا هذا الظهر، وهكذا يتتبع عليه يتتبع الأغلوطات. أنت إذا تريد العلم تتبع المسائل التي تنفع الناس التي تفيد الناس التي تنشر بها الخير والهدى، تنتفع أنت بها وتنفع الآخرين بها، هذا الذي يطلب فعلا العلم الشرعي، أما غير ذلك هذا الذي تتبع الأغلوطات فيكون على خطر عظيم. قال ليغوم بها عباد الله، عرفنا يلخبط الناس، حاول أنه يوقعهم يحرجهم يظهر براعته عليهم لأنه هو أتقن هذه الغلطات، فيأتي يسأل ويلخبط الناس ويحاول في ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والصلاح. وذكر هنا قال ذكر قال المسايح قال جمع سياح، وهو الذي يسيح بين الناس يدور لكن بالفساد والنمائم، والمذايع جمع مذياع، وهو الذي إذا سمع لغير بفاحشة أذاعها ونوه بها، ما يصدق إن حصل غلطة على أحد على طول ينشر لأنه همه في هكذا في إظهار نفسه وفي إخراج الآخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحبه ويرضاه. تفضل أصحابي أداب سلوك المريد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. من كتاب رسالة أداب سلوك المريد الإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن قال: أعلم إن أول الطريق باعث قوي يقذف في قلب العبد، يزعجه ويقلقه ويحثه على الإقبال على الله والدار الآخرة، وعلى الإعراض عن الدنيا وعما الخلق مشغولون به من عمارتها وجمعها والتمتع بشهواتها والاغترار بزخارفها. وهذا الباعث من جنود الله الباطنة، وهو من نفحات العناية وأعلام الهداية، وكثير ما يفتح به على العبد عند التخويف والترغيب والتشويق وعند النظر إلى أهل الله تعالى والنظر منهم، وقد يقع بدون سبب، والتعرض للنفحات مامور به ومرغوب فيه
1: ومرغب فيه
3: والانتظار والارتقاب بدون التعرض واللزوم. الباب حمق وغباوة، كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنا لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. من أكرمه الله بهذا الباعث الشريف فليعرف قدره المنيف، وليعلم أنه من أعظم نعم الله تعالى عليه التي لا يقدر قدرها ولا يبلغ شكرها، فليبالغ في شكر الله تعالى على ما منحه وأولاه، وخص به من بين أشكاله وأقرانه. فكم من مسلم بلغ عمره 80 سنة وأكثر لم يعد هذا الباعث ولم يطرقه يوما من الدهر.
1: الثاني من عبد الله.
4: ولأن قال: وعلى المريد أن يجتهد في تقويته وحفظه وإجابته، أعني هذا الباعث فتقويته بالذكر لله والفكر فيما عند الله والمجالسة لأهل الله، وحفظه بالبعد عن مجالسة المحجوبين والإعراض عن وسوسة الشيطان وإجابته، بأن يبارد بالعنابة إلى الله تعالى ويصدق في الإقبال على الله، ولا يتوانى ولا يسوف ولا يتباطأ ولا يؤخر، وقد أمكنته الفرصة فلينتهزها، وفتح له الباب فليدخل، ودعاه الداعي فليسرع وليحذر من غد بعد غد، فإن ذلك من عمل الشيطان، وليقبل ولا يتثبط ولا يتعلل بعد ما الفراغ وعدم الصلاحية. قال أبو الربيع رحمه الله: سيروا إلى الله عرجا ومكاسير، ولا تنتظروا الصحة، فإن انتظار الصحة بطالة. وقال ابن عطاء الله: في الحكم حالتك العمل على وجود الفراغ من رعونات النفوس.
1: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يتكلم الإمام الحداد رحمه الله تعالى في هذا الفصل المهم الذي بعد فصل المقدمة على طول، يتكلم الإمام الحداد عن باعث الإرادة. كل إنسان يعني ما بداية الأمور، جميع الأمور أولها يأتي العزم أو الرغبة في القلب في أي شيء، إن كان في عمل دين وإن كان عمل دنيا، في أي شيء. يعني واحد يريد أن يكون طالب علم، يريد أن يكون تاجر، يريد أن يكون عام، يريد أن يكون مزارع، أول شيء يقذف في قلبه هذه الرغبة، فيتحرك بعد ذلك ويعمل ويقوم ويفكر ويتحرك إلى أن يصل إلى ما يصل إليه. فيقول أيضا الطريق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، أوله قال باعث قوي يقذف في قلب العبد. ما علامة قوة هذا الباعث القوي؟ إيش معنى قوي هذا؟ إيش يحصل في القوة هذا؟ قال يزعجه ويقلقه ويحثه على الإقبال على الله. كل ما يريد يرجع يقلق، ينزعج، يريد أن يقبل، يريد أن يصل، يريد أن يتعرف على الحق سبحانه وتعالى، يتعرف على طريق الله، وهكذا الإقبال على الله والدار الآخر، أنه يحس قلبه أن هناك فيه رغبة وميل أنه يطلب الحق سبحانه وتعالى، والإعراض عن الدنيا. لأنه كما قال إذا الآخرة والدنيا هذه كالضرتان كالمشرق والمغرب، إذا اقتربت من واحد ابتعدت من الله وابتعدت من الآخر. فكلما اشتغل الإنسان بالله وما يدل على الله يبتعد تلقائيا عن الدنيا وما فيها، يبتعد عن الدنيا وما فيها تلقائيا، عرفنا؟ ما شيء طبيعي، يعني هذا تبع هذا. كل ما أقبلت على الله ابتعدت عن الدنيا، وكل ما أقبلت على الدنيا ابتعدت عن الله سبحانه وتعالى. هذا أمر واضح، الدنيا والآخرة كالمشرق والمغرب. وعلى الإعراض عن الدنيا، يعني هذا نتيجة الباعث الحق باعث النوراني هذا، أن يزعج ويقلق ويحث على سلوك طريق الله، وبالتالي أنه يعرض عن الدنيا، يبعد عن الدنيا وعما الخلق مشغولون به، لأنه عنده شغل أهم. الإنسان المهموم ما تجده يعني حتى لو ضحك وجاب نكتة جاب وشي تلاقيه هو يفكر حتى ابتسم قليل كذا، ولكنه خلاص عقله مشغول، مشغول بالهم الذي هو فيه. فهكذا من كان مشغولا بالله سبحانه وتعالى فتلاقيه يعرض تلقائيا عما الخلق مشغولون به من عمارة الدنيا وجمعها، تمتع بشهواتها، الاغترار بزخارفها، كل ذلك ما عاد يبالي به لأنه يعني همه وفكره في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. طيب وهذا الباعث ما شأنه، ما عظمته، ما قدره؟ قال هذا الباعث من جنود الله الباطنة، لأنه كثير حتى من كثير من أهل العلم ومن أهل الولاية ومن أهل الصلاح تجده يعني في أولاده ولا في بعض طلابه ما يكرمون بهذا البعث، ما يجده، ما يقدر يشتري لهم إياه، لا بي لا بي لا بي موجود في سوق نشتريه ولا موجود في محل أننا نوصله، ما في هذا الكلام. فهذا أمر منه سبحانه وتعالى، أمر منه هذا الرغبة، الرغبة في الخير ورغبة في طلب العلم ورغبة في سلوك طريق الله، هذا نعمة كبيرة. لو وجد الإنسان هذه النعمة في أخ أو في ابن أو في طالب، هذا أمر عظيم، يبارك استثمار هذا الشيء، هذا جي من الله تعالى، لا يشترى بالمال مهما حصل الإنسان وفعل، ولا يشترى بشيء، وإنما يأتي من الله سبحانه وتعالى، يأتي من الله سبحانه وتعالى. فتجد إنسان عالم كبير بغى أولى ولده يكون مثله، لكن تجد الولد يميل يريد طب، ولد ثاني يريد هندسة، فيها خير كبير، ولكن ما يستطيع أن يجلب له أن هذا الباعث أو أن يقذفه في قلبه. نعم من بداية قد، ولكن الأمر من الله تعالى، أنت ربما ترشد، تنصح، توجه، تحبب، ولكن الحقيقة الأمر هو من الله سبحانه وتعالى، أن أذن الله صادف القبول في قلب هذا الإنسان وصار منزعجا لسلوك طريق الله، وهو من نفحات العناية وأعلام الهداية بالطبع، لأنه هذا يدلك يدعوك إلى الله سبحانه وتعالى. الحق تعالى أذن لك أن تقبل عليه، وإيش النعمة كبيرة، هذه رسالة لك، دعوة لك من الله، الحق سبحانه وتعالى يكرمك ويأذن لك أن تقبل عليه، يدعوك إليه، إلى حضرته، هذه أكبر نعمة. قال وهو من قال وأعلام الهداية، وكيف أنا أتعرض لهذا البعث؟ طب عرفنا أن هذا بعث عظيم، طب أنا في قلبي مش موجود هذا البعث، كيف أتحصل عليه؟ كيف أوصل إليه؟ قال كثيرا ما يفتح به على العبد عند التخويف والترغيب والتشويق، وعند النظر إلى أهل الله والنظر منهم، وقد يقع بدون سبب، يقع عند التخويف إذا سمع شيء يخوفه أو يخوفه من العذاب، من العقاب، من سخط الله، من غضب الله، أو عند الترغيب والتشويق، سمع الجنة ووصفها وكيف ما فيها وإلى آخر، أو عند النظر إلى أهل الله، ينظر إلى عارف، عرفنا؟ والنظر منهم، والنظر منهم عندما هم ينظرون إلى ليه. لذلك نجد في كثير من أهل الخير والصلاح يقول لك ماذا ما كيف أقبلت على الله سبحانه وتعالى، يقول مجلس حضرت عند فلان من الشيوخ الكبار فنظر إلي نظرة أحسست ببركتها بعد 30 سنة، بعد 40 سنة، نحو ذلك من الشيوخ، عرفنا؟ وشيء يقول لك ماذا، قال سمعت كلمة سمعتها، قال فأقبلت على الله سبحانه وتعالى، كما قالوا ذاك الذي قال ماذا، قال كيف أقبلت على الله، قال نفعتني موعظة ابن السماك، قال إيش قال، قال ابن السماك مررت يوما عليه وهو يعظ الناس مرور فسمعته يقول من أقبل على الله بكليته أقبل الله عليه بكليته، ومن أعرض عن الله بكليته أعرض الله عنه بكليته، ومن كان مع الله ساعة وساعة كان الله له ساعة وساعة. قال فبقت هذه الكلمة ترن في رأسه في راقه في عقله، تمر تمر ترن ترن حتى أقبل على الله سبحانه وتعالى، حتى أقبل على الله سبحانه وتعالى. فيقع هذا قال عند النظر إلى والنظر منهم، وعند التخويف وعند الترغيب وعند التشويق إلى آخر، وقد يقع ابتداء من الله تعالى بدون سبب لله تعالى، الله تعالى قذف في قلبه خلاص وجاء وأقبل على الله سبحانه وتعالى. هذا يعني ناس مخطوبين، فرق بين من يخطب ومن كان خاطب، فهذول مخطوبين الحق يرمي بدون أي سبب، قذف في قلبه أنه تعالي لعندي، عرفنا وأقبل. والتعرض طيب هل أتطلب أنا هذا الباعث أبحث عنه أدور له في هذه الأمور؟ قال نعم، التعرض للنفحات مأمور به ومرغب فيه، والانتظار والارتقاب بدون التعرض ولزوم الباب، قال هذا حمق وغباوة. قال أنا أريد الباعث، طيب ما يحضر مجلس خير، وإن حضر مجلس خير ما ينتبه ولا يهتم، ولا يفكر ماذا يقال ولا ماذا يحصل، ما معرض عن هذا، كيف تصل؟ قال هذا يعني يقول لا أملي أنا في يقع بدون سبب، هذا يقع بدون سبب، وش عرفك به؟ أنت تعمل بتقوم بالسبب من أجل أن الله تعالى تعرض له يكرمك، فما حتى كمان الرزق، الرزق من عند الله سبحانه وتعالى. واحد قعد على جنب وقال خلاص الرزق عند الله تعالى، أنا سأنتظر في بيتي يأتيني الرزق إلى عندي، هل هكذا يكون الوضع الطبيعي؟ يقول لا، نعم في بعيد على الله، لما هو بعيد على الله، ولكن واجبك أنت أن تسعى والحق كما هو قال هو الرزاق ذو القوة المتين، فأيضا أمرك أن تسعى، أن تسعى واسعوا في مناكبها، اسعى قم أعمل. وهكذا إذا أردت أن تسلك طريق الله سبحانه وتعالى فلا تجلس هكذا جالس تنتظر أن يأتيك الباعث هذا بدون سبب، بدون سبب، قال لا، احضر واستمع وانتبه. حضور مثلا هؤلاء الطلاب الذين حضروا هذه الدورة، فحضورهم هذه الدورة يعتبر من التعرض للنفحات، التعرض للنفحات، وإذا تعرض الإنسان للنفحات فعليه أن يستثمر هذا الحضور، ما دام قد حضرت في الدورة استثمر هذا الحضور، أن تبذل ما تستطيعه من خير، من رغبة، من جد، من اجتهاد، من التزام، من انتباه في الدروس، انتباه في المجالس، حتى تنال الدرجة الكبرى ويكرمك الله سبحانه وتعالى بهذا البعث. والانتظار والاتقاب بدون التعرض قال حمق وغباء، كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. لماذا نتعرض لها؟ عبودية الله سبحانه وتعالى، نتعرض لها، نأتي هنا ونعمل هنا ونفعل هنا، وهكذا حتى العارفون وهم في معرفتهم وفي أواخر أعمارهم تجدهم متعرضين مكانهم لنفحة الله سبحانه وتعالى، لرحمة الله سبحانه وتعالى، يتعرضون، يحاول أنه يكسب الخير والأجر والثواب من كل أحد، ينتفع من كل أحد، هكذا الدأب المؤمن في كل أي شيء ما ينفعه يستفيد منه، أي شيء يمر عليه يستفيد منه، يستفيد منه. كان يذكر الحي محمد الهدار قال كان في مجالسه كل مساعة يرتب فاتحة ولا حضرة النبي ويلا قرأوا كتاب ولا حضرة النبي مساعة يرتب فاتحة. ليش يا حبيبي تعمل كذا؟ خلاص فاتحة واحدة في الأخير. قال لا، أنا إن شاء الله أطلب إن شاء الله على كل فاتحة مجلس مستقل، بدأ من حين رتبنا 10 فواتح جلسة الوحدة دي صارت كم؟ 10 جلسات. يستثمر، يستثمر مع ربه سبحانه وتعالى، ونعمل متاجرة مع الله سبحانه وتعالى. وكما ذكر سيد الحي عمر عنه في قال عن الحي محمد الهدار قال يكون في السفر في السيارة إذا حضر وقت الأذان قال يفتح النافذة ويؤذن الله أكبر. قال ليه؟ قال عشان مدى صوتي، ما دام السيارة إذا تسير خلي الصوت يسير معني عشان يغفر لي مدى، يغفر لي مدى صوتي. شوف كيف يعني كيف يفكرون حتى في هذه الأمور. فنتعرض، هذول أهل المعرفة، كيف نحن؟ علينا أن نتعرض أكثر. فجزاهم الله خير الطلاب الذين حضروا الدورة هذه، فهذا يعتبر من التعرض لنفحات الله، ونسأل الله أن يكرمنا وإياهم كل خير ومن أكرمه الله بهذا البعث. طيب الآن التعرض للبعث، فإذا جاء البعث، وصل البعث وأحسست في قلبك الرغبة لسلوك طريق الآخر هذا البعث، ماذا عليك؟ ومن أكرمه الله بهذا البعث فليعرف قدره المنيف، يعرف أنه هذا كنز عظيم، وهذه الآن دعوة جاءتك من الله سبحانه وتعالى، وليعلم أنه من أعظم نعم الله عليه التي لا يقدر قدرها ولا يبلغ شكرها، فليبالغ في شكر الله على ذلك، أنه عندك جاءت في قلبك رغبة أنك تسلك إلى الله سبحانه وتعالى وترغب فيما عند الله، هذه نعمة كبيرة. وخص من بين أشكاله وأقرانه، فكم من مسلم بلغ عمره 80 سنة ولم أكثر ولم يجد هذا الباعث ولم يطرقه يوما من الدهر، مصيبة، مصيبة، قدو 80 ولا عمره جاء في قلبه أنه خاطر أنه يريد أنه يطلب ثواب الله وأنه يريد الله. نعم أنا مؤمن، أؤمن بلسان، أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن الآخر بالآخرة وبالقدر خيره وشره إلى آخره، هذا مؤمن، ولكنه هل هناك فعلا في قلبه باعث يبعثه إلى خير، إلى عمل الصالحات؟ هذا مصيبة كبيرة. وبالمقابل البعض عادل في سن الصبا عندما يميز ولا ويكرم بالباعث ذا، وهو في سن التمييز، في سن التمييز وهو مكرم بهذا، لا مكرم بهذا البعث، فتجده من الصغر وهو يحب الخير، مجالس الخير، أهل الخير، يزور ذا، يجي عند ذا، يروح عند ذا ويتعلم هنا ويريد ويقوم بما يتيسر له من طاعات من عبادات إلى آخره، فتجده من صغر، هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. البعض كذا والبعض كذا والبعض كذا، فيختلفون الناس. قال طيب، فإذا جاء الباعث هل هناك واجب علي تجاه هذا الباعث؟ لأن هذا الباعث الأمور الحق سبحانه وتعالى عظيمة وعزيزة، فإذا لم تقابلها بحقها تروح عليك تذهب. هذا الباعث اللي كنت تجده يدعوك إلى سلوك طريق الآخرة تجده يضعف يضعف يضعف حتى خلاص صرت كما كان كما بدأكم تعودون، عاش راح عليك شرد. فأمور الحق سبحانه وتعالى ذي عظيمة عزيزة، فإذا لم تأخذها بحقها تضيع عليك تروح عليك وما أدري، وإذا راحت ترجع متى؟ ترجع بعد سنة بعد سنتين بعد خمس بعد عشر، الله أعلم أنت وحظك بعدين يرجع متى حقك. عندما ذاك كان بعض العارفين هذا يذكر قال أنه أساء في أدب، ما هو في له مكروه في يعني في شيء أساء في أدب، كان قال قبل زوجته بغير نية صالحة، قال فحطت عن مقامي ولم أرجع إليه إلا بعد سنة، إنه نسي النية الصالحة في عمل مباح، قال فحط عن منزلته ولم يرجع إلا بعد سنة. سنة بعد سنة رجع إلى اللي حقت قبل سنة، يعني سنة ضاعت عليه كذا، الحمد لله عادوا سنة ورجع، ما قعد عشر سنين وما قدر يلحق شيء، عرفنا. فهذا الباعث يحتاج من إنسان قال أولا تقويته وحفظه وإجابته، عليه ثلاثة واجبات في هذا البعث: أن تقويه وأن تحفظه وأن تجيبه. تجيب هذا البعث، تقويته بالذكر لله والفكر فيما عند الله والمجالسة لأهل الله، ثلاثة هناك خطوات أو أعمال تقوي هذا البعث تجعله عندك محفوظ ما عاد يشرد، عرفنا. هذا تمسكه عندك، ما تخلي الباب مفتوح له ويشرد عليك، لا هذا تقفل الباب عليه، إنه الباعث هو الموجود، خلوه موجود مكانه. فعندما تقوي بذكر الله سبحانه وتعالى وتفكر فيما عند الله من الخير ومن الثواب ومن الأجر ومن الثواب المعرفة إلى آخره، والمجالسة لأهل الله، المجالسة أهل الله هذا إكسير كبير، إنك تجالس ولي ولا عالم ولا صالح ولا عارف، ونعمة كبيرة تقطع بها مسافات وأنت لا تشعر، تأتيك سهلة هينة باردة بسبب محبة الله لهذا العزيز. هذا التقوية. والثاني حفظه، حفظه من الضياع بالبعد عن بالعكس، إن كان مجالسة أهل الله تقويه، فمجالسة المحجوبين تضعفه وتبعده. إيش تريد؟ ما تلاقي واحد عنده جاء باعث الخير ومعه صديق سوء، إيش خلك مبسط خلك مدريه، ويجرجر ويجرجر حتى يضيع عليه هذا البعث. وحفظه من عن مجالسة المحجوبين والإعراض عن وسوسة الشياطين، لأن الشيطان يعرف إنه إذا واحد جاء فيه همة للخير يلا لازم الهمة ذي يبعدها، لأنه الهمة ما عاد بيقدر بيوسوس له في عمل عملين ثلاثة بيتعب، لكن لو وسوس له في الهمة ذي وراحت خلاص هو تلقائيا بيترك الأعمال، فياتي يجتهد عليه الشيطان، لا أنت إيش بتوصل فين؟ إيه بتعمله؟ إيه ضايع ضايع خلاص انتهى موضوعك، إيش بتسوي أنت عادك؟ وهكذا يحاول يثبطه إما باليأس من رحمة الله والقنوط من رحمة الله أو باستبعاد الأمور، وأنت بتصلي إلى فين وبتعمل فين؟ قال سيدنا عبد الله بن عباس قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لفتر من الأنصار هلم بنا نقبل على أصحاب رسول الله نتعلم منهم علم رسول الله، قالوا أين ستصل يا ابن عباس؟ فين بتوصل؟ فين ما في توصل فين ولا فين؟ فيحكي هذا أنصاري قال فتركني ابن عباس واجتهد فوصل إلى ما وصل إليه وأنا مكاني ما تحرك من حلو خلاص فاز علينا بالجد والاجتهاد والهمة. فكان في الشيطان يجتهد على تكسر هذه الهمة، حاول الهمة ذي بعدها، لأنه إذا بعد عليك الهمة وفرت عليه عناء الوسوسة في أعمال كثيرة. بالهمة الصالحة ذي بدربك إلا صمت صليت حضرت فكرت خشعت خضعت أخلصت وكمين حاجة تفتح عليه جبهات كثيرة على إبليس، لكنه بعد عليك الهمة خلاص انتهى الموضوع، البترول نسله خليك خلاص، سيارة ما منها فايدة وسيكل ما منها فايدة، عرفنا ضيع عليه سل قطع منها لا هذا خلاص. فلذلك يجتهد الشيطان جدا على أصحاب الهمة في الخير حتى يبعد منه الهمة، بعد ذلك يتركه خلاص انت غلق اللي معه. وهذا الحفظ وإجابته، لابد تجيب الباعث، تقابله عندك إجابة بأن يبادر إلى الإنابة، يستغفر يتوب يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، يخاف أن الحق سبحانه وتعالى يغضب عليه. كما إذا دعاك ملك وجيت لعنده وحضرت إلى المأدبة تنتبه لحركاتك، لا تتحرك حركة ولا تتكلم كلمة يفهمها غلط ولا يسيء فهمها ولا تعتبر إساءة أدب وإلا وإلا. فلذلك بأن يبادر بالإنابة إلى الله ويصدق في الإقبال على الله. والصدق كما تسمعون دائما في تعريفه هو جمع قوى الظاهر والباطن. قوى الظاهر والباطن تجتمع على الأمر، على الأمر أي شيء تقومه ظاهرا وباطنا أنك تقبل على هذا الشيء ولا يتوانى. هذا من حيل الشيطان التسويف. أوه ما شاء الله شاف الشيطان شافك مقبل بهمة، حاول يكسر الهمة ما قدر. أقل شيء يقول لك تعم بس تمام دحين أنت أول دحين إجازة اصبر كذا خلك شوي كذا الآن حر بعدين لجاء البرود تعم بعدين قوم الليل قد طويل بس بيقعد يحاول إنك يخليك يسوف يلعبك بالتساويف والأمان. ولا يتوانى ولا يسوف ولا يتباطأ ولا يؤخر، كل هذا من حيل إبليس. حاول أقل شيء أخرك. وقد أمكنته الفرصة، جاتك دعوة من الله تعالى كيف ما تقبلها. عندما جاء بنو تميم عند النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا بشرتنا أعطنا البشارة أعطنا فلوس، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. جاء أهل اليمن قال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن حيث لم يقبلها، قالوا قبلنا البشرى خلاص أول البشرى قبلناها، قبلنا البشار بعد ذلك أخذوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت أمكنت

0: فلان من فلان عليه دين كبير وفقير محتاج، خلاص هذا اكتب له خط هذا انه مسامح في الدين كله. مرحبا، وليه بالعجلة ذي؟ ليه بالعجلة؟ خليتك من توصل الدار وصيني، ولا بكرة عطنا خبر. قال لا لا لا، فزعت من الشيطان. قال دحين انا عزمت اني سامعه في الدين كله، لا خرجت البيت خاف ينقص قد الا الثلثين، ولا جات لا بكرة مندي العاد يبقى شيء، ولا قد سحبوا الشيطان كل الرصيد. بيجي الشيطان يعني يقول كل المال كثير، حتى النص بيفرح به الربع. بعدين قال لا ماشي، قال انقلب، قال فزعت من الشيطان، قال ما دام في المجلس خلنا انا دحين خذ خط مني دحين انه مسامح في الدين كله، خذ عطيه خذ قبل ما اتحرك من حالي، عشان الشيطان لا جاء يقول خلاص قد نفذ الامر وانتهى، ما عاد يفتح له مجال. فلذلك قال فليسرع وليحذر من غد بعد غد، فان ذلك من عمل الشيطان، وليقبل ولا يتثبط، لا يتكاسل ولا يتعلل بعدم الفراغ وعدم الصلاحية. هذا كله حيل الشيطان. إيش ما تفارغ، أنت مشغول، لما تفضى متى افضى؟ بعض الناس هكذا تقول لهم يا أخي ما تحضر مجلس خير، قال أنا مشغول ما أنا فاضي. قام واحد مرة هكذا ينصح واحد، قال له يا قال ما أنا فاضي مشغول لما نخلص شغلي إن شاء الله بعد. قال له تعال معي ممكن تروح معي مشوار. قال فين؟ وداه المقبرة. قال إيش فيه؟ قال شوف دول كلهم ماتوا قبل ما يخلصون أشغالهم، ما في حد منهم، شوف خلص شغلي تمام الحين، قال جاء الحين فاضي. قال له شوف ماتوا كلهم دول قبل يخلصون اشغال، كلهم مشغولين. فرجع رجال انتبه، بقعد مشغول مشغول مشغول، هذا عذر. لازم تجعل لك مجلس ولو في الاسبوع، عمل خير، عمل كذا عمل كذا حتى تعيقه. قال وعدم الصلاحيه، نقول له ما دام انك في الدنيا انت صالح، ما دام انت في الدنيا صالح لكسب اعلى الدرجات، معك الفرصه، فلا ياتي الشيطان ايش انت خربان ضايع تحاول وتحاول لا لا لا لا لا ايش روح. قال كما قال ذاك صاحب الذي قتل 99 نفس، فلما جاء عند كمل 100 وراح عند العالم قالوا من الذي يحول بينك وبين الله تعالى؟ ما حد يحول بينك وبين الله تعالى، توجه الى الحق سبحانه وتعالى، الحق سبحانه وتعالى يكرمك في الحال. هذا الذي كان صادفه سيدنا عمر بن الخطاب، صادفه وهو امير المؤمنين، صادفه معه قربه وجاي يتلفت ويمشي كذا في وقت ظهيرة، وشافه يتلفت الرجال مهو على بعض، فقام يطالع فيه شافه قال أنت أمير المؤمنين، الرجال يبس مكان مرحبا ماذا معك في القربة؟ شافه كذا ما هو على بعض، الرجل ما هو مضبوط في شيء، والرجل كان حامل في القربة خم، هو ذا كان يتلفت فزعان. فسيدنا عمر تعرفه عرفه، شاف الرجال في وقت ظهيرة ما أحد في الشارع، ليه ما يمشي كما الناس؟ لسه الرجال ماشي مذبذب كذا ومربوش ربشة به كبير. فقال له خل يا أمير المؤمنين، فقال اسكب أشوف، تعال أشوف الخل، شوف الخل حقك. فالرجل في تلك اللحظة بينه وبين الله تعالى يكلم ربه بقلبه، يا رب إن أنجذني من عمر وأتوب إليك توبة، خلاص توبة. شوف من غير ما يتكلم في لحظة ما نزل القربة وفتح الرباط وهو يخاطب ربه سبحانه وتعالى. فلما سكب هذا طلع خل، شافه خل، فربطه قال اتوقع يمشي في طريقة. فشوف كيف هذا الرجل يعني في فترة يعني ثواني، ما هو في دقيقة، ثواني، مدة ما نزل القربة من ظهره وفتح الرباط حقها وهو يكلم ربه أنقذني يا رب من عمره وأتوب إليه. قال فلما صبه وجده خل، تحول في الحال، في الحال خمر تخللت بسرعة، ذي لا قعدت يوم ولا شهر ولا أكثر ولا أقل، في لحظة، وخل مبارك ذا بيكون على طول ذي من الله تعالى في لحظة، ذي عرفنا في لحظة، فقبل الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام أبو الربيع سيروا إلى الله عرجا ومكاسير ولا تنتظروا الصحة، فإن انتظار الصحة بطالة، كما قال سيدنا عمرو بن الجموح، قال انفروا، قال الله تعالى انفروا خفافا وثقالا، ولا قال خفافا فقط لما كان هو شديد العرج، وقالوا يا أبانا قد عذرك الله، فقال الله تعالى يقول انفروا خفافا وثقالا، ولا خفافا فقط، قال خاصتوا خفافا وانا ثقال. وأيضا مروية هذا عن سيدنا أبو أيوب الأنصاري في آخر عمره لما راح إلى في الجهاد، قال أنا الثقيل، أنا من الثقال، أنفر، فأمر الله بالنفر. وقال ابن عطاء الله إحالتك العمل على وجود الفراغ من رعونات النفوس، الشيطان يثبطك من أجل تؤخر حتى تترك العمل. وفقنا الله وإياكم كل خير، واجعلنا من أهل الخير ظاهرا وباطنا، يكرمنا الله إياكم بهذا الباعث الكريم الشريف، واجعلنا ممن أجابه وممن حفظه وممن قواه وممن قاده هذا الخير إلى ما يحبه الله ويرضاه، وجعلنا إياكم إن شاء الله من أهل العمل بالعلم ومن أهل الخير ظاهرا وباطنا. غفر الله لنا لكم والدين والديكم مواتنا ومواتكم ومات المسلمين أجمعين، وحفظ لنا شيوخنا وذوي الحقوق علينا، ونفعنا ببركاتهم وبركات المصنفين هذه الكتب التي قرأناها وجميع أهل الله. عاد الله علينا بركاته وبارك لنا في خواتيم هذا العام وإقبال العام المقبل الجديد. وفقنا الله وإياكم الخير، وفرج عن المسلمين ولطف بالمسلمين وأيد المسلمين ونصر المسلمين وخذل أعداء الدين أينما كان وحيثما كان. وفقنا الله وإياكم كل خير، وجعلنا من الخير ظاهرا باطنا.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
0: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم
1: وسلم
0: ربنا.

وارزق الكل حلالا دائما. وأخلا أتقيا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون. واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء. وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك. ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير

يمين في سدر مخدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال

منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون.

تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون.

فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح

0: باليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم بحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكثار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرور خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصلنا عن حاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أبننا بفضلك من سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحم بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسيره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره وإن كان معدوما فأجره وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاء من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي علمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء أنت العزيز الرحيم نسألك الإسمة بالحركات والسكنات والكلمات والإرادات نشكك يظنني على وهم السادات القلوب عن مطالعة الغيوم لقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا
2: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكتاب
1: الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا أبدنا وصلنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى سخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال الحديد لداود وسخرت الرياح الشياطين الجن لسليمان سخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة سخر لنا كل شيء يا من بيدي ملكوت كل شيء كاف ها يا عين صاد كاف ها يا عين صاد كاف ها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين افتح لنا فإنك خير الفاتحين اغفر لنا فإنك خير الغافرين ارحمنا فإنك خير الراحمين ارزقنا فإنك خير الرازقين اهدنا نجنا من القرآن

0: الذي نزل الكتاب وهو يجعل الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم حسبي الله لا إله.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء.
0: الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

فمن وجودهم عرفنا الطريق إليك وأعن علي فضلك ألبسني بأس التقامك إنك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بغصر صدرك آمين أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق

سبها بها موجود عند الشريد يا خفي اللود يا لطيف السن يا حليم لا يعجل يقضي حاجتي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم ما نبي وما نطلب ونرتجي من رحمتك في امرنا كله. يسر لنا ما نبي من سفرنا وما نطلب من حاجنا. قرب علينا المسافات وسلم.

0: آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أحبتي في الله تكلمنا في الحلقة السابقة أن هناك إشكالا قد يأتي عند البعض في أن النبي صلى الله عليه وسلم صبر على الجوع مع كونه يدخر لأهله قوت سنة فنقول وبالله التوفيق روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعزل نفقة أهله سنة قال الإمام القسطلاني في المواهب اللدنية قد استشكل كونه عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يطوون الأيام جوعا مع ما ثبت أنه كان يرفع لأهله قوت سنة وأنه قسم بين أربعة أنفس من أصحابه ألف بعير مما أفاء الله عليه وأنه ساق في عمرته مئة بدنة فنحرها وأطعمها المساكين وأنه أمر لأعرابيا بقطيع من الغنم وغير ذلك مع من كان معه من أصحاب الأموال كأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم مع بذلهم أنفسهم وأموالهم بين يديه صلى الله عليه وسلم وقد أمر بالصدقة فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه بجميع ماله وجاء سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بنصفه وحث على تجهيز جيش العسرة فجهزهم سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه بألف بعير إلى غير ذلك فهذه كلها تساؤلات وأجاب عنه الإمام الطبري كما حكاه في فتح الباري بأن ذلك كان منهم في حالة دون حالة لا لعوز وضيق بل تارة للإيثار وتارة لكراهة الشبع وكثرة الأكل قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والحق أن الكثير منهم كانوا في حال ضيق قبل الهجرة حيث كانوا بمكة ثم لما هاجروا إلى المدينة كان أكثرهم كذلك فواساهم الأنصار بالمنازل والمنائح فلما فتحت لهم النضير وما بعدها ردوا عليهم منائحهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يختار ذلك مع إمكان حصول التوسع والتبسط في الدنيا كما أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا فقلت لا يا ربي ولكن أشبع يوما وأجوع يوما فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت شكرتك وحمدتك ولله در القائل

في حلقات سابقة أيها الأحبة تكلمنا عن جمال وجهه صلى الله عليه وسلم وجمال خلقه صلى الله عليه وسلم. من الصحابة رضي الله عنهم من ضرب المثل لبهاء نوره بالشمس، ومنهم من شبه لمعة إشراقات وجهه الشريف بلمعة القمر، وجميع هذا مما يثبت لنا إشراقات وجهه الظاهرة وأنواره صلى الله عليه وسلم الباهرة. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله، كأن الشمس تجري في وجهه. قال الإمام الغزالي: كانوا يقولون هو كما وصفه صاحبه أبو بكر رضي الله عنه: أمين مصطفى للخير يدعو، كضوء البدر زايله الظلام. وقال أحد التابعين رضي الله عنهم للربيع بنت معوذ: صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا بني لو رأيته لرأيت الشمس طالعة. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان فخما مفخما، كان وجهه يتلألأ تلألؤ القمر ليلة البدر. وسأل أحد التابعين البراء بن عازب: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ يقصد في اللمعان والطول. فقال له سيدنا البراء: لا، بل مثل القمر، يعني في الاستدارة والنور والسطوع. وهذا من ألفت الأجوبة في أتم الأوصاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا سره استنار وجهه كأنه القمر ليلة البدر. ولذلك لما رآه أهل المدينة مقبلا في يوم الهجرة داخلا المدينة قالوا: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. صلوا على الحبيب صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلهًا آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمد

وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك.

وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا وافي نعما ويكافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا وافي نعما ويكافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا وافي نعما ويكافي مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجآت الخير وأعوذ بك من فجآت الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت.

توكلت أنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومن عذابك أستجير. أصلح لي شاني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجفن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية.

أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما

ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد.

له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله, وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله, وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله, وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله, وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته, أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه, ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه, ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه, ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه, ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه, ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه, ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه, ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه, ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه, ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه, ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه, ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم

إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات

للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.

في كل لحظة أبدى عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي.

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين.

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت صلاة، قد قامت الصلاة.

استوي يرحمني يرحمكم الله، استقيموا واعتدلوا في الحال المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا من الملائكة الأحرار تشهد عظمة من تنكون بين يديه إلا من تسوي تصفوه من تمام الصلاة العقب على الخطة الأخيرة حتى يستوي الصف. بارك الله فيكم. استوى. الله أكبر. الله بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام والسلام عليك الحين ربنا السلام والحمد لله. تبارك وتعالى تعالى لا إله إلا الله
1: لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن

إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

من النار. اللهم أجرنا من النار وأسكننا مع السابقين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش، فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أيهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

أمن أقصى المدينة رجل يسعى؟ قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض.

ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون.

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق

لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم.

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض.

عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكى

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه

سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلاف الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف

الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: Ya Allah biha ya Kerim ya Allah. Ya Allah bi husnil khatime. Ya Allah biha ya Allah biha ya Kerim ya Allah. Ya Allah bi husnil khatime. Ya Allah biha ya Allah biha ya Kerim ya Allah. يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي با علوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه.

ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر.

الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام.

أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا

0: الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم، ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا أهل الكساء رسول الله محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وبنيهما الحسن والحسين وأخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعهم، وجميع ساداتنا آل أبي علوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراسه أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة
ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظن بجاههم وينفعن بهم ويحمين بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله، ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة والقبول.

0: اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين الى يوم الدين في كل لحظه ابدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينه عرشه ومداد كلماته. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
2: استوى الحمد يرحمهم الله استجيب المهتدين وحفظ المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون على المناكب الاقارب فارغم من تلفون الا يديه ان من تسويه سوء من تمام الصلاه على الخط الاخير حتى يستوي الصلاه كما في المستوى. الله اكبر

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: الله أكبر كل ما رسول الله كثيرا وصلت الله وصينا لا إله إلا الله وحده لا شريك له فهم وكل ما رسول الله نعم الله وصلي وسلم
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.

في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.

ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: أما الآن نستمع وإياكم إلى إعادة لدرس الفجر لهذا اليوم الأحد المنعقد بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، وقتا مفيدا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبسنده ومتصل إلى الإمام الشعراني في كتابه كشف الأمة رضي الله عنه وعنكم وعن بكم إلى أن قال: فرع في التحذير من ترك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فعود من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وفي رواية: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. وفي رواية: من ذكرت عنده فلم يصلي علي فقد شقي. وفي رواية: من ذكرت عنده فخطأ الصلاة علي خطأ طريق الجنة. وفي رواية: من ذكرت عنده فلم يصلي علي دخل النار. وفي رواية: من ذكرت بين يديه ولم يصلي علي صلاة تامة فليس مني ولا أنا منه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الله صل من على من وصلني اللهم صل على من وصلني واقطع من لم يصلني. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من الجفاء أن أذكر عند رجل فلم يصلي علي. وفي رواية: بحسب امرئ من البخل أن أذكر عنده فلا يصلي علي. وفي رواية: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وفي رواية: ألا أنبئكم بأبخل البخلاء؟ ألا أنبئكم بأعجز الناس؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ويل لمن لا يراني يوم القيامة. فقالت عائشة رضي الله عنها: ومن لا يراك يا رسول الله؟ قال: البخيل. قالت: ومن البخيل؟ قال: الذي لا يصلي علي إذا سمع باسمي. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. وفي رواية: إلا كان عليهم من الله تيرة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وفي رواية: إلا قاموا عن أنتني جيفة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يصلي علي فلا دين له. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا وضوء لمن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم.
2: اللهم صل على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وأقل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون واغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون واغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
3: الحمد لله مكرمنا برسوله المصطفى سيد أهل قربه ومحبته في الظاهر والخفاء. اللهم أدم صلواتك على المجتبى المختار المجتفى إمام الحنفاء سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الشرفاء وعلى من ولاهم فيك ولهم مجتفى وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل حضرتك وأهل قربك جهرا وخفا وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى جميع ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيذكر الشيخ الشعراني عليه رحمة الله في هذا الفرع التحذير من ترك الصلاة على نبينا البشير النذير عندما يذكر صلى الله عليه وسلم. وورد لنا عددا من الروايات منها ما جاء بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، ورغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وقد جاء هذا أيضا في حديث جبريل عليه السلام أنه صلى الله عليه وسلم لما كان صاعدا المنبر في يوم ليخطب قال عند لما رقي الدرجة الأولى آمين، فلما رقي الثانية قال آمين، فلما رقي الثالثة قال آمين. ثم سأله الصحابة بعد ذلك فقال عرض لجبريل عندما رقيت الدرجة الأولى فقال لي من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله، وفي لفظ رغيم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له. قال فقال قل آمين فقلت آمين. قال ثم رقيت الثانية فقال لي من أدرك أبويه كلاهما وحدهما فلم يدخلاه الجنة فأبعده الله، وفي رغيم أنف قال قل آمين قلت آمين. قال ثم فلما رقيت الثالثة قال من ذكرت عنده فلم يصلي عليك أبعده الله. وفي رواية الرغيمة أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي أي أذل وأهين صلوات ربي وسلامه عليه، وبمعنى رغيمة أنف أي أذل وأهين. وفي رواية من ذكرت عنده فلم يصلي عليه فقد شقي، حرم السعادة بالصلاة على سيد السادة صلى الله عليه وسلم، وكان بتعمد ترك الصلاة عليه طارقا باب شقاء والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذا محمول على من يعرض عنها تعمدا أو غير مبال. وفيه أيضا بيان أن أهل الصدق في الإيمان يهتزون عند ذكر ربهم وعند ذكر سيد الأكوان صلى الله عليه وسلم، فإن من من من من لازم الإيمان وضرورة الإيمان المحبة. المحبة من آمن بالله تعالى يلزم من ذلك على قدر من يحبه، وإذا أحب الله فمن لازم محبة الله محبة أنبيائه وأوليائه وسيدهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فبذلك لا يملك إذا ذكر عنده سيدنا رسول الله إلا أن يصلي عليه بالمحبة والتعظيم والشوق، فهذا حال المؤمن. وبذلك جاءت الأخبار في تخطئة من يهمل هذا الأمر، من ذكرت عنده فخطئ الصلاة عليه خطئ طريق الجنة، خالف طريق الجنة. وفي رواية من ذكرت عنده فصلى عليه دخل النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. فمتعمد ذلك من غير شك أنه لا يتعمده إلا لنفاق في قلبه. وفي رواية من ذكرت بين يديه ولم يصلي عليه صلاة تامة فليس مني ولا أنا منه، يا رب صلي عليه وآله وصحبه. من سار في درب المقالة قال اللهم صل على من وصلني واقطع من لم يصلني، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هي الوصل به. كان يقول من الجفاء أن أذكر عند رجل فلم يصلي عليه صلوات ربي وسلامه عليه بحسب امرئ من البخل. وفي رواية البخيل كل البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ألا أنبئكم بأبخل البخلاء، ألا أنبئكم بأعجز الناس، قال من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وذلك أنه حرم نفسه صلوات الإله الرحمن الكبيرة بأمر يسير يحرك لسانه بالصلاة على البشير النذير صلى الله عليه وسلم. وكان يقول ويل لمن لا يراني يوم القيامة، وهذا هو المعروف في قصة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تخيط ثوبا لها وقت السحر. قالت فانطفأ السراج المصباح اللي عندها في البيت وسقطت الإبرة من يدي، فأخذت أبحث عنها لما عثر عليها فجاء صلى الله عليه وسلم، فلما رفع ستارة الغرفة أشرق نور وجهي فرأيت الإبرة فأخذتها وقلت ما أضوأ وجهك يا رسول الله. فقال كنت، قال ما ذاك؟ قال كنت أبحث عن الإبرة لما انطفأ السراج ما وجدتها، فلما دخلت علي أشرق نور وجهك فرأيت الإبرة من ضوء نور وجهك. قال لا، الويل لمن لا يراني يوم القيامة يا عائشة. قالت ومن لا يراك يوم القيامة؟ قال من ذكرت عنده فلم يصلي علي. صلى الله عليه وعلى الأصحاب. ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله فيه ولم يصلوا على نبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. في رواية الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك والبيهقي في الشعب. فالمجالس التي لا يذكر الله فيها ولا يصلى على سيدنا المصطفى يحكم عليها بالخسران، وعلى فهم خاسرون من غير شك، يكون المجلس حسرة عليهم يوم القيامة. وفي الرواية إلا كان عليهم الله يتره أي تبعه، إن شاء عذبهم إن شاء غفر لهم. في رواية إلا قاموا عن أنتن جيفة، وفي رواية إنما كأنما قاموا عن جيفة حمار، كأنهم كانوا مجتمعين على جيفة حمار يأكلونها ميتة والعياذ بالله تعالى، مشبها لسوء مجلسهم وخبثته الباطنة. وكان صلى الله عليه وسلم من لم يصلي عليه فلا دين له، يصلي عليه. وكان يقول لا وضوء لمن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في رواية الطبراني. يقول الإمام السخاوي عليه رحمة الله تعالى أن العقوبات القبائح لمن لم يصلي صلى الله عليه وسلم وردت في الأحاديث فتحذر من ترك الصلاة عليه، فمنها الدعاء بالإبعاد، الإخبار بحصول الشقاء، نسيان طريق الجنة وأخطى طريق الجنة، دخول النار، وأنه جفاء، الجفاء من ذكر عنده فلم يصلي فقد جفاني، ولا الجفاء، وأنه أبخل الناس، لا إله إلا الله، وأنه لا دين له، وأنه لا يرى وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم. كل هذا عند الذي لا يهتز إذا ذكر زين الوجود صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه. وهكذا يقول فيستفيد من ذلك وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم المؤمنين في مختلف الأحوال والإكثار منها بما يستطيع. وقد ذكرنا الحكم في ذلك عند الأئمة، وأن الشافعية والحنابلة أوجبوها في كل صلاة. وهكذا يقول لا أهل العلم، ما بين من يقول كما ذكر في الدر المنبود بن حجر عليه رحمة الله، يقول جاءت فيها نحو 10 أقوال، وقول بالاستحباب، ولكن هذا ضعيف، فإن هو أقل ما قيل في وجوبها في العمر مرة، وقيل تجب في الجملة بغير حصر، وأقل ما يحصل به الإجزاء مرة في العمر. وهكذا وقيل واجبة في التشهد، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، قيل واجبة في مطلق الصلاة، وبعض الحنابلة جعلها في دعاء الافتتاح، وفي قول يجب الإكثار منها من غير تعيين بعدد، وفي قول تجب في كل مجلس مرة، تجب الصلاة في كل مجلس حتى لا يكون المجلس تبعه، حتى لا يكون حسرة، حتى لا يكون تره يوم القيامة. وقيل تجب في كل دعاء، وقيل تجب كل ما ذكر. وبه بعض الحنفية، جمع من الحنفية منهم الطحاوي، قال تجيب كلما سمع ذكره من غيره أو ذكره بنفسه. وكذلك بعض الشافعية مثل الحليمي وأبو إسحاق الإسفرايني وأبو حامد الإسفرايني كذلك، وجمع من المالكية منهم الطرطوشي وابن العربي والفاكهاني وبعض من الحنابلة كذلك، وقالوا إنه يجب الصلاة عليه كل ما ذكر.
1: اللهم صل.
3: وقال الإمام الشافعي تجب الصلاة عليه في القعود في آخر الصلاة بعد التشهد قبل السلام. وكان في المذهب القديم أنه تجب الصلاة عليه مع أهله، وذلك أنه جميع السياق التي وردت عنه في الصلاة صلى الله عليه وسلم كان فيها ذكر أهله، منه ما جاء نحو 17 من السياق الإبراهيمية وكلها فيها ذكر آله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وروي عن الإمام أحمد استحبابه في الصلاة، ثم قال كنت أتهيب لك ثم تبينت فإذا صلاة عليه صلى الله عليه وسلم واجبة، حتى يقول ابن قدامة في المغني في الظاهر أنه رجع عن قوله الأول إلى وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في كل صلاة، حتى قال إذا تركها عمدا بطلت صلاته. وهو أيضا قول عند المالكية اختاروا منهم ابن العربي أن الصلاة واجبة عليه في التشهد في الصلاة. وهكذا رزقنا الله كثرة الصلاة والسلام عليه تعظيما ومحبة وشوقا امتثالا لأمر ربنا، قربنا الله إليه تقريبا. وفي سنن الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم يقول إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. فنعم الوصلة بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وإذا أضيف السلام فذلك أكمل.

0: مامور به في القرآن صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد رأى بعضهم حاجا يطوف يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يسعى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يمشي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ما عندك من الأذكار غير هذا؟ قال له أخبرك أني خرجت في سفرة مع أبي، ثم أنه في طريقنا في قريب من بعض القرى بيتنا فمات بمرض ومات، فلما مات ظهرت ظلمة على وجهه أسود قوية شنيعة، فأهمني الأمر وقلت ما أدري أذهب إلى أهل القرية، قلت تعالوا نجهز أبي وهو بهذه الصورة والحالة يرونه في حالة منكرة، فغلبني أنه فرأيت رجلا أقبل عليه جلال وجمال وبهاء، فجاء إليه كشف عن وجه أبي فمسح على وجهه فاستنار وذهبت الظلمة منه. قال تمسكت بقول من أنت اللي فرج الله بقربتي؟ فقال قال أنا نبيك محمد، وكان أبوك مسرفا على نفسه غير أنه كان له صلوات يصلي بها عليه، فتشفعت فيه إلى الله حتى شفعني. فانتبهت وإذا وجه أبي منور وراح ما كان عليه من الظلمة والنكارة، فرحت. ومن يومها هذا شغلي أنا، صلى على النبي يمشي أن طفت صلي عليه وسيصلي عليه، وإن مشيت صلي عليه، وإن قعدت صلي عليه، وإن قمت صلي عليه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا نعم العدة. فإذا كان الله يشفع من يشفع في القيامة لوجهاتهم عنده فهذا أوجه الوجهاء وأقرب المقربين وأحب المحبوبين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. رزقنا الله كمال محبته وحسن متابعته وكثرة الصلاة والسلام عليه إيمانا ويقينا وتعظيما ومحبة وولاء، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وأصلح شؤون أمتي أجمعين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
2: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح هذا اليوم الأحد بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله.

العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. على ديني وعلى نفسي. بسم الله. على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله. على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله. رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله. أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله. خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله. أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله. خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله. أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل.

الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل

العرش العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله، أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق، حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، حسبي الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا

وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا

0: فالطف بنا في تيسير كل عسير. فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. فقرة الإعلانات.
1: الصلاة هي الدعاء بخير، والصلاة هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهي التي فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دون واسطة، أي أن الأعمال الأخرى فرضها الله سبحانه وتعالى بواسطة الأمين جبريل، ولعظم الصلاة ولأهميتها فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليلة أسري به.
0: برنامج الإسلام وبناء المجتمع يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. تعلن إدارة دار المصطفى بالتريم للدراسات الإسلامية عن إقامة عدد من الفعاليات العلمية والدعوية المباركة، وذلك وفق البرنامج الآتي:
1: ذكروني بذكرى الدار يا أهل النجابة، متحفوني بأخبار فقلبي صبابة.
0: مساء يوم الأحد 28 من ذي الحجة 1447 للهجرة، الساعة 8:30 مساء، إقامة حفل ذكرى الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، والذي ستحييه بعض فرق حارة تريم للنشيد وفرقة المسرة للتمثيل.

ظهر يوم الاثنين 29 من ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، إحياء ذكرى افتتاح دير المصطفى للدراسات الإسلامية وتحرك موكب الطيالة قبيل أذان الظهر.

مغرب يوم الاثنين 29 من ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، افتتاح ملتقى الدعاة السنوي العشرين عصر يومي الثلاثاء والأربعاء الأول والثاني من محرم لعام 1448 للهجرة. تتواصل فعاليات الملتقى السنوي للدعاء بمحاوره وجلساته العلمية عصر يوم الخميس الثالث من محرم 1448 للهجرة، اختتام فعاليات ملتقى الدعاء يوم الجمعة والسبت الرابع والخامس من محرم 1448 للهجرة، فعاليات الزيارة السنوية الخاصة لنبي الله هود عليه السلام. نسأل الله تعالى أن يجعل هذه الفعاليات مباركة نافعة، وأن يفيض على المشاركين فيها من بركاته ورحماته، وأن يحقق المقصود منها في خدمة الدين والدعوة إلى الله تعالى، والله ولي التوفيق.

0: يا دار للمصطفى فيك الجواهر ولول، قبول يا من دخل بالصدق زائر قبول. نعلن للأخوات أن الزيارة السنوية لدار المصطفى ومصلى أهل الكساء ستعقد بمشيئة الله تعالى يوم الجمعة 4 من شهر محرم الحرام لعام 1448 للهجرة. فعلى الراغبات في الخيور المبادرة بالحضور لأخذ النصيب الموفور من الخير والنور، حيث يعقد مجلس نفحة عصر يوم الأزهر في الصلاة على صاحب الحوض والمنبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد صلاة العصر مباشرة، وتقرأ السيرة العطرة وتلقى المحاضرات بعد صلاة المغرب مباشرة. أعاد الله علينا وعليكم هذه المواسم في خيرات وعوافي ومسرات، وبارك لنا وللأمة في زيارة النبي هود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عدد ذرات الوجود. حين يكون الألم صامتا تكون الرحمة هي الصوت الأقرب للإنسان. يسرنا الإعلان عن انطلاق العيادة المجانية لطب المخ والأعصاب باستضافة الدكتور علوي أحمد السقاف، أخصائي أول طب المخ والأعصاب والجلطات والقسطرة المخية، والتي تهدف إلى تقديم الكشف والاستشارات الطبية مجانا للحالات المتعلقة بالجلطات الدماغية، الدوخة واضطرابات التوازن، الصداع المزمن والشقيقة، الصرع والتشنجات، آلام الأعصاب والعمود الفقري، التنميل واضطرابات الحركة والتوازن، الالتهابات والأمراض العصبية المختلفة. المكان مستشفى عديد الخيري في الفترة من 21 يونيو إلى 28 يونيو 2026 للميلاد، برعاية ودعم المؤسسات التنموية والطبية المشاركة، إيمانا بأهمية الوصول للرعاية الصحية المتخصصة لكل محتاج. للحجز والاستفسار التواصل على رقم الواتساب 783-555-614.
1: الإخوة المستمعون، صغارنا شباب الغد المشرق إن شاء الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا بكم في برنامجكم التأملات في القصص النافعات. لا شك أن كل واحد منا يقرأ القرآن، وأكثرنا قد حفظ ما تيسر له من كتاب الله عز وجل، بل وبعضنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى له قد حفظه كله والحمد لله. ولكن هل نتدبر القرآن وهل نعمل بما جاء فيه؟ هذا سؤال ينبغي لكل واحد منا أن يسأل به نفسه.
3: برنامج التأملات في القصص النافعات يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1:20 ظهرا.

0: الإنسان وارد في كتاب الله تعالى في أكثر من موقع، والمقصود هنا بالإنسان أي بمعنى المخلوق الذي خلق من أجل الفطرة. وكلمة الفطرة المقصود بها المراد الذي يريده الله، والمراد الذي يريده الله به هو السكون والهدوء والسلام. هذه الوظيفة الأساسية للإنسان التي أراد الله للبشرية أن تكون قائمة بها كخلافة على الأرض.
1: برنامج الإنسان في القرآن يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت والاثنين والثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء يعاد في المساء.

قصة ورود الحديث شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأكرم سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها المستمعون، نتواصل معكم في برنامجكم قصة ورود الحديث النبوي. هذا البرنامج الذي أردنا من خلاله أن نتعرف معكم أيها السادة المستمعون إلى أسباب ورود الأحاديث النبوية عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما جمع علماء التفسير وعلماء خدمة كتاب الله تبارك وتعالى أسباب نزول القرآن الكريم. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجة والحاكم والبيهقي في الشعب من حديث سالم بن عبيد الأشجعي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وإذا قال الحمد لله فليقل له أخوه يرحمك الله، وإذا قيل له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. نجد اليوم بعض المسلمين أصلح الله أحوالنا وأحوال الأمة جميعا يعطس أحدهم فلا يحمد الله عز وجل، يسمعه من إلى جواره ومن قريب منه فلا يذكره بالحمد. فينبغي للمسلم أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذ يقول: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وإذا قال الحمد لله فليقل له أخوه يرحمك الله، وإذا قيل له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. أيها النساء، أيها الرجال، أيها الآباء، أيها الأمهات، علينا أن نتعلم هذا الهدي النبوي فنطبقه في بيوتنا، نعلمه لأولادنا، نعلمه لبناتنا، نعلمه لكل مسلم يرغب في تطبيق سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما عن سبب ورود هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يحدثنا عنه الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة في مسنده من حديث سالم بن عبيد قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في سفر، فعطس رجل فقال: السلام عليكم. انظر إلى هذا الرجل يعطس فيقول: السلام عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: عليك وعلى أمك. ثم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، أو الحمد لله رب العالمين، وليقل له، أي من يسمعه، يرحمك الله، أو ليقل له يغفر الله لي ولكم. إذن علمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا عطس أحدنا أن يحمد الحق تبارك وتعالى ويقول الحمد لله، ثم إذا سمعت العاطس يقول الحمد لله قل له يا من تسمع عطسته وحمده لله تبارك وتعالى يرحمك الله. وينبغي لمن عطس أن يرد على من يترحم عليه فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. هكذا علمنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه.

Sadaqallahu al-azim wa jazallahu al-taliba khair al-jaza. Wa wadhib ala dars al-Qur'an fa inna fi tilawatihi al-iksira wa sharha li-sadri ala innahu al-bahru al-muhit wa ghayruhu min al-kutbi anharun tumaddu min al-bahri tadabbar ma'anihi wa rattilhu khashi'an tafuzu min al-asrari bil-kanzi wa al-dukhri wa kun rahiban inda al-wa'idi wa raghiban إذا ما تلوت الوعد في غاية البشر صدق القائل إذ قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. أحبابنا الكرام، هناك سور نزلت قبل الهجرة وهي ما تسمى بالمكية وعددها 86 سورة، وهناك سور نزلت بعد الهجرة وهي ما تسمى بالمدنية وعددها 28 سورة. بعد استماعنا إلى كلام ربنا الرحمن، نستمع إلى كلام صفوة ولدي عدنان، من تجري له الصلاة في كل آن، نبينا محمد خير الإنس والجان، خير الإنس والجان. ومع الحديث الشريف يقدمه لنا الطالب عمر بن أحمد بن محمد العلوي، فليتفضل. سبح الله من كأسه المروي.

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على المصطفى صاحب الهجرة والاصطفاء، وعلى آله وصحبه والمهاجرين والأنصار وأهل الاصطفاء. أما بعد، سأقدم لكم حديثين من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، أي وقت شدة الحر، فقال لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال: إن أنت يا رسول الله؟ قال: فإنه قد أذن لي في الخروج. فقال أبي بكر: الصحابة، أي الصحبة، بأبي أنت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. وبكى أبو بكر فرحا بهذه الصحبة، وكان قد جهز راحلتين، أي ناقتين، لعلفهما منذ 4 أشهر استعدادا لهذا اليوم. رواه البخاري. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جعل الإماء يقولن: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزى الله الطالب خير الجزاء. سيد المرسلين بدر الرشاد خير داع إلى الحقيقة هادي، قد أتى داعيا إلى الحق يدعو، فاستجاب له خيار العباد وفدوه بالروح والنفس والمال، وساروا في نهجه باجتهاد. رضي الله عنهم من كرام قد أجابوا فأتحفوا بالمراد، وعد الله يسكنوا دار خلد في جنان طابت لأهل الجهاد. نرحب بكم مجددا في هذا الحفل الذي يأتي تزامنا مع ذكر الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم. أحبابنا الكرام، هذا الحفل يتخلله النشيد والوعظ والتمثيل وغيرها من الفقرات الهادفة، وحانت الآن لحظة التحليق في سماء النشيد الذي يطرب القلب ويريح الأسماع. مشكورين وهم يقدمون لنا وصلتين إشاديتين. القصيدة الأولى تحمل عنوان بالهجرة نرتقي، من كلمات الشاعر عبد الرحمن بن أبي بكر حسان، أداء المنشدين جاسم بن أبو بكر الحداد وعبد الله بن مشعل بن طالب وعمر بن عبد الله عطوفة. والقصيدة الثانية عنوانها من أرض طيبة الطيبة، من كلمات الفرقة، أداء المنشدين جاسم بن أبو بكر الحداد وعبد الله بن مشعل بن طالب وعمر بن عبد الله عطوفة. فليتفضلوا، تفضل الله عليهم.

ما شاء الله تبارك الله، أداء جميل ورائع وحدو طيب وحسن من فرقة التوفيق بالغرفة، أمدهم الله بتوفيقه ولطفه. يا هجرة المصطفى هيجت ساكنة من الجواريح كاد اليأس يطويها، هاجرت يا خير خلق الله قاطبة من مكة بعدما زال الأذى فيها، هاجرت لله تطوي البيت مصطحبا خلا وفيا كريم النفس هاديها، هذه المدينة قد لاحت طلائعها والبشر من أهلها يعلو نواصيها. هكذا كانت الهجرة النبوية منارا أضاء لكافة العوالم، هكذا خرج الحبيب من أحب البقاع إليه ممتثلا لأمر ربه، وسار نحو طيبة التي طيبها الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. نسمع الآن إلى كلمة مباركة يلقيها لنا الشيخ أحمد شايست خان، فليتفضل عامله الله بالإحسان.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونحن قد اجتمعنا في هذا الدار المبارك في هذه الأيام المباركة لنحتفل بذكرى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولأهمية هذا الحادث التاريخي لما أراد المسلمون في عهد سيدنا عمر بن الخطاب في عهد خلافته وتشاور سيدنا عمر بقية الصحابة قرروا أن يكون الهجرة النبوية هي نقطة بداية للتقويم الإسلامي لما تشاوروا من أي سنة ومن أي موقع أو من أي حادث تاريخي يبدأ التقويم قرروا الهجرة لأهميته وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء كانت الهجرة على المسلمين واجبة من مكة إلى المدينة بسبب الظروف الضغوطات التي كانت المسلمون يواجهونها في مكة المكرمة ولم يسمح لهم أن يقيموا شعائر الدين وأن يمارسوا الإسلام كما ينبغي فكان الحكم الواجب الشرعي أن يهاجروا من مكة إلى المدينة وكما نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرغب في أن يترك مكة وهي أحب البلاد إليه لكن أمر من الله سبحانه وتعالى فامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى لبى الصحابة نداء هذا النداء فهاجروا فذكر أهل الحديث أن هناك أو كان هناك رجل من المسلمين بدأ يشاع في المدينة أنه هاجر لكن لغرض آخر كان يشاع أنه هاجر لكي يتزوج بامرأة اسمها أم قيس فبدأ الناس يعيرونه وطبعا الرجل يعني لم يعجبه الكلام الناس يعيرونه أنه حتى كان يقال له مهاجر أم قيس فلما بلغ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفصل في الأمر فلم يذكر الرجل بعينه لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة عامة وهي قاعدة أساسية في أمر هذا الدين وله ارتباط بالهجرة قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أي أن حقيقة العمل عند الله سبحانه وتعالى هي النية التي انطلق بها الإنسان أي قيمة العمل عند الله سبحانه وتعالى هو الغرض القصد من الإنسان بفعله فقال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أي صاحب العمل سيحصل ما نوى به أو نوى بهذا العمل فإن نوى خيرا فسيحصل من الله خيرا وإن نوى غير ذلك فسيحصل ما نوى فقال صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله أي من كانت نيته من الهجرة الله ورسوله نيل رضا الله سبحانه وتعالى ورضا الحبيب صلى الله عليه وسلم فسيحصل له ذلك الهجرة لم يقل صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته إلى المدينة لله بل قال هجرته إلى الله ورسوله لأنه ما دام القصد عالي أي لله سبحانه وتعالى فكأنه ما هاجر إلا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم أعقب وقال صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أي من كانت هجرته لغرض آخر غير الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه سيحصل الشيء الذي قد هاجر من أجلها وليس له ثواب له ثواب الهجرة إلى الله ورسوله وهذا الأمر نراه في الواقع أخوكم الفقير إلى الله من بلد بريطانيا وتعرفون أن هناك كثير من المسلمين
في العصور المتأخرة قد هاجروا إلى بريطانيا وغيرها من البلدان الغربية مثل أمريكا وأوروبا وأستراليا، لكن نيات المسلمين لما هاجروا اختلفت، ونحن قد رأينا أثر اختلاف النيات في النتائج. فأغلب الناس طبعا يهاجرون، لماذا يهاجر؟ يذهب إلى مثل بريطانيا أو أمريكا للمعاش، لحصول على وظيفة أو لتحسين من مكانته المادية، من حالته المادية. لا يتعاطى عملا غير مشروع، ففي حد ذاته ليس أمرا محرما شرعا. ولكن إذا ذهب شخص هاجر، أي قام بهذا العمل العظيم، لكن قصده فقط الغرض الدوني، هذا بغض النظر عن تأثيرات هذه الهجرة على دينه أو على دين أولاده، فسيعود هذه الهجرة وهذا الانتقال بالتأثير السيء. وهذا الأمر الذي شهدناه ممن هاجر إلى تلك البلدان ولم يبالي بدينه ولم يبالي بتربية أولاده، تواكلا، قد يكون تواكلا أو عدم مبالاة، أهم شيء عنده الارتزاق. فرأينا ذلك في الأولاد، في الجيل الذي مثل الجيل الذي الفقير منه الذي ولد ونشأ في تلك البلاد. من نشأ في أسرة لم يبالي بالأمور الدينية ضاءت الأولاد، إلا من رحم ربي. طبعا الله سبحانه وتعالى قادر أن يهدي شخصا لم يلقى له بال، لكن رأينا التأثير السلبي إلى حد أنه خرجت إحصائيات قبل سنتين أو ما قاربها في بلد أمريكا، عملوا إحصائيات بين المسلمين ووجدوا أن واحد من كل 4 شباب مسلمين، أي من شباب ينتمون إلى أسر إسلامية، لا يرى نفسه مسلما. يعني ربع من ينتمي إلى أسرة إسلامية لا يرى نفسه مسلما، وهذا يعود إلى الإهمال في التربية، ويعود في النهاية إلى القصد من الهجرة. لماذا هاجر هذا الشخص؟ لماذا ترك بلاده الإسلامية إلى بلاد غير إسلامية؟ من لم يهتم بهذا الأمر أو اهتم بأمر دنياه على أكثر من أمر دينه، فسيظهر هذا في نفسه أو في أولاده. وطبعا هناك نماذج جيدة وحسنة كذلك، لكن هذا الأمر لابد أن يتنبه منه. بينما النماذج الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى، نحن خاصة في حضرموت عندنا النموذج الأبرز هو نموذج الإمام أحمد بن عيسى المهاجر إلى الله، حتى يقال له المهاجر إلى الله ولا يقال المهاجر إلى حضرموت. لماذا؟ لقصده. وهذا الإمام العظيم من عترة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وإن كان هاجر من بلاد إسلامية البصرة إلى بلاد إسلامية، اللهم كانت نيته الحفاظ على أولاده، الحفاظ على ذريته، بقاء الإسلام وبقاء التي أصابت تلك البقاء. هاجر إلى حضرموت، لكن بنية أنه يهاجر إلى الله سبحانه وتعالى. فلما جاء رضي الله عنه إلى هذه البقاء، إلى هذا الوادي الميمون، وجد أناس كانوا على منهج أهل السنة والجماعة، وناس آخرين على غير المنهج. فالذين وجدوهم على منهج أهل السنة والجماعة زاد مجيء العترة الطاهرة حسنا إلى حسن، فارتبطوا به، ثم ازدهر هذه الوادي الميمون بالعلماء وبالصالحين،
حتى صار منطلق لنشر الإسلام في الآفاق. فنحن نعرف أنه كثير من البلاد الإسلامية إن لم يكن نصف البلاد الإسلامية إن لم يكن أكثرها أسلمت على أناس خرجوا من هذا الوادي الميمون. إذا تكلمنا عن الهند كثير من مناطق الهند، أو تكلمنا عن شرق أفريقيا، أو تكلمنا عن جنوب شرق آسيا وغيرها من الأماكن، لوجدنا أنها أسلمت ببركة أناس خرجوا من هذه من هذا الوادي الميمون ببركة نية ذلك الرجل الإمام الذي جاء هاجر إلى هذا الوادي بنية الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد تواصل هذا الأثر إلى عصرنا المتأخر، إلى عصر الإمام الشهيد محمد الحبيب محمد بن سالم بن حفيد الذي نحن كذلك في ذكراه، وسيكون حوليته غدا إن شاء الله تعالى. وهو أثر من آثار الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى. وهذا الإمام كما تعرفون الحبيب محمد قام أمام الحكم الغشوم الظالم، لكن قام يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، لا يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى غرض سياسي ولا يدعو إلى الحزب. وإن كان بعض الناس قد يغلفون الأغراض السياسية باسم الدين، لكن أمثال الحبيب محمد ليس حول هذا الأمر، لأنه من مدرسة الإمام أحمد بن عيسى، مدرسة أهل السنة والجماعة الذين يدعون إلى الله ورسوله. ولصدقه والإخلاص هذا الإمام حتى بعد ما استشهد كما قلنا في بركة الإمام أحمد بن عيسى الذي هاجر إلى الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بمعاني هذه الهجرة، هجرة الله، الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى. ونسأله سبحانه وتعالى أن يختم عامنا هذا بخير، وأن يجعل عامنا المقبل عام فرج للمسلمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

جزا الله خيرا الشيخ أحمد خير الجزاء، وكتب في ذلك النفع الكثير. ماذا تقول بهجرة المختار؟ لغة البيان ومهجة الأشعار جمعت قريشا كل ذئب كاسرا، والعنكبوت حمت لباب الغار، وسراقة غاصت قوائم خيله حتى الرمال للمختار. وصل النبي إلى مدينة يثرب، فرأى الرجال الكل من أنصار قد أنشدوا بقدومه طلع الهدى بدرا، وأشرق سيد الأقمار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعود وإياكم للتحليق في سماء النشيد، والآن ننتقل إلى منتخب بدر الذي يتكون من الحارات التالية: حارة الحاوي وحسن عوض والمطار ودمون. نتفضل أعضاء المنتخب ليطربونا بقصيدتين، الأولى لمن أتى هذا اليوم ليحيي الذكرى الرابعة لوفاته عليه رحمة الله، ألا وهو الحبيب أبي بكر العلي بن علي المشهور رحمه الله تعالى. القصيدة مطلعها بعنوان يا أيها النبي، يتقدمهم المنشد سعيد بن علي بامزروع، والنشيدة الثانية من كلمات شيخنا الحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم حفظه الله ورعاه. القصيدة تحمل عنوان العام أقبل وكم في العام ذا من منن، يتقدمهم المنشد مجاهد بن صالح باجهام، فليتفضلوا بارك الله فيهم.

أحسنتم أحسنتم لا أحسنتم واحدة أحسنتم أحسنتم بعد الألف مليونا. جزا الله خيرا أعضاء منتخب بدر على هذا الأداء الطيب. ذكرى افتتاح الدار عادت بالهنا، فعسى سرور الحب منا كل حين، في مثل يوم الغد لاح لنا السنا، أشرق بفجر الكون بدرا لليقين. دار الحبيب المصطفى فيه الغنى، يلقي ثمار الخير عامر السنين. قاموا بخطف للولي رجوى الظنى، رجوى لدثر الحق والعلم الثمين، فأتى إلهي بالحبيب وبالهنى، عمر حبيب الدار عروتنا المتين. والآن مع وقت الفكاهة، وقت الكوميديا كما يسمى، الوقت المنتظر منذ البداية. معروف أبطال هذه الفرقة، والفرقة أيضا معروفة، ألا وهي فرقة المسرة للتمثيل. فليتفضلوا مشكورين ليقدموا لنا مشهدا تمثيلي يحمل عنوان فتبينوا، وكلنا بانتظار إبداعهم. فليتفضلوا جزاهم الله عنا خير الجزاء.

0: سلام، اخبار اخوي بخير؟
1: الحمد لله.
0: طيبين؟
1: ايه. انا شنو بروحه؟
0: وين؟
1: عندي زواي حق صهر.
0: هلا بسم الله، متى بتروح؟
1: زواي حق صهر يا اخوي، الله يحفظك.
2: سلام عليكم.
0: سلام،
1: حيا سهلا،
2: كيفكم؟
1: يا مرحبا. حيا مرحبا.
3: طيبين؟
0: كيف الاخبار؟ كيف
1: الله.
3: انتم؟
0: اوه ما شاء الله. اوكي، يعني خلاص قررنا. انت
1: الدن هناك، شنو اللي هناك؟ شنو الدن هناك؟ شنو الدن من هنا لهناك؟ ما تعرف الدن القلاسات حق البراد كاكيت.
0: يمكن ما شافوا، يمكن ما شافوا، ما شافوا.
3: ما شفتوا، ما شفتوا.
0: قلاس قبريه ما نشوفوها، افضل منك وجه الله.
1: كيف يعني؟ انا اقول لك انتبه لك، انا فوتك تنتبه لابوي انا هنا.
0: كانك الحين ولا يهم اخوي كنا.
1: هو ده هم، ها تقول لي يا مع الواتس يا تروح تنام تخلي مسكين.
0: عاد عاد يمك انت بتروح عندي.
1: انا زواي حق صهري اليوم.
0: نعم.
1: يا اخي الحرمه
3: سبحان الله، ابوي وابوك. سبحان الله.
1: ها؟
3: يعني صحاب ابوي وابوكم.
0: اكيد اكيد، من اول يكلوا.
3: يعني ابوك دخل المستشفى، ابوي دخل المستشفى.
1: سبحان الله،
3: سبحان الله. يعني مرضوا مرة،
0: مرضوا مرة، وصحاب مرة،
3: وصحاب مرة.
0: سبحان الله، ما شاء الله قصر يوم.
1: دخلنا قدامكم دليل المحبة، يعني دليل المحبة، يعني سبحان الله. متحبة ماكم الحين محبة، كل واحد الدنيا مصالح بس. كل واحد يصاحب ذا اللي مشان مصلحته بس.
0: خلاص.
1: شوف المحبة ككين انت.
0: على ما شاء الله من اول انقذهم.
3: بعدين دخلنا مساء نحن. دخلنا مساء المستشفى. جينا اخر الليل.
0: لا لا لا، نحن لينا بدري. قبل يوم، نحن قبلكم قبل يوم. بس نحن ما شاء الله حصلنا الناس الدكاتره ما شاء الله شغالين، النوبات ما شاء الله شغاله. الحمد لله حصلنا لقي الله المغضي، ولقي ولد الابره، وكله ما شاء الله.
3: ما انا اللي حصلتهم خلاص كذا ما هو ذا.
0: كذا مسارحين.
3: مسارحين؟
0: جيت بعد قبل صاحب النوبه قال لنا ما انا خليل الحين. الا بي واحد ثاني. يا اخي قلت له عيب والله، ابوي مريض. قال لي دحين الساعة صاحب النوبة الثاني بي أبرة أبرة الله يهدي. ولا قا
3: تأخرت يوم ولا عند يمكن يمكن تأخرت يوم،
0: يعني الساعة
1: أول نوبة تأخرت يوم نوبة أصلا خلاص، يعني يعني مفروض ما يخرج من النوبة إلا من يصاحبه ولا يمسك.
0: أيوة صح، يمكن تأخر شوي، يمكن يعذر
1: عذر. تأخر أبوي الله يحفظه، ما تأخر يوم يتم محله، يعني مفروض هو يعذر خو.
0: مفروض. نعم
1: نعم.
0: تمام، خلي جوالك شغال بس. جوال خلي.
3: لا ما كمل جوالي، ما بدأت في جوالي.
0: بعدين تصور بلا تقطع جوالك. لا
3: كماك انا
0: اخوي ذا مرعوش. بعدين ان شاء الله حتى ابوك لك كما ابوك. ابويا انا ابوي صحته ما شاء الله.
2: ايوه
0: تعالنا بنس. انت ابوك ريد كل شيء
2: ما شاء الله، لا باس.
0: ايوه
2: الحمد لله،
0: في تحسن، ابوك يتحسن. الخبر عند الدكتور، انا دار هنا، انا دكتوره. انت اللي عاد بلاد ولا بنشوف الدكتور يقول. انا ما ادري بس حتى ما ادري حتى اهل عنده بالضبط. دكتور يا جو.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا حي سهل.
4: الحمد لله.
0: يا حي دكتور. ما شاء الله تبارك الله. دكتور ما شاء الله من الخاري ولا من ولا محلي ذا؟
4: كيفك انت؟
0: الحمد لله ما شاء الله.
3: شوف ايه في.
4: لا اله الا الله. أموركم
0: الله.
4: طيبة وشي.
0: الحمد لله ما شاء الله دكتور.
4: أبوك أنت أموره طيبة الحمد لله.
0: الحمد لله.
4: أمورك طيبة إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
4: لا بقولك. لا إله إلا الله.
0: لا إله
4: إلا
0: الله.
3: لا إله إلا الله.
4: الإيمان بالقضاء والقدر وايب. شوف.
0: وايب نعم.
4: والحياة كل إنسان بيمر فيها.
0: أيوة كل بيمر.
4: له مدة يعني معينة وينتقل يعني.
0: نعم.
4: نحن أبوك حاولنا حاولنا بقدر ما نستطيع.
0: حاولناه
4: يعني حاولنا ان احنا ننقذه مسكين، وحاولنا لكن الاجل انتقل الى رحمه الله تعالى. عظم الله اجركم ولدي.
0: يعني
4: عظم الله اجركم.
0: اقع شي يلطه ولا شي شوف انت تاكد
4: كل
0: شيء. قلب وقف يا دكتور، قلب وقف. بعض شو قلوبه حقه وقف نص ساعه ورجع.
4: عملنا ولا عملك انت؟
0: مرحبا عفوا.
4: قلت لك كيف يا ابوك الله يهديك انت؟
0: انا الحمد لله بخير الحمد لله. اليوم هو ابوي صاحب ابوي. يعني
4: ايش دخل احنا في الصحبه؟
0: ايش دخل الصحبه؟ صح صح.
4: يعني بدنا اقول لك ابوك مشان الصحبه توفي معه؟
0: لا لا لا لا لا لا لا لا
4: بس خلاص؟
0: لا لا خلاص
4: هو. قل الحمد لله.
0: الحمد لله الحمد لله.
4: سمعت يا ولدي؟
0: يعني ابوي
4: ابوك الله يرحمه
0: يعني مات.
4: ما يطول له
0: معاشي يبدن خلاص
4: كي معاشي شي لقبوها يا ولد الله صحيح فضل
0: يعني خلاص يعني
4: عظم الله لكم إن شاء الله عظم الله لكم يلا
5: الله أحفظك إذا كنت أخيتك
4: إزاكم الله خير
0: الحمد لله الحمد لله
5: عظم الله لك
0: الحمد لله خلاص دقيقة خلاص واحد دم حيي واحد الله يرحم الحمد لله الحمد لله
5: الحمد لله عظم الله يركم
0: الحمد لله
5: عظم الله يركم
0: لا إله إلا الله عندي خبر ده الحمد لله الحمد لله هذا موظف هنا ولا هذا ولا ينظف هنا في المستشفى ولا شيء من الحين بتشيل شيء محتاج شيء شيء أنا مستعد أي شيء
4: نعم بالسيارة حق بنشيل مشان نشيل الوالد للدار
5: سيارة مستعد سيارة كذا
4: ريض بقعة هناك
5: مرحبا ولا يهمك
4: جزاك الله خير
5: عاجب من رستم من فلوس ولا شيء
4: لا لا جزاك الله خير ما قصرت
5: ريضين
4: ولا يهمك أنا سيارة بس
5: الآن السيارة بحركها
4: جزاك الله خير
5: يلا قم توكلنا على الله
4: يلا

0: تعالوا حيا بارك فيكم. اخبارك خير وصوت طيبين أبين. اسمع الجازه دي الحين بقى تكون حلبه
1: الجازه سهل.
0: ايوه
1: نعبرها باللعب.
0: لا باللعب كم يلعب انت ثلاث لعبه
1: ولا بنعبرها ب
0: شوف المول اللعب والشغل ما يغلق ابدا
1: الشغل ولا
0: هاي وين. اسمع شوف الحين دوره بالعافيه ادخل الدوره تعال مور دينك فرصه
1: دوره
0: لا ورجع كذا ما شاء الله تبارك الله.
1: بس انا هنا
0: بالعلم بقى كل شيء
1: انا بس كاس العالم يا اخي.
0: طيب ايش كاس العالم انت؟ ايش كاس العالم انت؟ تعلم مردينك يا ولدي فرصه شوفها كنت قاعد هنا تمام
1: يعني ضروري ندخل الدوره ضروري.
0: ايوه ضروري
1: انت خليه يدخل الدوره. انا
0: لا لا لا لا لا لا
1: وانا
0: باخذ موظف البلديه وخليه يشرح شغله. ما داخل كذا
1: خلاص خذ موظف
0: بس خلاص انت تدرس فرصه معك الحين.
1: هي فرصه نعم
0: تمام.
1: وانا سمعت الدوره يقولون قالوا يجون من بعيد يسيلون فيها
0: ان شاء الله من كل مكان ما شاء الله
1: يقولون. انا سمعت هذه كان خلاص مسيل فيها ضروري
0: تمام. وانت ولدي الراتب حقك شو اعطاني اياه؟ الراتب اعطاني اياه حقك شو تقدر تلعبه؟
1: شو خلوه يحول لي شك في الدوره بعدين يحول لي
2: شنو؟
1: انا بس خلاص
0: دور عند عندنا اي شيء بغيت عندنا
1: اي شيء
0: مكتوب من اي حاجه من مصاريف عندي حق وش هو كذا الراتب حق العب والله دي
1: خلاص هو الدورة حما سيل فيها أشوف مين تسيل حقهم ما سيل عنده ولا يهمه ما تواصل مع الإدارة حق دار مصطفى.
0: المهم
1: عادوا على مرور تسيل بالانتر بالنتو بالنتو بالموقع تسيل عنده يعني تم لقل الموقع حق دار مصطفى تو تو ما سيل عنده تو
0: لم يعرف النت كيكه
1: النت يتواصل معه باتصال رقم تو رقم دار مصطفى الإدارة تو
0: بعضهم عاد درس مسكين ما يعرف نت بعضهم
1: بعضهم عاد بعض في قراءة بعيد ماشي ايوه.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا باليار.
3: حيا الله باليار
0: تفضل. صح
3: يعطيك العافية.
0: الله يحييك مساء
3: الخير.
0: حيا
3: الله نسمك.
1: حيا حيا
0: مرحبا سهلا حيا تفضل حيا باليار. نعم يا رجل دوما ان شاء الله ولا شغل يدري
1: هو
0: تقاعد ما تقاعد ما شاء الله
1: هذا متقاعد هو
0: استمرار متقاعد يتمشى الحين بس يدري
3: اخبارك بخير
0: ورزان ما شاء الله صح
3: الحمد لله ما شاء الله
0: حيابك انست
3: الا وانا يزع شفت السياره تحت الدار استغرب
0: حقي
3: ايوه
0: ورفين
3: وسمعت الصوت حقك
0: ورفين انا بيض انا مريع الدار ورفين بروحنا
3: لا لا استغرب يعني قلت خلاص مش عندك خبر ولا شيء
0: اما خبر حق خبر
1: صبر. خبر في الدوره كنت خبر الدوره
3: ايوه
1: تكلمنا على الحين.
3: طيب لحظه انت شوي
1: مرحبا
3: صهرك
0: صهر ايوه
3: الله يرحمه
0: ها
3: صهرك الله يرحمه
0: توفي لا حول ولا قوه الا بالله توفي
3: كان في المستشفى انا قدام ساعه ونص.
0: طيب ما حد سري ما حد خبر ما حد تكلمنا
3: خلاص بقى نقول لهم شفتهم حملوه وطرحوه في السياره
0: عاش احترام العدل عاش احترام
3: العدل
0: عاش احترام خبر
3: الحمد لله
0: حتى اتصلت
3: بعضهم الله يركب الحمد لله
0: الحمد لله الحكم بالحكم بس شغل خير شغل خير
3: الله يحفظك
1: جزاك الله خير
0: وعندنا موت
1: يلا معلش

قاعد عند النت هنا أخوي ذهي. لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا يا حرمة جاهز. إيه بل عند زواي، أنا عند زواي حق العرس. من ضرب أخوي.

0: أتصدعي كما تكلمت أبوك توفي هذا مقدار ولا أبوك توفي قلنا لك من مزشع والحشو بيبوا في الطريق
1: أنا أتصل على أخوي الحين يوال مقفل
0: مقفل قلنا عبد كل مكان
1: أنا من قالك أنت
0: عظم يرك عظم يرك عظم يرك عظم يرك عظم يرك الحمد لله هذا الدنيا هكذا تشوفها الدنيا هكذا تشوفها لمحة عين إنسان يموت تو ما أقداري
1: لكن اليوم الدكتور بعطيكم رخصة
0: رخصة رخصة لا رخصة رخصة من الدنيا كلها
1: يعني رخصة نهائية
0: نحن من الدنيا كلها خلاص توفي
1: طيب اليوم زواي حق صهري أنا بشيل الحرمة بس ما تم الزوجية بشيل الحرمة عنده خاها مسكين زواي حق خاها اليوم
0: يا ولدي يا ولدي أبوك توفي تقول بشيل الحرمة عند الموت عاقل أنت الحين صح أنت
1: خاها
0: ممنوع تروح ممنوع تروح خلت فرش الدار ناس بيجون الحين في الأخبار تشوف يصلي يا ولدي
1: خلاص
0: أيوة خلوا فرشون الدار كل شيء وأنا بشوف مكابت وأنا خلاص بكمل الله رحم الله دقيقة دقيقة هكذا الدنيا حال الدنيا ولدي هكذا حال الدنيا اسمع بدنا بتصل موصل وبتصل بصعب
1: أنا رأيي من عنده يقولي خلاص هنا ولدي بخير دوق أنا بخير الحمد لله
0: خلاص بخير بخير خلاص الموت يا تقول ريعة صبر الأولى
1: أقل لي شيء أقمم بعد زواي حق العقصور
0: يا ابن حلال الموت يا أخي الموت أنا شفته عييته بدون كلام على كل اسمع أنا بتصل صعب القبر وبتصل صعب المغسل وبتصل صعب الجنازة جيبها وكل شيء بخليه جاهز تمام ها وانت تستقبل الناس تحت تستقبل الناس لا تروح للزواي تسمع
1: طيب مع بروح
0: يهز بقعة بارك الله فيك ولدي

0: قد اليوم مواضيع اليوم اصبر عليك.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: السلام عليكم السلام وبركاته.
1: شوف شوف
2: يا اصحابي اخباركم بخير؟

0: دحين ماشي معنا الا القبه العضو من المليه.
1: تعرف انت يعني ابو احمد يعني عزيز عليك ما هو.
0: نعم هو عزيز عليك.
1: يعني صاحبي ما هو اي واحد له لحد ثاني.
0: قال الحمد لله عضو الله يرك بس. القبه العزيم يا اخواني قوموا بس. ايه نسوي؟ الحمد لله.
2: صهره صهره ما هو داري. عاد بقى في هنا اجت الحاله جمله.

0: تلقاك الدكتور ولد يقول لك ايه بالضبط
1: تلقى كل شيء تمام وقال ابويا
0: طيب ما اعطاه رخصه له
1: ها
0: اعطاه رخصه ولا عاد
1: نعم
0: دخل القرقع دخل المكتب عنده قول له نروح ولا تمي ولا
1: خلنا مكتب ابويا خلنا مسافه بس
0: وصاحبنا الله يرحمه
1: نعم ابويا
0: شلته الدار هنا
1: عظم الله يصير مع ضمتك ابويا
0: صاحبي الله يرحمه مات بيب السرير عندي تو انا قلت له انزل البي ريح علينا الحمد لله ما عاد ريح الحمد لله
1: الحمد لله أبو.
0: الله يرحمه وشلته للدار
1: شلناه مع الدار ابويا ايش على كم سياره
0: يا دكتور
1: سلام وش دكتور
0: نروح ولا تمي هنا ولا كذا انتظرنا
2: ما شاء الله
0: امور تمام
2: تمام كيف سهل يا ولدي
1: خلاص بحرية يسواها كنا
2: بس خلاص. انتبه شوف بقع مكتوبة يعني بالتفصيل
1: أيوة. أيوة بالتفصيل
2: ها
0: جزاك الله خير دكتور
2: يلا على خير ان شاء الله ان شاء الله نزوركم ان شاء الله ونشوفكم في صحة وعافية
0: ان شاء الله ما قصرت
2: يلا السلام عليكم
0: اخو عمرك
1: الله يحفظك
0: دق دق على الدار قول ابوي شو مستحر الغرفة حقي حق النوم بغيتها تشتغل مكيف
1: الان ابوي
0: شغل مكيف قول له شوف انا بقع كور عندي بغيت بنام ثوري سأل اخوك
1: عسى يرد هو ابوي عسى يرد اخوي
0: لما برد عرس حق اخوي حرمته
1: عرس عنده
0: دق عليه دق عليه بس دق خليه يتصل بالدار حد معياكم يلص المكيف
1: الو عاد مرد ابوي
3: مرحبا
1: السلام عليكم
3: عليكم السلام
1: اخوي اخبارك بخير طيبين ابقى اسمع اسمع اسمع اسمع
0: يمكن يبكي يبكي اقول له
1: كانك تبكي ها بشرح عليك
0: شغل المكيف
1: شغل المكيف حق الغرفة شغله وعارك هذا التنين مكيفان بالايار خلاني زخين في الغرفة عشان تركي بالغرفة باردة واحد بكي بس الا واحد ابوي قال واحد بس ابوي مستحر ابوي مستحر قلت لك مستحر يضحك واللي يبكي
0: يضحك واللي يبكي يضحك واللي
1: يبكي قال تمام بس مرحبا
0: الله ما تحرك نروح صدرية بنشيل الدواء اتصل عليك عدة مرة
1: نعم
0: هو ولا واحد ثاني
1: لا لا واحد ثاني يا ابوي
0: رد عليه بس واحد ثاني رد عليه لك ابوي
1: مرحبا
0: وليت راحت الرزافة كأنك
1: كلمة مرحبا
0: نقوم
1: الو خلي من تغطي يا ابوكن مرحبا
0: واحد واحد الريال واحد واحد
1: ها عظمك من
0: الحمد لله صاحبنا
1: الحمد لله الا شدنا البيت خلاص ما شاء الله الامور الا طيبه ما شاء الله ما دار هم بس يروحون ولا بيروحون ما دار انا ما متذكر كذا
0: صاحب ابوي يقول روح بنروح
1: صاحب ابوي ضاق ايه بنروح بنروح هلل انا شلت بسياره انا ما هو ابوي انا شلت بسياره اهو ينزل تحت دار حقنا ينزل تحت دار حقنا ابوي كيف تقول
0: اهو
1: ينزل يعني
0: نعش ولا
1: نعش يعني نعش تحت دار حقنا
0: تحت دار ما يقول له
1: تحت دار حق من حقنا نحن متأكد
0: لا حول ولا قوة إلا بالله أمك ماتت
1: أه؟
0: الله يرحم عندها السكر وعندها الضغط تحمرت بالحنة في المستشفى لا
1: حول ولا قوة إلا بالله عبد الله يا
0: رب أخوك ما اقتصد ويبكي
1: له
0: يبكي على أمك يا أبو
1: لا حول ولا قوة إلا بالله
0: الله يرحم وش تحملتني مسكين تحملتني
1: أكيد
0: عندها الضغط وعندها السكري
1: يعني أبوي ماتت
0: ولا من أبوك ماتت لا حول ولا قوة إلا بالله واللي ما قال أخوك بصر ما قال
1: الله يرحمه قال
0: لي ما أبوك بصر بتفتى
1: عظم الله يرحم أبوي
0: خويا وحرمتي
1: الحمد لله أبوي بقي
0: لا حول ولا قوة

0: الحمد لله. اسمع اسمع يا ولدي، ايه الديون حق ابوك؟ شيدان عنده دين حد؟
1: نعم
0: عنده دين. من
1: البقاله؟
0: تسلبه صاحب البقاله بس تدينه. تسددها
1: ما معيشي تسددها مني؟
0: انا بسدها عندي انا.
1: عندك
0: عاد يا ولدي عشان لما تميت عمله تعلى جنبه على دين.
1: ارحمك.
0: حول قوة الا بالله. تقول لهم كلهم كم هي كم؟
1: ها؟ كم؟ 250.
0: سهل سهل 250 سهل. يمينه؟
1: اه
0: سهل.
1: الحمد لله جزاك الله خير يا خال. عاد عاد باقي شوي يعني.
0: اي دين عندي؟ اي دين؟
1: آه
0: ايوه
1: بس كلهم هذا. بس السلام عليك. حياك الله بخير. مبسوطين؟ لا لا الدين على ابوي الله يحفظك. خالي بيكلمك شوف خلاص يعني بيسدده هو.
0: صار البقالة الدين على ابو عبد الله عندي انا صور شلون خل عياله تمام. اي شيء مملوك عندي انا خلاص. جزاك الله خير. اطلع لك بحسابك خلاص. دين عاش عاشي ثاني.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله وبركاته.
2: ما شاء الله تبارك الله. خالك مويور وعمك ما تقوله
0: خاله
2: خاله خاله
0: خال خوم وانا
1: يا عمي الله يحفظك. الله يحفظه. هو خالي اللي واللي قال حفظه بنسيه خلاص يعني. طيب يعني عذرنا مع القدر
2: اخر من يدرى.
1: طيب على
2: قول النعش تحدار والسامان موجود.
1: الا خالي هو اللي يابو. خالي اللي يابو جزاه الله خير يعني. وهو سدد الدين الحين شوف تصرح البقاله وسدد خلاص يعني بيسدده.
2: لا ما هو كلام. شوف لا ما هو كلام.
1: طيب العفو يا عمي. طيب انا بكيه العفو منك اصلا. مشدوه معجدوه ميت على شيء هنا اخلاص.
2: وخالك ماك مشدوه ذا؟
1: ها؟
2: خالك
1: خالي هو اللي جزاه الله خير. هو اللي جاب النعش. هو اللي كلم الله. هو اللي كلم جاب حق التقسيم.
0: خال والي يقول شو خال والي
1: ابو عدل في المستشفى. أيوه. بيبون بيبون عالم
0: يبون
2: الانسان يعني. ابوك فين؟
1: المستشفى.
0: المستشفى ايه الحمد لله. السلام
2: بعدين ذا كلام. بعدين كلام معكم بعدين.
1: طيب يا عم الله يحفظك. اعذر يعني حاول اعذر. الحمد لله
0: الحمد لله. جزاك الله خير يا اخي. جزاك الله خير. جزاك الله خير. شوفوا جزاك الله خير. هو اللي الخبر يا الدار يا اللي اسمع له.
3: وعن اللي شرته في الجروب بعد طلعت الصوره حقه.
2: انت يبذل الخبر ذا؟
3: ايوه.
2: ولا ما يبذل الخبر عندي
3: انا؟ ما
2: انا اخوه.
3: نعم بس
2: دل صهره.
3: انت بعيد بعيد ذا ياري.
0: قلنا انت خلاص. حصل خير. حصل خير يا اخي. حصل خير. ابي يموت بحد ميته. ما بحد ميته قدر الله. مش عمل
2: ولا من قالوا
0: هذا انت. بس كلهم دات الناس كلهم دات. خبط خبر في الجروب.
2: الناس كلهم عادنا
0: ترى. خبر في الجروب. خبر في الجروب خلاص. ساعد
2: هذه. شوف شوف شوف
0: يا مرحبا.
3: الله
1: يخليك.
3: الحمد لله.
2: لا حول ولا قوة. لا حول. ايه انا اخوه صبر ولد. انا اخوه. شوف
3: عفوا اللي معك شادة ولا عفوا.
0: في المستشفى. مش
2: بالحين في المستشفى. قالوا بيجيبونه. قلت
0: حبيبي قاعد ساعد بالطريق. قال بيجيبونه. حبيبي بيجيبونه.
2: علي ابو فتحي تعال احفظك.
0: الحمد لله. جزاك الله خير. جزاك الله خير. شوف ما قصر اليار. اسمع له وصلنا تو.
4: قلت لك هذا الاول. انا لو صراحه مغلطه هذا ابو عبد
0: الله غلط
4: بالعجل. اللي بالعجل عاد ما حتى حتى ماكم يا زين خبر في الجروبات. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: لا حول ولا قوه الا بالله. لا
4: لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه. من مات مع الحين ابو الدار تقول ابو احمد مات. احمد قدام الحين.
0: اقول لك الخير. اسمع عليك
4: ابو عبد
1: الله. الله يرحمك. الله يرحمك. الله يرحمك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا لا
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: حول قوة.
4: أبو أحمد. أبو أحمد. لا حول. أبو أحمد. أبو أحمد.
1: عبد الله. عبد الله ولدي.
4: أبو محمد. لا يا ابو حميد، يا ابو حميد، يا ابو حميد قول لا اله الا الله.
5: لا اله الا الله، الحمد لله.
4: لا حول ولا قوه الا بالله. وهد الاول وهد، هات له ماي يا ولدي، هات له ماي.
5: ابغى ابغى اقول يا ابا اكبر من امي، امك قالبها. قول لي ما امي الا تبكي بس. انت قالبك الدكتور قال صحة تمام، اعطاه العلاجات، اعطاه كل شيء.
4: يا ابو حمد، يا ابو حمد الله يحفظك.
5: ما
4: امي ماتت لك؟
5: اه امي ماتت. ما امي ماتت لك؟
4: ما امي ماتت لك؟
5: ابوي ولا امي؟
4: امي. اتصل عليها قال عندكم وفاء، عندكم عندكم يا امي. لا انا
5: الحين ترك انت تخبط على هين.
4: يا هلل هلل
5: الحين انت اللي موتت. ابوي ولا امي؟ امي. امي اللي عندنا هنا هلل. امي خير
6: كانك هنشيله مصحة من دري. ابوشو مسكين ما تحمل حق اموشو. يا ولدي كن حبر اموشو.
4: امك كن حبر اموشو.
6: تحمل يا ولدي اصبر.
4: ابو احمد
6: خبطت ولا بكره
5: تحمل تحمل تحمل.
4: ايه انت ابو احمد
6: ولا من انا الحين؟
7: اسمع يا اخوي، الحين ذيلا يقولون انك انت موت.
6: من هو؟
7: ذيلا كله.
6: من اللي قال؟
7: من لا لا ذيلا كله.
6: من هو اللي يقول؟
4: موت اخي؟
6: النعش اللي برا حق مين ذا؟
7: يا لك يا
5: حقك حقك ابوي حقك
6: حقي.
4: لا حول ولا
6: قوه الا بالله.
4: طيب لحظه يا جماعه، مصدر منين؟ من اللي جاب الخبر يا
0: ابو سالم؟ الخبر
5: هو خالي اول ما يجيب الخبر.
0: لا ابو سالم
5: اول يلتع. انت ما جبت الخبر اللي عند الخبر.
6: انت فرحان بنموته؟
0: لا لا لا لا ما شر.
6: اه تناظرها بالضبط.
0: يا يا يا يا يا ابو سالم،
6: يعني
0: دق على الدار
6: وقال شو صار معك. كل يوم اشوف المستشفى، كل يوم في المستشفى.
0: هو شوف
6: لو يدري، هو يدري هو ذا.
4: انت يا ابو ابو سالم الله يحفظك. ايه حصل؟ منين جبت الخبر ذا؟
6: قرب قرب قرب قرب قرب قرب قرب قرب قرب
5: قرب قرب قرب قرب قرب
6: قرب قرب قرب قرب قرب قرب قرب من مات؟
7: انت متت.
6: من اللي قالك انا متت؟
7: انت متت. انا استغربت كاكيه طلعت شردت على الملائكه انت ولا كاكيه حلم انا داري.
6: قول لي كاكيه متت. شفت انا فيه متت.
7: حلو بقول لك انا كاكيه.
6: اصدق بسرعه بس وطق.
7: شفت اولادك؟
6: ايوه.
7: ودخل معول يثه ودخل بها السياره حقه.
6: نعم يا صاحبي الله.
7: لا ما صاحبك
6: ابو ابو عادل.
0: ابو عادل
6: صاحب
0: توفى الله يرحمه.
6: وشال ولادي شال ما انداره.
7: ايوه حسبتك انت
0: الله يرحمه.
4: لا بعدين ولا
7: خلاص نشرت الخبر في الجروبات ورحت كلمت اصحابي ويطلع جاري هناك كلمته قلت شوف صارك الله يرحمه.
6: ما شاء الله ما قصرت ما قصرت.
7: اه
6: وقعد الناس كله عند خبرنا متى.
7: ايوه
6: يعني الحين معرضت واحد بدوخه.
7: ايوه
6: بتغرم بالحيط بتاع غرامه الحين انت.
4: يا ابو سالم الكلام ده عيب عليك يا ابو سالم. ما سوى منه.
5: وعاد نشر صورته وعاد شوفه قلت في الواتس قلت كذا صورته قلت في الواتس.
4: لا حول ولا قوه.
6: ما صوره حقي مصلوبك ولا اضحك ولا يبكي ولا فيها.
5: لا لا
4: ما عاد صوره يضحك ولا يبكي يا ابو سالم الله يحفظك.
7: بطلع وحدك كذا هو يضحك
4: بس عيب عليكم والله. ما سوى منك يا ابو
6: سالم. فيك انت هد فيك انت. لا الحين لا لا خلاص خلاص. وعاد يروح قلت ذا
7: من هو؟
6: هو ذا
7: قد ياري
6: ذا اللي بغى نموت وقد هو
0: ما بتشارك انا ما بتشارك الموت. هذا وقتي بعيدي جارك جارك عيب عليك يا اخي عيب عليك. شمعت منت
5: يعني والبكاء ذا كله حاسب. البكاء كله دماعنا حاسب حاسب الله حاسب اخي دمكو حقا دمكو يعني خليت الدماع اللي خليت الحين قلبي رجوع للدماغ الحين الدماع ذا.
4: يا ابو سالم الله احفظك. شوفك تتعجل الانسان يثبت في نقل اي خبر.
7: بعدين
4: لأهلي يزيك انت بالعجل. لأهلي يزيك يا اخي لا تخلي شيء على ايده.
6: وبيفرحوا مش حق الواتساب يشوفون خلق.
7: لا بيكون انا اول ما نشرت له هذا الخبر.
6: وده تجيب مستشفى كلهم تدري ده تجيب مستشفى انت.
7: من هو انا؟
6: اه
7: تبرع بالدم.
4: ها
7: تبرع بالدم
4: والله تبرع بالدم. هذا ثاني يا ابو سالم.
7: تبرع تبيعه. ايوه البيع بالدم.
5: يبيع الدم. أيوة. ما تبرع.
4: تبرع ولا تبيع؟
7: هو ده هو يعني قدام الخلق تبرع ومن داخل ورا الكواليس نبيع.
0: بوز انت ولا
7: لا؟ ما ده بوز.
0: هدد
7: لا اله الا الله.
5: الحراضه يشوف الخلق.
4: شوف يا ابو سالم اول ذي حق الدم ذي الاول من ذحين. شوف ما حد يبيع النياسه. وبعدين انت اصلا حي ما تملكها.
7: اه حق من اسمي يا اخي.
4: حق من اسمك. نعم ربك وهبك اياه.
7: نعم.
4: وبعدين اصلا هذا الدم ووضعه نجس ما يجوز بيع النجاسه. كيف انت تبرع قال تبيع دمك؟ ايش من ادمي انت اصلا؟ كنت اصلا بتصدق انت انا بسميك انسان بلا دم؟ كيف مساكين راحت مشاعرهم ذيلا كلهم بسبب ايش؟ بسبب كذبتك. الواحد الانسان بينقل خبر يتثبت. النبي صلى الله عليه وسلم فيما راه انه فيما معناه يعني انه الرجل لا يراه يشق بالحديد هذا يشقه اثمه ذا كله شكون الى ان يصل الى مخارته. السبب قال ان هذا الرجل بلغ كذبه كذبه فبلغت الافاق. الحين انت بلغت كذبه ما شاء الله انتشرت في الجروبات في الواتساب كذب حتى في السعوديه وفي كل مكان سمعوا ان ابو احمد مات العالم كله.
7: أنا جيت بقى خاصم والدخوية هنا والريال.
4: هاي شفت سببت
7: خاصم أنا وياه مثل ما قلتولي
4: سببت في فتنة. أسبب
7: إن أنا بس انتظر
4: عدم تثبتك عدم تعجلك في الأمر.
8: حتى لو شفت بعينك، حد امرك انك تبلغ الناس؟ حد قالك شوف ذا نبع باللغة؟
7: لا هو ما عاد
8: اعترف. طيب وليش بالتعجل وليه بالنا يا اخي؟ الواحد يثبت على كله، روح ساعدهم
7: اذا كان تحصل حادث عاد اهله ما دروا الخبر، قعدوا عند خلي
8: مصيبة
7: اصحاب الدار ما دروا انه حادث مات الحادث،
8: وتتسبب في فتن كمان هذا الحين ارزع حاله ذا.
7: اسمعها ايه، انا ابو تعقوب علينا الحين، تروح تحمل نعش للجنازه تحملها وتدري بش...
8: ليه
7: ابو حمد ما مات؟ ابو حمد وابو عبد الله ما مات؟ ابو حمد ما مات عرفت ده؟ يلا سرع سرع سرع
9: سرع، قبر قبر محفور،
8: تعال انا ابو
9: قبر قبر محفور، قبر
7: قبر خبر دخل وسطه انت الحين،
9: الديون عليها ديون يا حرامي،
5: واحد لا لا حرام ماشي، لا لا لا انت في ابوك وخلي راسك فوق. بنروح زواع عن صهري ما روحنا يا مسمح واحد، الحين دي عقوبتك ذي
8: يا احمد الله يحفظك ويا عبد الله، ده سهل في الدنيا لكن للقبر، من يوم تخرج للقبر والعذاب يدقسوا يشقون على على شدوقك ذي لما قيام الساعة وهم يشقون عليك القبر، وسببها
7: تبين ما اي شيء تسمعه تبين منه الاول، روح تاكد سواء
8: السبب ذا كله عدم حضورك ما يرسل خير مالك. انا اشوفك اذا انت سابر اذا انت ما الناس تصلي تسبح حتى التسبيح ما تقعد تسبح، شوفك اليوم كم بلغت من سنك، زليت الخمسين يا ابو سعد.
9: نعم
8: اخي تذكر ايام ما كنا اول مجالس العلم ما نشوفها، والان يا ويلك انحضرت مجلس علم، الحين الحمد لله المجالس في كل مكان
7: حتى في الشوارع،
8: حتى في الشوارع في الزلابه
7: قاعد بغيتك
8: تذكر يوم نروح نتعلم في العلمه ما نحضر الكتب هنا.
9: نعم
8: الحين ما شاء الله قاعدك بغيت اماكن العلم مفتوح،
7: الحين حتى بغيتنا عدفتنا انا حمل سياره كتب تبعك سياره تبعك ما هلا دفتر
8: هذا. شوفوا بعدك عن الخير وبعدك عن هذا هي يوصلك لهذا ليش، لكن لو كانك حضاره مجلس خير بتعرف كيف تثبت الامور، كيف ينقلون الخبر حق الوفاه، ما هو كذا بس كل من يا بلبل خلاص اشهر واحد انك انت وصلت الخبر الاولي،
7: والجوال حقك ينشر خبر زين فيه، اقعد كل الاخبار يا موت يا حادث يا مدريه، طلع شيء اخبار المحاضرة طلع شيء الناس تستفيد،
8: دور تبلى ربك من الكذب
7: راح من الناس ودري على خالك يلا سرع سرع سرع سرع
9: الديون الديون اي الديون الديون شو عليك سده
5: اي الديون
9: الديون حق عبد الله
5: حق
9: انا سددت الديون على عبد
5: الله انت سددت عليه
9: ايوه
5: جزاك الله خير ابو عبد الله يخلي احفظك
7: جزاك الله خير
9: شو جوز ده اسمعني
5: طيب
9: اسمع يا نبر صابر
7: نبو على الناس انه ما مت
10: ان شاء الله مرحبا
7: مشان ما ينصدمون الخالق مساكين
9: الحمد لله
7: جزاك الله خير
9: ما انا داري
7: ها
9: ما انا داري وكيف سبب نقول يا يار لما ندار
5: خالي انقلبت شوفه كمان كمان الفضول كمان انقلبت تو تو خفيف الدم
9: يا لما ندار بقول لك يا لما ندار يقع علي
5: انت مورود
9: تتاكد هي كل
5: ده يقول عرس من دريها منعته
9: لا ما هو ان ابوك بعت عرس
7: اكيد ابو ما بيروح عرس عدوه يا ما هو داري
5: وانت يا عم الله يحفظك مشاناتي طيب قل ذيك الساعه
8: معي شفت خلاص قعدوا نعش تحت
5: هو ده شوفوا طلع الحين قل طيب قل نحن ذيك الساعه مشدوهين يعني ليلك بالعلاج حتى لا لا صدق ابوي ما
7: بسبب الصدمه اللي هم قد واحد ما يصل عمامه يصل
8: قربه
7: يعني. وهم الصدمه كمان واحد يتحمل اصبر
9: سدد
7: الدين سدد الدين حق ابوي جزاك الله لا لا حقك ما
9: اعطيك يا ابوي لا مشكله عليك ما
7: قلت له واحد واحد الله يحفظك جزاك الله خير يا اخوي خلاص ذبح على عاد خلي نسواني يا له برت الغرفه لقينا الحمد لله
5: اجل الصبح يا ابوي
7: يلا اول امك بخير هو
5: الحمد لله ما شاء الله عليه الا مسكين يعني يعني حزين يعني عسامه عسامه الحين حصلها وقفه ولا شيء
7: بس عاد خليها تفتح
5: وانا بروح ايه خلاص انا بروح تو عند اصحاب الزواج
7: مشان اول امك ابوي بخير
5: طيب

جزا الله خيرا فرقة المسرة على هذا الأداء الأكثر من رائع. ونشكر لكم أيضا حضوركم في حضوركم المشرف، سائلا المولى سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول في عافية. ونذكركم بذكرى افتتاح الدار في يوم الغد، كتب الله لنا ولكم التوفيق. وإلى لقاء قريب آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونبقى مع الدعاء والفاتحة. آمين.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من كريم الغناء.
1: إن كنت تبحث عن بداية مختلفة، جرب أن توقظ قلبك قبل الفجر. نستمع إلى مقتطف من أذكار آخر الليل.

خضرة عدد لجامع المضى لنا وللأحباب والدين ماضيهم وآت لما علمنا وجهلنا ولجميع الغفلات ولحرام وند مكروه واجبات ولكل ما يعلم الله ماضيات ومقبلات نستغفر الله للمؤمنين.

واتنا يا ربنا بذي والاخرى حسنات واعطنا عزنا اليقين معاك من العافية دايم واصلح فسد وارفع لكل المذيان منك والعناية.

0: وارحم وفقهم متعمد وادي وصل على النيات عليه صلى الله وسلم عد در الكائنات وعليه وكل الأنبياء والصالحات.
1: ننتظركم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة على إذاعة نور الإيمان لتبدأوا يومكم بطمأنينة وقرب من الله. من الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرد الدار من العمار والجوار إلا خارجا يطرد بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
1: وأن يتولانا بما هو أهله في الدنيا والآخرة، وأن يسير بنا في سبيل حبيبه في جميع شؤوننا الباطنة والظاهرة، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وقد تدارسنا في أخبار سيرته صلى الله عليه وسلم، وقائعة كانت في السنة العاشرة من هجرته عليه الصلاة والسلام، ومررنا على ذكر بعثه لسيدنا معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري إلى اليمن، ثم بعثه في نفس العام سيدنا خالد بن الوليد وسيدنا علي بن أبي طالب إلى اليمن. وذكرنا بعض أخبار ذلك، وقد قدم عدة مرات إلى اليمن سيدنا علي، منها في تلك السنة تكرر وروده بإفاد النبي إياه ورجعته إلى إدراك الحج مع النبي، وعودته بعد الحج إلى اليمن، وما تقدم قبل ذلك من خروجه في سرية، ومن بعثه عاملا إلى اليمن. وفي إحدى وفداته ووصوله إلى اليمن وقدومه إليه، قام خطيبا وبلغ كعب الأحبار، فمشى ومعه حبر من أحبار اليهود يستمع خطبة الإمام علي، فوافياه وهو يقول: إن من الناس من يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار. قال كعب: صدق. قال سيدنا علي: ومنهم من لا يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار. قال كعب: صدق. قال سيدنا علي: ومن يعطي باليد القصيرة يعطى باليد الطويلة. قال كعب: صدق. وقال الحبر: كيف تصدقه؟ قال: أما قوله من الناس من يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار، فهو المؤمن بالكتاب الأول ولا يؤمن بالكتاب الآخر. وأما قوله منهم من لا يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار، فهو الذي لا يؤمن بالكتاب الأول ولا الآخر. هذا ما فهمه كعب من خطبة سيدنا علي. قال: وأما قوله من يعطي باليد القصيرة يعطى باليد الطويلة، فهو ما يقبله الله من الصدقات. ها، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إن الله لينمي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون التمرة كجبل أحد. وكان عدة من وقائع أقضيته، وقد سمعنا فيما مضى أنه قال لرسول الله: تبعثني إلى قوم وأنا أصغرهم سن وأقضي بينهم، فضرب بيده على صدره فدعا قال: فما شككت في قضاء قط. وكان من جملة ما وقع أن جماعة ابتنوا حفرة للأسد يقع فيها، وجاء الأسد ووقع في الحفرة، بينما هم جماعة يتدافعون مروا عند الحفرة، سقط أحدهم إلى حفر الأسد فتمسك بالذي يليه، فتمسك الذي يليه بالذي يليه حتى وقعوا أربعة في الحفرة وجرحهم الأسد، وانتدب أحدهم له برمح فكان معه فقتله. صاروا أربعة، وهذا كان معه حربة قتل بها الأسد وماتوا من جراحتهم كلهم مع الفقيان. فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر وأخرجوا السلاح ويتقاتلون، يقول أنتم صاحبكم هو الذي جرى صاحبنا وسقطوا معه. فبلغ سيدنا علي فأتاهم وقال: تريدون أن تقاتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي؟ ماشي قتال، امسكوا، إني أقضي بينكم قضاء إن رضيتم فهو القضاء، وإلا حجز بعضكم عن بعض حتى تأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هو الذي يقضي بينكم، فمن عدا بعد ذلك فلا حق له. وقفوا، ما تقضي؟ قال: اجمعوا من قبائل الذين حفروا البير والحفرة ربع الدياء وثلث الدياء ونصف الدياء ودياء كاملة. أيوة، الأول الربع لأنه هلك بسبب حفرهم وهلك فلو ربع الدية، والثاني ثلث الدية، والثالث نصف الدية، والرابع دية كاملة. وما لبوا للحكم وارذوا، اذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتوا الحكم من عنده. فذهب منهم جماعة وافى النبي صلى الله عليه وسلم في مقام إبراهيم، جو عند المقام قصوا عليه القصة، قال: أنا أحكم بينكم. قال رجل من القوم: يا رسول الله، إن عليا قد قضى بيننا. قال: ما قضى؟ فذكر له وقال: إن نجمع من قبائل الذين حفروا البير ربع دية ثلث دية ونصف دية ودية كامل، والأول يعطى ربع الدية، والثاني ثلث الدية، والثالث نصف الدية، والرابع دية كاملة. قال: القضاء كما يقضي علي، هذا هو الحكم، ارجعوا لي فنفذوا هذا. فما كان إلا هو. وبلغوا صلى الله عليه وسلم من الرجل وجد ركاز من الذهب، فجابوا عن سيدنا علي، أخذ خمسه بيت المال وسلم له الباقي، قال: خذه لك خمسه زكاة، وأعطاه الباقي. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأعجبه منه القضاء. وكان في اليمن حتى ذهب النبي إلى الحج، فأخذ من إبل الصدقة وحللا كذلك من الجزية كما تقدمت الإشارة. فجماعة من أصحابه قالوا: إذن لنا نركب إبل الصدقة ونريح إبلنا. قال: له إنما لكم فيها سهم كأحد المسلمين ممن يستحق الزكاة، ما لكم حق تركبونها معكم إبلكم. أعطنا من هذه الحلل. قال: له هذه جزية تبلغ رسول الله ويقسمها، ما أخص بها أحد من أحد برأيي. فلما دنا وقت الحج أراد أن يلحق الحج النبي، أمر أحدهم ومضى فأركبهم إبل صدقة ووزع عليهم من الحلل. ورجع سيدنا علي، سيدنا أبو سعيد الخدري كان خرج معه في خروجته إلى اليمن، ولما رجع من الحجة قال له النبي صلى الله عليه وسلم عدو في مكة ارجع إلى أصحابك حتى تقدم عليهم وشوف شغلك في اليمن وعملك هنا. مشى، فلما عرف في إبل الصدقة أنها قد ركبت وراء أثر الركب قدم الذي أمره ولامه وقال رجع الحلل وانتزعها منه ومنعه من ركوب إبل الصدقة. فقال بعضهم هذا شد ضيق علينا، هذا يشدد علينا. فقال أحدهم أما إن لله علي لئن قدمت المدينة لأذكرن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأخبرنه ما لقينا من الغلظة والتضييق. فلما قدمنا المدينة غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صادفت أبا بكر خارج من عند النبي، قال لما رآني وقف معي ورحب بي وسألني وسألته، قال متى قدمت؟ قلت البارح. قال فرجع معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل قال هذا سعد بن مالك بن الشهيد، قال إذن له. فدخلت فحييت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياني، قال وأقبل علي وسألني عن نفسي وأهلي وأحفى المسألة. فقلت يا رسول الله ما لقينا من علي من الغلظة وسوء الصحبة والتضييق. قال فاتأد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلت أنا أعدد ما لقينا منه، يعني يظن أن النبي بيفرح منه يتلقونه. قال حتى كنت في وسط كلامي كنت قريب من الرسول ضرب بيده على فخذي وقال يا سعد بن مالك بن الشهيد مه بعض مقالك في أخيك علي، فوالله لقد علمت أنه أخشن في دين الله وفي ذات الله وقال في سبيل الله من أن يشكى. قال سيدنا سعد قلت نفسي ثكلتك أمك سعد بن مالك، ألا أراني كنت فيما يكره منذ اليوم وأنا لا أدري؟ أظن أن أفعل شيء يفرح. وأنا لا جرم والله لا أذكره بسوء أبدا، لا سرا ولا علانيا. وعلم مكانة علي وحرصه على دين الله وأمر الله وعمله ذاك بغاية الاحتياط في الدين والانتباه من أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد تقدم معنا أنه في تلك الرجعة من الحج وقف على غدير خم فخطب وتكلم عن سيدنا علي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم الناس الأمر ويبعدون عن الأوهام وظن التضييق والتشديد وما إلى ذلك. ثم عاد من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فبقي معه أوائل السنة الحادية عشر حتى توفي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أسلفنا أنه صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة لم يعتمر إلا أربع عمر، ولم يحج إلا حجة الوداع. وقد ذكر جماعة من أهل السيرة والحفاظ أنه قبل الهجرة كان يحج كل عام، بل كانت قريش يحرصون على الحج في كل عام، وكان لا يترك الحج منهم إلا من كان خارج مكة. فعجبا، وهؤلاء في الكفر يعظمون البيت ويخرجون للحج، وقوم من المسلمين في مكة ما هم حول الحج سنين طويلة عريضة متعددة ولا يبالون به. قال والرسول صلى الله عليه وسلم من باب أولى، بل كما أسلفنا كان لا يقف معهم في مزدلفة ولكن يخرج للوقوف إلى عرفة، بخلاف جميع قريش، فإن قريش كانوا ما يتخطون حدود الحرم، يقول لا نحن الحمص لا نجاوز الحرم ولا نخرج، غيرنا يخرجون من الحرم ويدخلون، أما نحن أهل الحرم. ولكن رسول الله كان حتى من قبل النبوة يخرج إلى عرفة ويدفع مع الناس، ولهذا علم الله بعد ذلك بعد المسلمين وقريش أنهم يقفون حيث وقف الناس، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. حتى قال الذي ظلت ناقته وخرج يبحث عنها إلى عرفة وجد النبي محمد هنا، قال هذا من الحمص ما يخرج لهنا، ما باله يأتي لهنا. فكان إلهاما من الله للنبي صلى الله عليه وسلم لأداء المناسك على قواعد إبراهيم من قبل النبوة وبعدها صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. واعتمر عام الحديبية ورد من تحت الحرم، وبعدما أمر الصحابة وحلقوا وهبت ريح ودخلت شعورهم إلى الحرم وتفاءلوا خيرا. وجاء في السنة الثانية معتمرا عمرة القضاء وفتح مكة، فاعتمر من الجعرانة بعد رجوعه من الطائف، سرى بالليل إلى مكة واعتمر وعاد، حتى كثير من الصحابة ما شعروا بعمرته. عاد إلى الجعرانة ومشى إلى المدينة راجعا بعد أن أنهى قسمة الغنائم، فكانت الثالثة والرابعة مع حجته، حجة الوداع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهنا يكون علمنا في دروس السيرة إلى حجة وداعه عليه الصلاة والسلام، أكرمنا الله باتباعه لاستضاء بنور شعاعه، وجعلنا من أهل الاقتداء به والسير في دربه والتمسك بمنهاجه والارتقاء بمعراجه. اللهم اجعلنا ممن استضاء بهذا النور وتوليته به في جميع الأمور، وكنت له بما أنت أهله في البطون والظهور، دنيا والبرزخ ويوم البعث والنشور. اللهم وتدارك أمته واغثهم واكشف جميع الشدائد عنهم، وألهمهم في الحركات والسكنات رشدهم، وأعدهم من شرور أنفسهم وسيئات أعمالهم، ولا تسلط عليهم أعداءك وأعداءهم، واجعلنا وأهل الملة في حصونك الحصينة وحروزك المتينة، ودلنا على ما هو أحب إليك وأرضى لك ولرسولك ظاهرا وباطنا، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
2: اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
0: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة وقتا مفيدا نرجوه لكم.

0: المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح.
1: أبواب العلم. ثواب العلم والعلماء وفضلهم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير. ثواب طلب العلم وتعليمه لوجه الله عز وجل. عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خارج يخرج من بيت في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره.

0: المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح.
1: أبواب العلم. ثواب تعليم العلم وتصنيفه ونسخه وروايته. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لأن يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. ثواب العمل على الكتاب والسنة والتمسك بهما. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.

من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح.

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تخف

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق

لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم